0: لك
1: يا ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

ركعة الوتر، ركعة في آخر الليل تتخللها المغفرة وتظللها سحائب الاستجابة. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه العيني في عمدة القاري، وقال إسناده صحيح.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين. كنا قد انتهينا بتوفيق من الله معكم أيها المستمعون الكرام من استعراض مختلف ما يتصل من أحكام سورة الفاتحة، حيث بينا ما يتصل به من مسائل وأحكام، لنشرع معكم في رحلة طويلة مع أطول سورة في القرآن الكريم والتي فيها أطول آية منه، وهي سورة البقرة. إن هذه السورة تعد من أعظم سور القرآن، ففيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر 8 سنوات في تعلمها، وليس في فضلها حديث صحيح إلا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. ولها من الأحكام ما تناولته 90 آية من آياتها التي تقارب 300 آية. فأما الآية الأولى فهي قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وفي هذه الآية مسألتان، فأما الأولى فهي في لفظ يؤمنون، حيث إن حقيقة الإيمان مبينة في كتب الأصول فمنها تؤخذ. وأما المسألة الثانية فهي في قوله تعالى بالغيب، وهو ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر، وقد اختلف فيه العلماء على 4 أقوال. فأما القول الأول فهو أن الغيب يقع واجبا كوجوب البعث ووجود الجنة ونعيمها والنار وعذابها والحساب، والثاني أن الغيب بالقدر، أما الثالث فهو أن الغيب يكون بالله تعالى، والرابع يعني أن المؤمنين يؤمنون به بقلوبهم الغائبة عن الخلق لا بألسنتهم التي يشاهدها الناس، ومعناه أنه ليسوا بمنافقين. وكل هذه الأقوال أحبتنا المستمعين في معنى الإيمان بالغيب صحيحة، عدا الرأي الذي يذهب إلى أن معنى بالغيب يراد بالجنة ونعيمها والنار وعذابها والحساب، وعدا القول الثالث الذي يقرر أن معنى بالغيب

الغيب أي بالله تعالى، فإن ذلك مما يدرك بصحيح النظر فلا يكون غيبا حقيقة. وهذا الأوسط وإن كان عاما فإن مخرجه على الخصوص. والراجح بين هذه الأقوال أن المراد بالغيب هو البعث، وهو الغيب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول، والإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق. فأما الآية الثانية فهي قول الله تعالى ويقيمون الصلاة، وفيها مسألتان. فأما الأولى فما قرره العلماء من أن ذكر الصلاة هنا فيه قولان، فأما أحدهما فهو أنها مجملة، وأن الصلاة لم تكن معروفة عندهم حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثاني فهو أنها عامة في متناول الصلاة، وذلك حتى خصها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله المعلوم في الشريعة، وذلك عندما أمر أمته بأن تصلي كما كان يصلي. ويرى ابن العربي في ذلك فيما يراه من الصحيح عنده بأن كل لفظ عربي يرد مورد التكليف في كتاب الله عز وجل مجمل موقوف بيانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون متحدا ولا يتطرق إليه اشتراك، فإن تطرق إليه اشتراك واستأثر الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم قبل بيانه فإنه يجب طلب ذلك في الشريعة على مجمله، فلا بد أن يوجد، ولو فرضنا عدمه لارتفع التكليف به، وذلك تحقق في موضعه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه في دون هذا أو مثله: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا وأبواب من أبواب الربا. فظهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وفرضت عليه الصلاة ونزل سحرا جاءه جبريل عليه السلام عند صلاة الظهر فصلى به وعلمه، ثم وردت الآيات بالأمر بها والحث عليها، فكانت واردة بمعلوم غير معلوم، وسقط ما ظنه هؤلاء من الموهوم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في كلمة يقيمون، والتي فيها قولان. فأما القول الأول فهو أنها بمعنى يديمون فعلها في أوقاتها أي الصلاة، وذلك من قولك شيء قائم بمعنى دائم. أما الثاني فمعنى يقيمون أي يقيمونها بإتمام أركانها واستيفاء أقوالها وأفعالها. وإلى هذا المعنى أشار عمر رضي الله عنه بقوله: من حفظها وحافظ عليها أي الصلاة حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أما الآية الثالثة فهي قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. وفيه مسألتان، فأما الأولى فهي في اشتقاق النفقة، وهي عبارة عن الإتلاف، ولتأليف نفقة في لسان العرب معان أصحها الإتلاف، وهو المراد هاهنا. يقال نفق الزاد ينفق إذا فني، ومعنى أنفقه صاحبه أي أفناه، ومعنى أنفق القوم أي فني زادهم. ومنه قوله تعالى: إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. أما المسألة الثانية في وجه معنى الإتلاف وهو يختلف، إلا أنه لما اتصل بالمدح تخصص من إجماله جملة، وبعد ذلك التخصيص اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال لهذا المعنى. فأما الأول فهو عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن المراد بالإنفاق هنا الزكاة المفروضة،

وأما الثاني فهو أن المراد هو نفقة الرجل على أهله، وهو مروي عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما القول الثالث وهو مروي عن الضحاك، وهو يقرر بأن معنى الإنفاق هنا صدقة التطوع. والرابع أن معناها أنه وفاء الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة. وأخيرا يتقرر في المعنى الخامس أن هذا القول منسوخ بالزكاة. وأما توجيه هذه الأقوال فهو أن من قال أن المراد بينفقون الزكاة فقد نظر إلى أنه قرن بالصلاة، والنفقة المقترنة في كتاب الله عز وجل بالصلاة يراد بها في العموم الزكاة المفروضة. أما من قال بأن المراد بالنفقة هي النفقة الواجبة على الرجل في عياله فتوجيهه هو أنها أفضل النفقة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. وذكر الحديث فبدأ بالأهل بعد النفس. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة على القرابة صدقة وصلة. أما من قال إنها صدقة التطوع فقد نظر إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهي الزكاة، فإذا جاءت بلفظ الصدقة احتملت الفرض والتطوع، وإذا جاءت بلفظ الإنفاق فلم ينصرف معناها إلا إلى التطوع. وأما من قال بأن المراد بينفقون يتمثل في الحقوق العارضة من الأموال ما عدا الزكاة، فإنه نظر في ذلك إلى أن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضا، ولما عدل عن لفظها فرضا سواها. وأما من قال بأن لفظ ينفقون منسوخ بآية الزكاة فإنه نظر إلى أنه كان بهذا الوجه فرضا سوى الزكاة، وجاءت الزكاة المفروضة فنسخت كل صدقة جاءت في القرآن، كما نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الصلاة كل صلاة، ونحو هذا هو ما جاء به الأثر. وإلى هنا نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل اللقاء بكم في الغد بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.

0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرى، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. وبك إلهي أدرأ في نحور الأعداء الجبارين.

الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي ربي ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر. يا رب يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: برنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي وأخواتي، تناولنا الحديث في حلقات مضت عن قصة يوسف، ولا زال الحديث جاريا في هذه القصة التي نأخذ منها الدروس والعبر بعد أن نتناولها بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل والتدليل. يقول الله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذكرنا فيما مضى كيف أن إخوة يوسف حاولوا مع أبيهم أن يأخذوا أخاهم بنيامين وهو الأخ الشقيق ليوسف، فبعد أن أخذ منهم أبوهم يعقوب العهد والميثاق أن يردوه إليه وهو الأخ الثاني كما قلنا بعد أن ذهب يوسف، ثم الآن جاءت القصة مع الأخ بنيامين وهو أخ يوسف الشقيق. أمرهم أبوهم وهم قد ذهبوا لكي يتسوقوا من هناك، يقول المفسرون عن هذه الآية: لما قال يعقوب وما أغني عنكم من الله من شيء، صدقه الله تعالى في ذلك، فقال تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، أي إن أباهم أمرهم أن لا يدخلوا من باب واحد، بل أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، أي ما يدخلون جماعة مرة واحدة ومن باب واحد، بل يتفرقون ويدخلون أيضا من أبواب متفرقة، وأن دخولهم متفرقين ما كان يرد قضاء الله ولا أمرا قدره الله، لأن يعقوب حينما أمر أولاده أن يدخلوا متفرقين من أبواب متفرقة وأن لا يدخلوا مجموعة مرة واحدة، كان يخشى عليهم من الحسد من العين، والعين حق كما تعلمون، ولكن لا ترد قضاء الله ولا أمرا قدره الله. ولو قدر لهم هؤلاء الأخوة أن تصيبهم العين لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم وهم مجتمعون، فالحذر كما يقال لا يدفع من القدر. ولذلك قال الله تعالى عن يعقوب: وما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهنا استثناء منقطع، والمعنى لكن حاجة في نفس يعقوب، يعني أن الدخول على صفة التفرق قضاء حاجة في نفس يعقوب قضاها، هذه الحاجة خوفه عليهم من إصابة العين. وإنه لذو علم لما علمناه، أي إن يعقوب لذو علم بأمر دينه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ما يعلم يعقوب من أمر دينه. بعد ذلك دخل إخوة يوسف كما أمرهم الله تعالى، لما قدموا على يوسف دخلوا بهذه الطريقة، والله تعالى جل شأنه ذكر ذلك بقوله: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يخبر مولانا سبحانه بأن إخوة يوسف لما دخلوا عليه آوى إليه أخاه، أي أنزله في الموضع الذي كان يأوي إليه وأعلمه أنه أخوه، أخبره بأنه أخ له، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يعملون بنا فيما مضى، فإن الله تعالى قد أحسن إلينا

وجمعنا على الخير، بمعنى أنه طمأن الأخ وبين له أنه أخ له من قبل وعرفه بنفسه دون أن يعلم بقية الأخوة. ثم بعد ذلك لما جهزهم يوسف بالطعام جعل يوسف السقاية في رحل أخيه حيث لم يطلع عليه أحد، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، أي نادى مناد وأعلم بهم، أعلم الناس ونادى أصحاب العير: يا أصحاب العير إنكم لسارقون. قالوا أي إخوة يوسف: ماذا تفقدون؟ إيش اللي صاير؟ ما هو المسروق؟ أي شيء سرق؟ قالوا فتيان الملك، قالوا: نفقد صواع الملك، أي صاعه الذي يكيل به، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. والسقاية أيها الإخوة والأخوات هي الإناء الذي كان يشرب به الملك أو يوسف، وبه كان يكيل الطعام للناس. والسقاية والصواع والمكيال هو شيء واحد، يعني المكيال اللي يكيلون به للناس، يكيلون به الطعام أو يشرب به الملك، هذا مكيال كان ذو قيمة، ولذلك لما فقد قالوا نفقد صواع الملك. وقد تحدث القرآن الكريم بقول مولانا جل شأنه: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فماذا أجاب إخوة يوسف؟ طبعا أنكروا سرقة الصواع وهم لا يعرفون ذلك وهم محقون وصادقون. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أقسم إخوة يوسف بالله سبحانه وتعالى على أمرين: أنهم أولا ما جاءوا للإفساد في الأرض، قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، وأقسموا ثانيا أنهم ما كانوا سارقين. وبدأ حوار بين فتيان يوسف مع إخوة يوسف، بين الخدم والإخوة، وقد ذكر ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، بمعنى قال فتيان يوسف لإخوته: فما جزاؤه أي السارق إن كنتم كاذبين؟ يا إخوة يوسف إيش جزاء عدكم؟ شو تقولون أنتم؟ قال إخوة يوسف: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله رقيقا، فأخذه جزاؤه لا غير، بمعنى أنه إذا وجدتم السارق فالسارق هو جزاء سرقته أن يكون عبدا عندكم، استعباد السارق هو جزاء سرقته، كذلك نجزي الظالمين. هذا من الذي أفتى بهذا؟ إخوة يوسف هم الذين أفتوا بأن السارق يؤخذ رقيقا عندهم، ولم يكن هذا الحكم جاريا عند ملك مصر الذي يعمل يوسف وزيرا عندهم. وهنا بدأت قضية الإثبات، شلون يثبتون هذه السرقة؟ وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك بقول الله تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. بدأ يوسف بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه، أوعية الأخوة قبل وعاء بنيامين الأخ الشقيق، ثم استخرج السقاية من رحل أخيه كذلك دبرنا الأمر ليوسف لتحصيل غرضه، والغرض هو إبقاء الأخ بنيامين معه، إذ ما كان يمكن ليوسف أن يأخذ أخاه بحجة سرقته في دين الملك.

0: الملك أي بشرعه وقانونه. قانون الملك ما يسمح بهذا، لكن قانونهم هم إخوة يوسف هم الذين أفتوا بذلك، فعلى هذا الأساس أخذ يوسف بنيامين. ولذلك ربنا يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله وتدبيره حتى جرى الأمر وفق ما أراد يوسف. نرفع درجات من نشاء أي بالعلم، كما رفعنا يوسف عليه السلام بالعلم وفوق كل ذي علم عليم. وإذا بإخوة يوسف لما استخرج الصواع من رحل بنيامين أخ يوسف ماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لما خرج الصواع من رحل أخي يوسف نكس إخوته رؤوسهم وقالوا ليوسف إن هذا الأمر ليس بغريب منه، فإن أخاه الذي هلك كان أيضا سارقا، وكان غرضهم من هذا الكلام أن لسنا على طريقته ولا على سيرته، وهو له أخ شقيق مختصان بهذه الطريقة أي هم الذين يسرقون، لأنهما من أم أخرى، صح هو أخونا لكن أخ من أب وليس من الأم، فإن له أخا آخر من أم شقيق له، وهم يعنون يوسف كان يسرق، فهؤلاء هم مختصون بالسرقة. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني ماذا أسر؟ أسرها يوسف كلمة، ما هي الكلمة التي أسرها يوسف؟ قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي تذكرون. هذا الكلام قاله يوسف لكن قاله في نفسه ولم يبده لهم، أسرها يوسف في نفسه. إيش الذي أسر يوسف؟ اللي هي قوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، هذه الكلمات أسرها يوسف في نفسه. وهنا ثبتت كأنما السرقة على بنيامين، وبالتالي لا بد من يوسف أن يأخذ بنيامين عنده مكان السرقة التي وجدت في رحله. وإذا بالحوار يبدأ هنا بين يوسف وإخوته في سبيل أن يفكوا بنيامين من الأسر ومن الرق، وسنواصل بإذن الله تعالى ما جرى من هذا الحوار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

سألت الفرصة عن عنوانها قالت هنا أنا بكل زاوية موجودة للي مستعد ولكن ما تشوفك حتى لو تصرخ هنا

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الشورى.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين.

الآخر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكريم.

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستقامة.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت، دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة. وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم:
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم:

0: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أدعوكم يا أصدقائي إلى الفرح، الفرح الذي تقدمه لنا الطبيعة كل صباح، إلى أمواج البحر وزرقة السماء وموسيقى هادئة وأحلام صباحية، كلها تحرك فينا الإحساس بالحياة وتوقظ الأمل في النفوس.

سألتني وهي تداعب زهرة بيديها: لماذا شح الفرح في الكون؟ لماذا قدر لإنسان عصرنا أن ينمو في جو يفتقد الرضا ونعمة الاكتفاء؟ وأجبتها: من الحكمة أن نبحث عن الجواب في نفوسنا، أن نتساءل ماذا أعطينا لهذا الوجود، ماذا قدمنا لتزيد أغمار الفرح فوق بيادر الحياة.

وأنت تحمل القلم أو تمد يدك لترسم الألوان والخطوط أو تؤدي عملاً من نوع آخر، وأياً كان عملك فكر كيف تختار البذور وكيف تنتقي الكلمات والألوان لتحول دنيانا هذه إلى عالم أفضل تصدح في جنباته أصداء المحبة والإيمان بالله والثقة بالإنسان والمستقبل.

وقف الطفل وقت شروق الشمس يستقبلها ويحاورها ويطرح عليها الأسئلة. كنت بقربه أسمعه وأسجل كلماته على لوحة الذاكرة، وخيل إلي أن الشمس تجيبه لأنها تفهم لغة الأطفال فتقول له:

يا صديقي، أشرق كل يوم لأحمل إلى عينيك حيوية اليقظة وطهر الصباح وأمل النهار الجديد. وأغيب لأشتاق إليك لتحلم بي، لأتخيلك جالساً هنا عند النافذة بانتظار عودتي إليك.

حين يكون لديك خبر مزعج فكر طويلا قبل أن تنقله إلى سواك، وافعل كما تفعل الأرض، تحتضن البذور الخيرة، وحين تخرج عطاءها للنور تفاجئنا بالخضرة، بالجمال، بمواكب الزهور.

0: كلما أقبل يوم جديد نتخذ قرارات كثيرة ونتمنى أن يتحقق بعض ما يخطر لنا من آمال.
1: ولو سجلنا كل ما يمر في بالنا ونحن نفتح الصفحات الأولى من يوم جديد، لاستطعنا في نهاية هذا اليوم أن نقف كما يقف الفلاح من مواسمه، فنحاسب أنفسنا ونعرف أي مسافة اجتزنا في الحياة.

أهدى إلي صديق غرسة ورد زرعتها في أحد الأحواض، وفي كل عام تخرج غرسة الورود أوراقها الخضراء وإزرارها، حتى إذا أقبل الربيع فتحت أكمامها وراحت تعزف أنشودة الجمال. غرسة الورد هذه تذكرني بأن الصداقة الطيبة تفتح وتتفتح عاما بعد عام، حتى لو نامت خلال الشهور، فهي لا تلبث أن تنتفض وتنتعش بجذوة الحياة.

في بعض اللحظات يبحث الإنسان عن صديق يبثه أشواقه وهمومه، وقلائل هم الأصدقاء الذين يستمعون إليك بإخلاص وبمحبة. وإذا كان لك صديق فأنت يمكن أن تعود إليه في ساعات الشدة والصعاب، وإنه لخير للإنسان أن يكون له أصدقاء كثيرون وأن يكون وفياً مع أحد أصدقائه من أن يكون بلا أصدقاء.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباحك صباح
1: صباح الخير
2: يا بحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام الأحبة أينما كنتم، نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على التردد 102.3 FM، ونرحب فيكم في برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. صباحك الله بالخير عبد الرحمن.
3: صباح الخير شوق، ونصبح بالخير على كل من يصل أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM في هذا المشوار الصباحي اليومي من برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي من خلاله نعبر فيه عديد المحطات والفقرات واللقاءات المتنوعة اللي نعكس فيها صورة الشارع البحريني وأهم البرامج والفعاليات والأنشطة المقامة على أرض مملكة البحرين الحبيبة. نحن معكم من الآن ولغاية 8:30.
2: طبعا مستمعينا في هذا الصباح وهمستنا الصباحية لهذا اليوم نتحدث عن نعمة الاكتفاء، صباح الطمأنينة، صباح يشرق بهدوء النفس ويحتفي بروعة البساطة وجمال السكينة في صباح جديد من برنامج صباح الخير يا بحرين. وجميع صباحاتنا دائما وأبدا نجدد فيه نيتنا لإبصار النعم التي تغمر تفاصيل أيامنا دون أن نوفيها حقها من التأمل والشكر في عالم يموج بالتنافس والتسارع، وتتزاحم فيه الصور والتطلعات المقلقة، تتجه الأبصار غالبا نحو ما ينقصنا وننسى أن نعيم الحياة الحقيقي لا يقاس بذرة مما نملك، بل بمقدار الرضا الذي يسكن أرواحنا تجاه ما بين أيدينا.
3: بالفعل شوق، نعمة الاكتفاء ونعمة القناعة وهي ذلك المأوى الروحي الآمن والدرع المتين الذي يحمي الإنسان من شتات المقارنات ومرارة التطلع المنهك لما في أيدي الآخرين. الاكتفاء ليس مجرد يعني زهد يطفئ جذوة الطموح ولا استسلاما يوقف مسيرة السعي، بل هو مصالحة عميقة مع الذات واستشعار واعي بأن ما نملكه اليوم مهما بدا بسيطا في عيون الحياة المادية المتسارعة، الحياة المزيفة إن صح التعبير، ما هو إلا عين الكفاية والخير والملاذ والقناعة، كنز دائما لا يفنى.
2: بالفعل براشد، أن تكون مكتفي، أن أنت تكون مرتاح القلب ومرتاح البال

0: أن تستشعر العافية في جسدك ككنز لا يقدر بثمن، أن تفرح بالموجود دون أن تحزن على ما هو مفقود، وأن ترى في وجود المقربين حولك ثروة تتضاءل أمامها كل المغريات، هو الإيمان الراسخ بأن قيمة المرء تنبع من داخله، من سلام قلبه وصفاء سريرته، لا من أعداد الممتلكات أو نظرات الإعجاب اللي يلقاها في عيون الآخرين.
1: بكل تأكيد، يمكن لما تذوق طعم القهوة الصباحية بال مرتاح وبال خالي من زحمة الأفكار وضجيجها، نكون قد رزقنا بنعمة قد يكون يعني البعض محروم منها، أو البعض الكثير إن صح التعبير.
0: نعم.
1: فحين يرزق الإنسان بالاكتفاء يتسع صدره لجمال اللحظة الحالية، وهو يرتشف قهوته وتحول تفاصيل يومه العادية إلى لوحة من الفرح المستمر. هي الحالة اللي تجعل الروح خفيفة والتفكير صافي والحياة أكثر اتساعا وإشراقا. وكل ما كانت الحياة شوق بعيدة عن صح التعبير، يعني نقدر نسميها المطالع، وإن نشوف عند اللي فيد غيرنا، راح تكون أبسط وأجمل وأحلى. يمكن ابتعاد الناس عن وسائل التواصل الاجتماعي والماديات الزائفة والصور المرهقة اللي تحسس الإنسان أنه هو مهما امتلك من نعم، ومهما امتلك من يعني سيارات أو بيوت أو اكسسوارات ساعات، يشوف روحه دائما أنه هو أقل، دائما أنه هو يحط روحه محل المقارنات مع ما ينشر في هذه الوسائل، في حين أن ما يجد عنده في الحقيقة هو بكل تأكيد يعني نعمة يتمناها وأمنية يتمناها الكثيرين غيرنا.
0: تصدق براشد، يمكن متى تتكلم عن موضوع السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، دائما يمكن في الفترة الأخيرة أنا بديت ألاحظ أنه لما تنزل بوستات أكثر، ولا تنزل ستوريات أكثر، ولا تخلي حياتك مكشوفة حق الناس بشكل كبير، فأنت ما تحس بحجم أوجاع الآخرين
1: أبدا.
0: فيعني كل ما قلت خلينا نقول منشوراتنا ونخلي خصوصياتنا شوي تكون بين المقربين أو بيننا وبين أنفسنا،
1: إحنا نستمتع باللحظة.
0: فصار مو مهم عندي نفس قبل، مثلا أن أنا أصور هذه مثلا هذه الطلعة، ولا أن أنا أصور هذه السفرة، ولا
1: صح.
0: مو عشان شيء، عشان أنه أستشعر هذه النعمة أن أنا أكون مع الناس اللي أحبهم في المكان اللي أنا أحبه واللي أنا سعيدة فيه. مو بلازم أن أنا أنشر هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه الوضع يكون وايد أريح. قبل عصر السوشيال ميديا، وقبل عصر اللي كل واحد يحط شنو موجود في يومه، تفاصيله، حياته، كانت الناس أريح بال.
1: صحيح. لذلك يعني دائما أنا أكرر بيني وبين نفسي، يعني طلعتي لي الوجبة اللي أنا طلبتها، مثلا عشاء أو غداء أو ريوق، هذه خلي أنا أستمتع فيها. يعني
0: بالضبط.
1: ليش أنا أعطي يعني المجال أو أني أحرم نفسي من متعة الخصوصية ومتعة الاستمتاع بهذه الوجبة أو الطلعة أو السفرة أو حتى الشغلة البسيطة ممكن اللي نأخذها ونقتنيها مثلا، أخليها بيني وبين نفسي،
0: هي لي
1: وحق الناس الجريبين مني يشوفونها، الناس الصجيين. أما الافتراضيين يعني مع كل الاحترام والتقدير لكل المتابعين وكل
0: الأعزاء،
1: أكيد يعني الفولوورز اللي يسمونهم الفولوورز، بس
0: أنا
1: مو همي الترند، ولا همي الهبة.
0: صح.
1: ولا همي أن أنا أرضيك أو أني أراويك مثلا المكان اللي أنا رحته أو السفرة اللي سافرتها أو الشغلة اللي شريتها أو السيارة اللي اقتنيتها. فهذه الأمر يمكن يعني يعزز فينا نعمة الرضا والقناعة والاكتفاء اللي ذكرتيها في بداية المقدمة يا شوق.
0: نعم يا أبو راشد، ومع هذا الصباح ونعمة الاكتفاء مستمعينا، تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم في هذا الأسبوع من الإشراف المتابعة، تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: استمرين معاكم مستمعينا الكرام.

0: يمكن للأسبوع الثالث على التوالي لكم أجمل وأعذب التحايا منا من التقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بنطيل،
1: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا المبدعة فاطمة قنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، ننطلق ونستعرض معاكم محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. البداية في قراءة

0: لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية وأهم الأخبار الاقتصادية. من بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات لنطلع على أحوال الطقس والرطوبة العالية اللي يمكن انتشرت الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي. نتأكد من هذه المعلومة من المصدر الموثوق من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. وفي تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشرتنا الأخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. ومن بعدها نعود لمواصلة فقرات البرنامج.
1: ستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة واللقاءات. أولى هذه اللقاءات يجمعنا مع الأستاذ فيصل عيسى الخياط مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة شؤون الشباب للحديث عن لجنة التجربة الشبابية بمدينة شباب 2030.
0: كما سيجمعنا لقاء مع الأستاذ محمد جمال الصقر القائم بأعمال رئيس خدمة العملاء بوزارة شؤون البلديات والزراعة للحديث عن إطلاق مركز خدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية وأبرز الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال المركز.
1: وستكون لنا وقفة مع الكاتب الصحفي محميد المحميد للحديث عن فوزه بجائزة رئيس مجلس الوزراء في نسختها 10 لعام 2026 عن فئة أفضل عمود رأي، وذلك عن عموده المعنون لا تجعل هاتفك عينا لعدو وطنك.
0: كما سنستمع إلى فقرة الثقافة المرورية تقدمها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور. وكذلك يسعدنا بلا شك التواصل معكم مستمعين عبر نقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888 وفقرة مع الناس.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
0: إذن نطالع معكم أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأحد 9 أغسطس 2026. ونقرأ في أبرز العناوين: أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية تكرم سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة كأول بحريني يتخرج في الأكاديمية. آمر الأكاديمية: المملكة تعد أكبر دولة موفدة للمرشحين لإعداد الكفاءات العسكرية الوطنية.
1: مملكة البحرين تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية.
0: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر البحريني تبحثان مجالات التعاون في مجال الشؤون الإغاثية.
1: الأمانة العامة لمجلس النواب تنظم فعالية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الوطنية بالتعاون مع المكتب التنفيذي للخطة الوطنية بحريننا.
0: في تصريح صحفي لسفير الجمهورية الباكستانية، نصف مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين وباكستان، 11 فريق عمل مشترك دعما للتعاون الاقتصادي، أكثر من 20 رحلة جوية أسبوعيا تعزيزا للتجارة، والمنتجات الغذائية أبرز الواردات الباكستانية.
1: الانتهاء من المرحلة الأولى من كاميرات الأنظمة الذكية. مدير الإدارة العامة للمرور يؤكد تطوير البنية التحتية والأنظمة الذكية أسهم في انخفاض المخالفات.
0: وزير شؤون البلديات والزراعة يتفقد مشروع تطوير سوق سترة المركزي، نسبة الإنجاز بلغت 80% من أعمال التطوير.

0: جهاز المساحة والتسجيل العقاري ينال جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية العالمية.
1: صندوق الأمان يكسر حاجز الصمت لدى الأطفال ضحايا الاعتداءات. دلال العطاوي رئيس مجموعة البحث الاجتماعي بالنيابة تصرح: صندوق الأمان للتعبير الجسدي لغة جديدة تعزز العدالة الصديقة للطفل، بطاقات تفاعلية ودمى تشريحية لتخفيف مشاعر الخجل لضحايا الاعتداءات. طورنا ممارسات التجارب الدولية لتلائم البيئة البحرينية وثقافة المجتمع. سوار الأمان وعين الطفل مشاريع مستقبلية تعزز الحماية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونستهدف تطوير نسخة مخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات.
0: وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الأردني.
1: الطب والفن يلتقيان في البحرين. عيادة عيون تتحول إلى معرض فني يداوي الأبصار والروح.
0: وزارة التربية والتعليم تبدأ استقبال طلبات إعادة قيد المنقطعين، وغدا بدء تقييم قدرات الأول الابتدائي.
1: برنامج حياكم في بلدي الشمالية يناقش صيانة شقق مدينة سلمان مع الإسكان والأهالي.
0: إذن مستمعين، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى الشأن الاقتصادي في صحفنا المحلية الصادرة في هذا اليوم.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: في أهم الأخبار الاقتصادية نقرأ: شركة خدمات مطار البحرين باس تطلق النسخة المطورة من برنامج رعاية الموظفين، حزمة متكاملة من المبادرات التعليمية والمالية والدعم الاجتماعي والصحي المستدام.
0: هيئة البحرين للسياحة والمعارض تختتم النسخة الثالثة من مهرجان صيف البحرين للألعاب.
1: شح الربيان يرفع أسعاره والصافي يصل إلى 6 دنانير للكيلو. ارتفاع واردات الصافي إلى 269 طنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
0: اليابان أرخص الدول لشراء آيفون 17 برو، وتركيا هي الأغلى.
1: وفي آخر الأخبار الاقتصادية، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 رئيس تنفيذي لعام 2026.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
0: مستمعينا، نتعرف وياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة خلال 24 ساعة مع المختصين بإدارة الأرصاد الجوية، ومعنا مباشرة من هناك الأستاذة حنين الذوادي. صباح عليك بالخير.
4: صباح النور والسرور عزيزتي شوق أخوي عبد الرحمن، وصباح على جميع المستمعين.
1: يا هلا ومرحبا أستاذة حنين. يمكن تفاجأنا في إجازة نهاية الأسبوع بخبر أو يعني منشور ارتفاع نسبة الرطوبة والدرجة المحسوسة، ولكن يعني الأمانة ما لقيت أنا الخبر صادر من الجهة المختصة وهي إدارة الأرصاد الجوية، لذلك يعني بودنا أن نأكد على السادة المستمعين باستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي وهو إدارة الأرصاد الجوية. مشكورة بوجود المختصين أمثالكم أستاذة حنين، تفضلي.
4: يا أهلا ومرحبا. طبعا احنا بالنسبة لدرجات الحرارة المحسوسة هي طبعا الفرق بينها، اولا بينها وبين درجات الحرارة الفعلية. درجات الحرارة الفعلية تكون المقاسة طبعا ضمن اشتراطات محددة وتكون لازم في الضبط.
1: صحيح.
4: المحسوسة طبعا هي تكون محسوبة، تدخل فيها عوامل اخرى مثل ارتفاع نسب الرطوبة، تلعب ايضا دور في زيادة الاحساس بهذه الدرجة.

0: درجات الحرارة.
1: نعم.
0: فهي تكون دائما مثل ما ذكرت هي تكون محسوبة، أي تغيير مثلا في اتجاه الرياح، أي تغيير في نسب الرطوبة راح تغير لنا هذا الإحساس.
1: نعم.
0: بدرجات الحرارة.
1: صحيح.
0: طبعا أيضا في مثل ما لاحظنا أيضا يمكن البارحة بعد شيء آخر كان عندنا يمكن من الحالات القليلة اللي تشهد فيها المملكة أمطار.
1: صحيح.
0: خلال هذه الفترة. صحيح. من السنة هي شهدت طبعا المملكة تساقط أمطار صيفية خفيفة.
1: صحيح.
0: تكون عندنا طبعا في حال تواجد لبعض العناصر مثل ما ذكرنا ارتفاع درجات الحرارة، تواجد الرطوبة بكميات كبيرة وبخار الماء، تواجد أيضا لبعض المنخفضات في الطبقات الوسطى وعوامل أخرى أيضا تساهم في تكون هذه السحب. معظم الأوقات هذه السحب تساقط منها مطر خفيف ويتبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة يمكن حتى قبل وصولها سطح الأرض، لكن مع زيادة كثافة السحب ممكن نشهد هذه الأمطار الصيفية تكون بصورة أمطار خفيفة وتكون تتساقط هنا وهناك وتكون أيضا غير مؤثرة. طبعا نعود الى تفاصيل نشرتنا الصباحيه، ان شاء الله راح فيكم مره ثانيه مستمعينا اللي انضموا لنا في هذه اللحظه. طقسنا ان شاء الله لهذا اليوم راح يكون حار ورطب وغائم جزئيا احيانا، رياح شرقيه برج عام من 5 الى 10 اقد وتصل 12 الى 17 اقد احيانا بعد الظهيره، ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب السواحل ومن قدمين الى 4 اقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العموم متوقعة لهذا اليوم 43 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 32 درجة مئوية. الرطوبة النسبية راح تتراوح ما بين العظمى 90% والصغرى 25%. أعلمت في من السماء في الساعة 1:31 بعد الظهيرة في الساعة 3 من صباح الغد، أدنجس في الساعة 7:15 صباحا، جزء آخر في الساعة 8:30 مساء، شروق الشمس في الساعة 5:07، أما الغروب في الساعة 6:19، بزوغ القمر في الساعة 2:08 صباحا، والأفول في الساعة 3:38 مساء. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر رياح جنوبية شرقية 6 أقد، فسنجارم جنوبية شرقية 8 أقد، وجزيرة جرادة جنوبية شرقية 5 أقد. وأخيرا درجات الحرارة سجلت في الساعة 5 صباحا في دول مثل التعاون ودول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنامة والدوحة 35 درجة مئوية، الكويت 34، الرياض أيضا كانت 34، أبوظبي 37، وفي مسقط كانت 29 درجة مئوية. كانت هاي تفاصيل نشرة حتى منتصف هذه الليلة، راح تستمر معنا الأجواء على نفس المنوال الأيام القليلة القادمة من حارة ورطبة مع سحب متفاوتة من يوم إلى آخر، وتكون رياح خفيفة متقلبة في الليل معتدلة شمالية إلى شمالية شرقية في فترات بعد الظهيرة.
1: نعم صراحة يعني كفيتي وفيتي أستاذ حنين في هذا الشرح الوافي والكافي، وإن شاء الله الكل يعني يستفيد من هذا الطرح المختص. حقيقة كل الشكر والتقدير لكم في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على جهودكم، كل الشكر والتقدير أيضا لجل أستاذ حنين الذوادي، كنت معنا من الإدارة أو إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. شكرا جزيلا.
0: يا هلا سعيد. يا هلا مرحبا فيكم
2: مستمعينا. فاصل قصير وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية على إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: احتفاء بمرور 70 عاما على العلاقات البحرينية مع أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، كرمت الأكاديمية سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة تقديرا لمسيرته الرائدة بوصفه أول بحريني يتخرج من الأكاديمية، وذلك بعد التحاقها بعام 1957.
2: ومن جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة أن هذا التكريم يجسد عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، والتي واصلت نموها وتطورها على مدى العقود الماضية بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير العسكرية والقيادية. وأعرب سموه عن اعتزازه بهذا التكريم معتبرا إياه تكريما لمسيرة العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والأكاديمية العريقة، وتقديرا لما حققته المملكة من حضور متميز فيها على مدى أكثر من 7 عقود. كما هنأ سموه خريجي مملكة البحرين في هذه الدفعة والتي ضمت 5 ضباط، وهم حفيده الشيخ محمد بن فواز الخليفة، والشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، والشيخ محمد بن علي الخليفة، وناصر عبد الله العجمان، ومحمد عبد الله البعينين، متمنيا لهم التوفيق في خدمة وطنهم. من جانبه قام اللواء نيك كولي أمير أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بتكريم سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة ومنحه سيف ووسام الأكاديمية. وفي كلمته عبر اللواء نيكولي عن عمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط الأكاديمية بمملكة البحرين، والتي بدأت منذ العام 1936 خلال الزيارة الرسمية التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها آنذاك إلى المملكة المتحدة، وزيارته الميدانية إلى الأكاديمية العسكرية الملكية. وأضاف أن هذه الزيارة التاريخية أثمرت بعد أكثر من 2 عقدين بالتحاق حفيده سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة بالأكاديمية ليصبح أول بحريني يتخرج منها قبل أن يواصل أبناءه هذا النهج، حيث تخرج كل من معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة ومعالي الشيخ طلال بن محمد الخليفة من الأكاديمية العريقة في عامي 1992 و1994 على التوالي.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء

0: الإيرانية الغادر بصاروخ على ناقلة نفط تابعة لشركة أدانوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي

0: من الأمن الوطني لمملكة البحرين، وشددت الوزارة على ضرورة اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وإلزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية، بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي. حقق جهاز المساحة والتسجيل العقاري إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين بحصول المنصة الجيموكانية على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية، والتي تمنحها شركة إسري خلال مؤتمر مستخدمي إسري 2026.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لما تحظى به مسيرة التحول الرقمي والابتكار في مملكة البحرين من دعم ورعاية مستمرة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما أسهم في تعزيز بيئة وطنية محفزة للابتكار وتمكين الجهات الحكومية من تطوير حلول رقمية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكد سعادته أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءات الوطنية في مجال البيانات الجيومكانية والابتكار الرقمية، مثمنا جهود فريق العمل المختص في تطوير المنصة الجيومكانية على مدى العامين الماضيين وفق رؤية ترتكز على الابتكار وتكامل البيانات والاستفادة من أحدث التقنيات، بما أسهم في تطوير منظومة متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار سعادته إلى أن المنصة الجيومكانية تعد من المشاريع الاستراتيجية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية للبيانات الجيومكانية وتوفير حلول متقدمة تخدم مختلف الجهات الحكومية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا مك
3: مستمعين الكرام،
4: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون اقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون واذاعه البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني اقدر اسمع الاذاعه حتى لو طلعت من السياره؟
5: حتى لو طرتي من السياره، حتى لو كنتي في كوكب اخر، اكيد على تطبيق تلفزيون واذاعه البحرين تقدرين تتابعين قنوات الاذاعه، قناه مملكه البحرين العربيه اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
6: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
7: تغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
8: ألو؟
9: ألو؟
8: مشوار الظهيرة معك؟
9: أهلاً.
7: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها

0: مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: صباح الخير يا بحرين، يعود لكم من جديد مستمعينا الكرام بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الأخبارية. ومع هذه العودة نجدد التحية لكل من انضم إلينا على أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. ومع هذه العودة نرحب بكم من فريق العمل، أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز،
3: ومن الإعداد والتقديم نحييكم عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري،
2: ومن الإخراج تقبلوا تحيات فاطمة جنبر.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين

مستمعينا الكرام، يوم الخميس الماضي احتفت مملكة البحرين برواد الكلمة وصناع الأثر في حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، وهي المبادرة الوطنية والأرفع تكريما للعطاء الصحفي والإعلامي في المملكة. ولأن الكلمة هي أساس المقال وأساس الصحافة، فللكلمة المسؤولة في وقت تموج فيه المنطقة بمتغيرات متلاحقة، تشرق قيمة الكلمة المسؤولة بوصفها عنوانا للوعي وصوتا للحكمة ورسالة تحمل في مضامينها محبة الوطن وصون مكتسباته. ومع كل تحد يزداد يقيننا بأن الكلمة الرصينة ترسخ وحدة الصف وتغذي روح التكاتف وتستنهض أسمى معاني الولاء والانتماء، لتبقى البحرين قوية بأبنائها، شامخة بتلاحمهم ومضيئة بما يفيض من وعيهم وإخلاصهم.

0: لذلك نؤكد أن الكلمة الواعية تشكل ركيزة في ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز الثقة وصناعة الوعي، وأن محبة الوطن تتجلى في الخطاب الذي يجمع القلوب ويعزز التلاحم الوطني ويستلهم القيم الراسخة التي قامت عليها مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
1: إن الكلمة الصادقة مسؤولية، وصداها يمتد إلى المجتمع بأسره، ولذلك فإنها تستحق أن تقال بعلم وحكمة، وأن توجه بما يخدم الوطن ويحفظ وحدته ويعزز استقراره ويصون منجزاته ويجسد أسمى معاني الولاء والتلاحم والانتماء.
0: تبقى الكلمة أمانة، ويظل حب البحرين مسؤولية نتشاركها جميعا، قولا وعملا، فكرا وممارسة، ونجدد العهد بأن تظل كلماتنا دائما عنوانا للوحدة ورسالة للمحبة وصوتا يرسخ الثقة ويحفظ تماسك المجتمع ويعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
1: نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، متحدين متراصين متكاتفين تحت راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأن يحفظ البحرين وشعبها الكريم لتبقى رايتها خفاقة بالعز والمجد والازدهار.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، مع بداية الأسبوع الخامس لمدينة شباب 2030 نواصل الحديث عن هذه المدينة الشبابية بمختلف أقسامها ومراكزها. وهذه المدينة التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين. يسعدنا استضافة السيد فيصل عيسى الخياط، مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة شؤون الشباب، رئيس لجنة التجربة الشبابية بمدينة شباب 2030، للحديث عن هذه اللجنة. نصبح عليك بالخير أستاذ فيصل.
3: صباحك مضى بخير أخوي عبد الرحمن افتشوق.
4: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ فيصل، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين. وفي البداية بودنا أن تطلعنا والسادة المستمعين على دور لجنة التجربة الشبابية، كونك رئيس هذه اللجنة.
3: طبعا شوف في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وصبحكم الله بخير جميعا، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة، وسعيد جدا أن أكون معاكم اليوم مع دخولنا الأسبوع الخامس من مدينة الشباب 2030. طبعا مدينة الشباب بالنسبة لنا هي مو مجرد برامج فعاليات، هي مساحة تعكس طاقات الشباب وطموحاتهم وروحهم، وتمنحهم الفرصة للتعلم والتجربة والاكتشاف قدراتهم. واعتقد ان روح الشباب هي اللي تعطي مدينة الشباب معناها حقيقي، ودورنا ان نوفر لهم الفرصه ونسمع لهم ونخليهم شركاء في تطوير تجرباتهم. عشان كذي وجود لجنه التجربه الشبابيه بالنسبه لنا جدا مهم، لانها تخلينا قريبين من الشباب، مو فقط كمشارك في برامج وانما كصوت وراي وشريك في نجاح مدينة الشباب 2030. طبعا لجنه التجربه الشبابيه هي منظومه متكامله اللي من خلالها نفهم تجربة الشاب في المدينة بصورة متكاملة، ابتداء من أول ما يسجل عندنا في البرامج، مرورا بحضوره ومشاركته وتفاعله داخل المدينة، وصولا إلى قياس مدى استفادته من البرنامج والأثر اللي تركته هاي البرامج فيه أو تركته هاي التجربة فيه. طبعا احنا اليوم ما نشوف او ما ننظر فقط الى البرنامج نفسه، انما نحاول نفهم رحله الشاب كامله وتجربته في كل مرحله من

0: مراحل من الشباب. يعني احنا مو بس نسال هل عجبك البرنامج او لا، لا نبي نعرف شنو استفاد، شنو تعلم، شلون كانت تجربته، وشلون ممكن نطوره، وذي شيء وايد مهم. عشان كذي وعشان نسوي هذا الشيء تندرج تحت لجنه التجربه الشبابيه ثلاث لجان متخصصه فرعيه. لجنه قياس الاثر والتقييم اللي تركز على جوده البرامج وقياس الاستفاده، لجنه استطلاعات الراي وصوت الشباب اللي تخلينا نسمع الشباب بصوره اوسع ونتعرف على ارائهم، واللجنه الثالثه لجنه الاحصائيات والتحليل اللي تحول كل هذه البيانات اللي نجمعها الى مؤشرات وقراءات تساعدنا في تطوير اتخاذ القرار. كالفكره باختصار ان اليوم احنا ما نبي نعرف كم برنامج قدامنا بس وكم شعب، نبي نعرف الاثر او شلون كانت تجربه الشاب وشلون الاثر اللي خذاه معه.
1: يعطيكم العافية على كل الجهود اللي قاعدين تبذلونها أكيد في مدينة شباب 2030. أستاذ فيصل، يعني أكيد مرحلة الاستعدادات ما قبل بدء مدينة شباب 2030 ومن بعد ما بدأت، وأكيد مع تواصل يعني الأسابيع اللي تكون موجودة هي 6 أسابيع في مدينة شباب 2030، إذا ممكن تخبرنا عن استعدادات لجنة التجربة الشبابية كيف كانت؟
0: طبعاً الاستعداد بدأ قبل اطلاق المدينة بفترة. نحن نؤمن دائماً أن قياس التجربة ما يبتدي بس من انطلاق البرامج، إنما يكون من مرحلة التخطيط لها. اشتغلنا على منهجية واضحة للتقييم والقياس، وصممنا أدوات مختلفة حسب طبيعة البرامج والفئات العمرية، لأن مثل ما تعرفون اليوم تقييم أي برنامج قصير على حسب مدته يختلف عن تقييم برنامج مدته طويلة، وطريقة الاستماع اليوم إلى الطفل تختلف عن طريقة الاستماع عن شاب أكبر منه. وكذلك جهزنا آليات التجارة الميدانية وأدوات تقييم البرامج المدربين، ونظام كامل يجمع البيانات وتحليلها ويطلع لنا مؤشرات بصورة مستمرة. والأهم بالنسبة لنا من البداية ما كنا بس نبي نجمع بيانات، مثل ما نقول إحنا نبي تكون عندنا آلية واضحة عشان نحول النتائج والملاحظات إلى قراءات وتوصيات تساعدنا في تطوير التجربة أول بأول. يعني إحنا ما ننطر ما تخلص المدينة عشان نحلل، لا، إحنا تحليلاتنا تصير أول بأول، وأي ريكومنديشن أو فرصة للتطوير نأخذها بعين الاعتبار on the spot مثل ما نقول. في نفس الوقت شفنا أن بعد يمكن واحدة من الأشياء الجديدة اشتغلنا عليها، شفنا أن هذا العدد الكبير المتنوع من الشباب داخل المدينة يعطينا فرصة أكبر من مجرد تقييم برامج، وهني جاتنا مبادرة نبض الشباب. أيوة. اللي من خلالها نطرح مجموعة من الموضوعات قريبة من واقع الشباب واهتماماتهم، ونسمع رأيهم من خلال استطلاعات وجلسات فوكس جروب وجلسات نقاشية مركزة معاهم، ومنها نطلع بتوصيات ونقدر نطور إن شاء الله مبادرات مستقبلية. فالشاب بالنسبة لنا مو فقط مشاركة بس رضاه عن البرنامج، هو أيضا صوت ومصدر معرفة يساعدنا نفهم احتياجات الشباب وتطلعاتهم بصورة أعمق، ونبني عليها في تطوير المبادرات الشبابية المستقبلية.
2: نعم أستاذ فيصل، يمكن ذكرت جزئية جدا هامة وهي ضرورة الاستماع إلى صوت وآراء الشباب في مدينتهم، مدينة شباب 2030. بودنا يعني لو تركز علينا أو تركز لنا في هذه الجزئية، أهمية الاستماع إلى صوت وآراء الشباب لتطوير المدينة، ويعني إبراز أجمل ما فيها سواء في هذه النسخة أو في النسخ القادمة بمشيئة الله تعالى.
0: اي نعم، سلمك يلا. طبعا احنا عندنا قاعدة في وزارة شؤون الشباب نقولها دائما، اذا كنا احنا نصمم برامج للشباب فمن الطبيعي ان يعني يكون الشاب جزء من عملية تطويرها. يعني احنا دائما يكون عندنا مثل احنا نسميها الكو ديزايننج اند كو ديفلوبمنت حق مبادراتنا مع الشباب، ان هي من الشباب الى الشباب. احنا كفريق عمل ممكن نشوف تجربة الشاب من زاوية، والمدرب ممكن يشوفها من زاوية ثانية. لكن الشاب اللي عاش التجربة عنده زاوية مختلفة، واحيانا هذه الملاحظات البسيطه اللي يعطونا اياها الشباب ممكن تعطينا فرص كبيره للتطوير. وعشان كذي احنا حريصين ان صوت الشباب ما يكون مجرد فقط في استبيان واحد. عندنا تقييمات برامج، استطلاعات راي، تكلمت قبل شوي عن بودره نبض الشباب، جلسات نقاشيه مركزه نجلس فيها مباشره مع الشباب نسمع منهم بشكل اعمق. والاهم بالنسبه لنا ان عمليه الاستماع حق الشباب ما تكون شكليه. اذا سالنا الشباب عن رايه لازم نحلل، لازم نفهم ونشوف شلون ممكن نستفيد من اللي قاله في تطوير البرامج والمبادرات. ودائما الرساله اللي بنوصلها حق شبابنا، ترى انتم وجودكم مهم، مشاركتكم جدا

0: المهمة، وصوتكم أيضا جدا مهم، لأن أنتم من غيركم إحنا ما نقدر نطور ولا نقدر مثل ما نقول نوصل حق فئة أكبر من الشباب. إحنا ما نبي الشباب فقط يحضر مبادرات، نبي يكونون شركاء في تطويرها.
1: جميل جدا، وهذا اللي يميز مدينة الشباب عام عن عام، انه في كل سنة يكون فيها تطور اكثر، برامج اكثر، استقطاب لشباب اكثر، وطاقات اكيد ابداعية موجودة في يعني مكونات المجتمع، ومن خلال مشاركتهم عفوا في مدينة الشباب نشوف في مخرجات جدا جميلة من الشباب. أستاذ فيصل، يعني مجهود كبير تقدمونه من قبل لجنة التجربة الشبابية، إذا ممكن تحدثنا أيضا عن عدد المنظمين المتطوعين في اللجنة وأبرز مهامهم خلال مدينة الشباب 2030.
0: طبعا أكيد ما نقدر نتكلم عن عمل لجنة التجربة الشبابية واللجان الفرعية تبع منها من غير ما نتكلم عن الفريق اللي واقف خلف هذا العمل. شبابنا المبدعين اللي حاطين البحرين قدام عينهم دائما، ويشوفون ان اليوم عمليه التطوير هي عمليه مستمره. طبعا عندنا حوالي 20 منظمه متطوع معانا في لجنه التجربه الشبابيه يعملون ضمن المنظومه هذه، ومهامهم متنوعه بين زيارات وتقييمات ميدانيه للبرامج، تواصل مباشر مع الشباب، يسمعون رايهم، ياخذون الفيدباك، يشتغلون في موضوع استطلاعات الراي، مبادرات نبض الشباب، هم يديرون بروحهم الجلسات النقاشيه مع الشباب. والجميل ان هم اللي قاعدين يرجعون البيانات ويحللونها، وهم اللي يسوون المؤشرات والتقارير اللي يعني تقاريرنا كلها اللي قاعده تطلع مؤشراتنا ترى هي بايدي شبابيه، يعني الشغل يطلع من الشباب نفسهم. واللي نعتز فيه بصراحه ان دورهم مو مجرد دور تنظيمي، هم قريبين من الشباب بشكل يومي، ينقلون لهم نبض التجربه من ارض المدينه. وفي نفس الوقت طبعا احنا حريصين او حرصنا ان تكون مشاركاتهم في اللجنه تجربة تطويرية لهم هم بعد في نفس الوقت، يتعلمون من خلالها شلون تتم عملية التقييم، شلون تتم جمع البيانات، شلون تحلل هذه البيانات، وعقب تتحول الملاحظات من الميدان إلى معلومة، ومن المعلومة إلى مؤشر، ومن المؤشر إلى توصية. فهذه السائل كلنا احنا ندرب أصلا الشباب عليه من المتطوعين اللجنة. وبعد سنة كمان الله حرصنا على الاستفادة من الخبرات المتخصصة وشركائنا في مجال التقييم والقياس، بحيث أنه يكون لهم دور في توجيه الشباب اللي معانا في اللجنة ومتابعتهم، نقل الخبرة خلال فترة عملهم في اللجنة. وبالتالي الشاب المتطوع معانا ما يكون فقط قاعد يؤدي مهمة، إنما قاعد يتعلم ويطبق يكسب خبرة عملية في نفس الوقت. وهذه بصراحة بالنسبة لنا هي من فلسفة مدينة الشباب، إن حتى الشاب اللي ساهم في التنظيم وتشغيل المدينة يطلع أيضا من التجربة بمعرفة ومهارة وخبرة جديدة. وأنا بصراحة يمكن جدا أعتز بهذا الفريق وبالجهد اللي قاعد يقدمونه، لأنهم فعلا جزء أساسي من نجاح اللجنة، ونموذج جميل لطاقات الشباب البحريني وقدرته على تحمل مسؤولية صناع الأثر.
2: نعم، من نماذج الفخر والسعادة اللي تجمعنا معاك أستاذ فيصل، بأنك أنت يعني من شباب البحرين اللي نفخر بتجربتهم ونفخر بمسيرتهم المتميزة. يعني أنا جدا سعيد بالتواصل معاك في برنامج صباح الخير بحرين، وأنا أعرفك عن قرب يمكن لسنوات طويلة، أشوفك شاب طموح وما شاء الله عليك يعني متميز في عدد من البرامج والأنشطة والمحطات اللي مريت فيها. أذكر يعني تجربتك في سفينة شباب العالم ودورك المميز أنت وزملائك وزميلاتك، فمن صور الفخر والاعتزاز لما نشوف شباب البحرين خاضوا التجربة ويعني أبرزوا صورة الشاب البحريني على أجمل وأكمل صورة، ومع مرور الوقت يعني حصلوا هذه النتيجة بتقلدهم لمناصب قيادية في هذا البلد، يخدمون الوطن في مختلف المواقع. الأستاذ فيصل الخياط، مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة شؤون الشباب، رئيس لجنة التجربة الشبابية بمدينة شباب 2030، كنت معانا ضيف كريم وعزيز في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك يا فيصل.
0: الله يسلمك. اسمح لي بس يمكن شغله ختاميه تسمح لي فيها.
2: تفضل.
0: طبعا اول شيء كل الشكر لكم يا اخوي على جهودكم، على دروسكم حق شباب المدينه، وحتى عندنا شغله واحده، البحرين تستاهل.
2: كل تأكيد.
0: وشبابنا يستاهلون. فهذه أقل شيء نقدمه حق البحرين وحق شبابها، لأن إحنا اللي تعلمنا أن شبابنا يعطون من قلب

0: ودائما ترش البحريني بعدين ذهب، وأي شيء قدمه حق البحرين ترى هاي قليل حق البحرين. سلامك الله،
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك على هذه.
0: شكرا لك يا أخوي.
1: الخاتمة، ودائما ما أسعد بالتواصل معك سواء في عبر البرامج الإذاعية أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تحية موصولة لك ولجميع العاملين في هذه المدينة الجميلة، المدينة المتميزة، مدينة شباب 2030. شكرا لك.
0: شكرا لكم، سلام عليكم.

0: المحطات،
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نبقى الآن مستمعينا الكرام مع فقرة الثقافة المرورية، تقدمها الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.

من السلوكيات المرورية الخاطئة اللي يرتكبها بعض السواق هو تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، وما ينتج عن هذه المخالفة الجسيمة من حوادث بليقة وإصابات وقد تصل إلى الوفاة. فالإدارة العامة للمرور تدعو جميع السواق التقيد بقواعد المرور وآدابه والالتزام بنظام الوميض الأخضر المتقطع الذي يحذر السائق مسبقاً قبل التحول لون الإشارة إلى الضوء الأحمر، وإعطاء مدة كافية للتحذير وتهيئة سائقي المركبات التوقف الآمن خلف الخط الأبيض والانتظار لحين تحول الإشارة الضوئية إلى اللون الأخضر، ومن ثم التأكد من وقوف التام لجميع المركبات في التقاطعات الأخرى قبل انطلاق بالسير بالمركبة، مما يعزز السلامة المرورية ويحد من نسبة الحوادث. وفي نهاية رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تتمنى السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

0: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. في إطار جهود وزارة شؤون البلديات والزراعة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها وتوحيد قنوات التواصل مع المستفيدين، تم إطلاق خدمة العملاء عن بعد. وللحديث بشكل أوفى عن تفاصيل الخدمة معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ محمد جمال الصقر، القائم بأعمال رئيس قسم خدمة العملاء بالوزارة. صباح عليك بالخير أستاذ محمد.
3: صباح النور، يا هلا ومرحبا.
4: مرحبا فيك أستاذ محمد، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين. في بداية هذا اللقاء بودنا أن تعرفنا والسادة المستمعين على أهداف إطلاق مركز خدمة العملاء عن بعد.

0: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار رؤية البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أطلقت وزارة شؤون البلديات والزراعة أول مركز موحد لخدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية، وذلك لتطوير وتحسين جودة الخدمات وإعادة هندسة إجراءاتها وتوحيد قنوات التواصل مع المستفيدين.
1: نعم.
0: بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات البلدية وتسريع الاستجابة للطلبات والبلاغات والارتقاء بتجربة المستفيدين وفق أفضل الممارسات الحكومية.
2: نعم أستاذ محمد، ما هي أبرز الخدمات اللي يقدمها هذا المركز؟
0: يوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات تشمل استقبال بلاغات الطوارئ والاستفسارات المتعلقة بالتراخيص والرسوم والسجلات والعناوين ومتابعة الطلبات واستقبال الشكاوي والملاحظات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لأنظمة البناء والأنظمة البلدية عبر نقطة اتصال موحدة تخدم أمانة العاصمة والبلديات.
1: نعم أستاذ محمد، هل بالإمكان إطلاعنا على القنوات المتاحة للتواصل مع المركز، يعني الجمهور أو العملاء كيف يمكن يتواصلون معاكم مباشرة مع مركز خدمة العملاء عن بعد؟
0: أتاحت وزارة شؤون البلديات والزراعة عدة قنوات حديثة للتواصل مع المركز، وذلك لتقديم الخدمات البلدية عن بعد، وتشمل الرقم الموحد 17989898 وخدمة الواتساب والمواعيد المرئية عبر تطبيق مواعيد، إضافة إلى البريد الإلكتروني contact@mun.gov.bh، بما يمنح المستفيد مرونة في اختيار وسيلة التواصل المناسبة دون الحاجة إلى مراجعة البلدية حضوريا.
2: نعم الأستاذ محمد، إذا ممكن تخبرنا عن أثر المركز، على ما هو أثر المركز على جودة الخدمات البلدية؟
0: يسهم المركز في تبسيط الإجراءات وتوحيد آلية تقديم الخدمة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين متابعة الطلبات، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى رضا المستفيدين، إلى جانب الاستفادة من الأنظمة والتقنيات الحديثة في إدارة طلبات العملاء وتحليلها، بما يدعم التطوير المستمر للخدمات.
1: تمنياتنا لكم بالتوفيق، ودائما يعني ما تكون جهودكم مقدرة ومشكورة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من قسم أو من يعني وزارة شؤون البلديات والزراعة بمختلف خدماتها. الأستاذ محمد جمال الصقر، قائم بأعمال رئيس قسم خدمة العملاء بوزارة شؤون البلديات والزراعة، تمنياتنا لكم بالتوفيق وشكرا جزيلا لك على المشاركة في صباح الخير يا بحرين.
0: شكرا لكم ومشكورين على إتاحة الفرصة لطرحنا اللي هي الخدمات اللي قدمها المركز عن بعد، ولكم جزيل الشكر والامتنان.
1: واجبنا، الله يسلمك، شكرا جزيلا لك.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: تحتفي مملكة البحرين سنوياً برواد الكلمة وصناع الأثر في حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، وهي المبادرة الوطنية والأرفع تكريماً للعطاء الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين. بهذه المناسبة يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الكاتب الصحفي الأستاذ محميد المحميد الفائز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل عمود رأي، والذي جاء بعنوان لا تجعل هاتفك عينا لعدو وطنك. صباح لك بالخير أستاذ محميد، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونبارك لكم هذا الفوز.
3: صباحك الله بالنور أنتوا الجماعة المستمعين والأخت شوق. أنا يعني بداية أنا يعني جدا سعيد، أنا لما فزت بالجائزة لأول مرة تشرف باللقاء معك في تلفزيون البحرين مركز الأخبار، والآن أيضا أتشرف باللقاء معك شخصيا الأخ عبد الرحمن عن طريق إذاعة البحرين، وهذا يعني إنجاز ونجاح

0: مملكة البحرين برئاسة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد في دعمهم للإعلام والمنظمة الصحافة في مملكة البحرين.
1: نعم بلا شك أستاذ محمد، يعني يمكن هذه من محاسن الصدف ويعني مدعاة فخر واعتزاز للجسم الصحفي في مملكة البحرين، وأنت من الأسماء اللامعة واللي تركت أثر كبير عند قراء صحافة مملكة البحرين وحتى في دول الخليج.
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ محمد، ونبارك لك هذا الفوز وبفوزك بهذه الجائزة عن فئة أفضل عمود رأي بعنوان لافت لا تجعل هاتفك عينا لعدو وطنك. إذا ممكن تحدثنا عن الفكرة الأساسية اللي أردت إيصالها من خلال هذا المقال.
0: نعم شكرا على هذا السؤال أستاذ شوق. هو الموضوع طبعا تزامنا مع بداية الأحداث والاعتداءات الإيرانية الغادرة على مملكة البحرين وعلى دول المنطقة، وكان هناك يعني توجه، هناك وعي واهتمام من وزارة الداخلية بأهمية الالتزام واتباع التعليمات والتوجيهات الرسمية وعدم يعني نشر الشائعات والأخبار المغلوطة. ولاحظنا أيضا اهتمام النيابة العامة بخطورة أن الواحد يقوم يصور ويقوم ينشر أي حدث حصل أو انفجار معين أو اعتداء حاصل في أي منطقة. نعم. لأن هذا أيضا يعني في خطورة أنه يكشف للأعداء وين حصل وشنو أصاب، هل أصاب صح ولا ما أصاب صح. وأيضا يعني يثبت من المعنويات ويشيع الخوف والهلع عند الناس، بالتالي يعني هناك ضرورة أن كل مواطن مسؤول. يعني نقول فقط الصحافة والإذاعة والتلفزيون هم المسؤولين، لا، كل مواطن الآن لديه يعني هاتف نقال، هو يملك وسيلة إعلامية، هو إعلامي. نعم. لما ينشر خبر، لما ينشر صورة، لما ينشر أي أمر سواء في جروب العائلة أو في جروب الأصدقاء أو ينشر على حساب معين، وبالتالي أهمية أن يكون المواطن أيضا ملتزم وواعي بالدفاع عن وطنه وعدم نشر هذه الشائعات أو هذه الصور. بالتالي يعني جاتني هذه الفكرة أن لا تجعل هاتفك عينا لعدو وطنك.
1: نعم.
0: يعني الصور هذه تكشف للأعداء وتثبط المعنويات، ولكن لله الحمد المعنويات مرتفعة في مملكة البحرين، الشعب متماسك، الوعي جدا مرتفع. نعم. بقيادة جلالة الملك وتوجيهات سمو العهد.
1: نعم، عودة إلى موضوع فوزك أستاذ محمد بهذه الجائزة الوطنية المرموقة، ومن خلال التصريحات الصحفية واللقاءات التي يعني أجريت معك سلمك الله بعد الفوز، تحدثت الله يسلمك عن اعتزازك بالانتماء إلى مدرسة أخبار الخليج، هذه الصحيفة الوطنية التي نعتز بها جميعا حقيقة. كيف أثرت هذه التجربة الصحفية في صيغة وطرح المقالات التي تقدمها بشكل يومي في صحيفة أخبار الخليج أستاذ محمد؟
0: نعم، كنت يحضرني في هذا المقام يعني كلمة حاجة أستاذ الدكتور غازي القصيبي رحمة الله عليه. نعم. يقول فيه أن الكتابة مسؤولية، من لا يرى في الكتابة مسؤولية فلا داعي أن يكتب. الكاتب عندما يعبر عن هموم المواطن والمواطن يكون قريب منهم، عندما ينتقد بشكل مسؤول يمارس حرية الرأي والتعبير المسؤولة يكون أصدق في إيصال الرسالة. يعني علمتنا أخبار الخليج وعلمتنا الخبرة الغضب والانفعال والحماس الزائد لا ينفع، لا يوصل رسالة، قد يعني يتسبب في مشاكل قانونية، في جرح آخرين، في إيصال معلومات خاطئة. ولكن يعني التوجيهات أيضا الأستاذ أنور عبد الرحمن.
1: نعم.
0: دائما ما يتابع المقالات يوجه بخبرته العريقة عندنا في الصحافة البحرينية. أنا والله الحمد يعني بديت، وهذه أفتخر فيه، بديت في أخبار الخليج كقارئ وكاتب في بريد القراء.
1: صحيح.
0: وهذه يعني مو بعيد، بالعكس الواحد يفتخر فيه. أنا بديت ترى من بداياتي في مجلة ماجد، كنا نقراها ونشارك فيها.
1: صح.
0: نشارك فيها، يمكن أقول سر لأول مرة عن طريق الإذاعة. في هذه المرة أنا يعني ما كنت حاب أشترك، ولكن هناك الأستاذ راشد الحمر من شجعني على المشاركة.
1: نعم.
0: هناك طريقة أنا خذيت يعني من في اختيار هذا المقال بالذات، أن طرشت المقال، أطرشت مجموعة مقالات من ضمنهم المقال الفائز إلى 10 أشخاص، من مواطنين، من مسؤولين، من دكاترة في الجامعة أو غيرها.
1: نعم.
0: للجميع ولله الحمد يعني من بين الخمس مقالات اللي أرسلت لهم اختاروا دي المقال.
1: صحيح.

0: هذه يعني كأني أنا سويت لي لجنة تحكيم داخلية.
1: جميل.
0: وبالتالي ما أكثر، وبالتالي يعني الخبرة العريقة في أخبار الخليج هذه كلها إحنا يعني تعلمنا منها، والجميع في مملكة البحرين الصحفيين الآن يعني تتلمذوا في أخبار الخليج، وهذا يعني مصدر فخر واعتزاز لنا.
2: بكل تأكيد أستاذ محميد، يعني بالحديث عن هذا الفوز أيضا ذكرت في تصريح لك أن المسؤولية أصبحت مضاعفة، كيف تنعكس هذه المسؤولية على القضايا والمواضيع اللي تخطط لطرحها في الفترة القادمة؟
0: نعم، شكرا أستاذ. يعني الأهمية أن هذه جائزة وطن، فالواحد يعني أيضا هذه مسؤولية مضاعفة. المسؤولية لما تحمل هذه الجائزة اسم قالي علينا، اسم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذه أيضا مسؤولية. أنت وصلت لمرحلة، ولكن المرحلة الآن تكون مضاعفة. أنا شخصيا هذه للمرة الثانية أفوز فيها، بالتالي أيضا مسؤولية مضاعفة. يكون هناك التزام، يكون هناك موضوعية في الطرح، يكون هناك ترى يعني المسؤولين والناس يبون من يعبر عنهم، من يوصل الملاحظات، من يشيد أيضا بالإنجازات. يعني لا يكون فقط سواء كنا في الصحافة أو في الإعلام أو في السوشيال ميديا إن بس نبي ننتقد، نبي نطق، نبي نحصل ترند. الترند ترى يوم ويغيب ويروح، ولكن تبقى السمعة، يبقى التأثير.
2: بالفعل.
0: الكاتب الصحفي والإعلامي عندما يريد أن يكون مؤثر لابد أن يكون نقده بناء، لابد أن أيضا أن يكون موضوعي. مملكة البحرين في كل المجالات هناك إنجازات لابد أن نشيد فيها، لابد أن ندعمها، ولابد أيضا كذلك أن يعني نبين بعض الملاحظات لتطويرها. ولكن إن الواحد ينتقد فقط لمجرد النقد، والله يعني أنا أقولها هذه يعني من خبرة يمكن أكثر من 35 سنة في الصحافة.
1: نعم.
0: ترى الكلمة الطيبة هي اللي تبقى، وبالتالي هذه الجائزة يعني تعني لي شيء كثير وتضاعف من المسؤولية لخدمة هذا الوطن.
1: بلا شك، وكأن يعني الأفكار يكون فيها تخاطر وتوارد. أستاذ محميد، يمكن يعني في اختيارنا لمقال أو فقرة ولاء وتلاحم ركزنا على جزئية أن الكلمة الصادقة مسؤولية، وصداها بلا شك يمتد إلى المجتمع بأسره، ولذلك تستحق هذه الكلمة وهذه الأمانة وهذه المسؤولية أن تقال وتطرح بعلم وحكمة، وأن توجه بما يخدم الوطن ويحفظ وحدته. قبل الختام أستاذ محميد، هل من رسالة حاب توجهها إلى المستمعين، مستمعي صباح الخير يا بحرين؟ وللأمانة يعني اسمح لي الله يسلمك أني أستثمر هذه الفرصة لتوجيه الشكر الجزيل لك على إشادتك ببرنامج صباح الخير يا بحرين ضمن المقال الذي يعني نشر أمس في صحيفة أخبار الخليج في عدد يوم أمس، بحديثك عن برنامج الزميلة العزيزة نسرين معروف، برنامج مشوار الظهيرة. أشرت يعني في إحدى هذه الفقرات عن برنامج صباح الخير يا بحرين، ويعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والشكر موصول لك على هذه يعني الإشادة الكريمة بما يطرح في إذاعة البحرين بشكل عام، وبرنامج مشوار الظهيرة، وكذلك صباح الخير يا بحرين.
0: الله يخليك، هذا بالعكس هذا واجبنا. يعني ترى صباح الخير بحرين ومشوار الظهيرة، ترى هذه صارت يعني من أساسيات المواطن البحريني، من الهوية البحرينية نعتز ونفتخر فيها، لأنها منبر للوطن المواطن. أنا يعني أود أن يعني أشكر سعادة وزير الإعلام دكتور رمضان عبد الله النعيمي على دعمه للإعلام والصحافة البحرينية والصحفيين. نحن كتاب يعني نلمس هذا الاهتمام، نلمس هذه الرعاية والمتابعة منه. كلمة للجميع، لجميع المستمعين، يعني لابد أن نؤكد ما أشار إليه سمو ولي العهد، البحرين بخير دائما تؤهلها. البحرين بخير ليس فقط أثناء الحروب والاعتداءات وغيره، ولكن أيضا البحرين بخير لما ندافع عنها، البحرين بخير لما نعمل من أجلها، لما ننجز، لما ننجح. كل هذه الأمور البحرين تكون بخير لما المواطنين كلهم متكاتفين ولديهم الوعي والولاء والانتماء لهذا الوطن وبقيادة جلالة الملك المعظم.
2: نعم، يعني احنا جدا سعيدين ونبارك لك هذا الفوز، وللأمانة الكلمة هي مسؤولية، ودوركم كصحافة اليوم يعني ينعكس على المجتمع بأكمله. الكاتب الصحفي الأستاذ محميد المحميد الفائز بجائزة رئيس الوزراء للصحافة عن أفضل عمود رأي، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: الشكر لك، الشكر.

0: بهذه المحطة الوطنية جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، واللي تمثل هذه الجائزة يعني يمكن كانت أشبه بعرس للإعلاميين والصحفيين والجسم الصحفي في مملكة البحرين. الكل تشرف بلقاء سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بلقاء وبتوجيهاته وبكلمته التي دائما ما يشيد فيها بأهمية الكلمة وبأهمية الصحافة في إثراء المشهد الوطني في مملكة البحرين بشكل عام. وهذه الجائزة التي يعتز بها كل إعلامي وكل صحفي تمثل دفعة معنوية ودفعة مؤثرة لبذل المزيد من الجهد وتحمل المسؤولية الوطنية. شوقي
1: بالفعل يعني هذه الجائزة تعني الكثير لكل من يعني يحاول بالمشاركة وشارك في هذه الجائزة لأهميتها ودورها في دعم الصحافة البحرينية. ويعني نبارك لكل الفائزين ب مختلف مجالاتهم وأقسامهم.
0: لذلك إن شاء الله راح نحرص طوال هذا الأسبوع على التواصل مع مجموعة الفائزين في هذه فئات جائزة سمو رئيس الوزراء للصحافة بمختلف فئاتها ومختلف تخصصات للاحتفاء بهذا الإنجاز، لإبراز هذه الإنجازات الوطنية والصحفية والإعلامية في مملكة البحرين. مملكتنا دائما ما تزخر بوجود الكتاب والصحفيين والمصورين والمصممين كذلك. كل هذه التخصصات تسهم بشكل كبير في إثراء العمل الصحفي في مملكة البحرين، ودائما ما تكون صحافتنا علامة فارقة حقيقة بين صحف المنطقة. نفخر بهذه الأقلام الوطنية اللي تمثل خط دفاع مهم لا يقل أهمية عن خطوط الدفاع المختلفة التي تحافظ على وحدة الوطن وتماسك مجتمعه.
1: أظن أن وصلنا وياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. بكرة راح نكون وياكم على نفس الموعد ونفس التوقيت. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم في من صباح هذا الصباح من الساعة 6:30 وإلى الآن. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
0: من الإعداد والتقديم نسعد بالتواصل معكم شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع.
1: ومن الأخراج تحييكم مخرجتنا فاطمة جنبر. نلقاكم على خير في أمان الله.
0: إلى اللقاء.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك

فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه و

الفروسية، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج.

0: نعمة الله. ما الذي يدفع طلال الطفل المرح المحبوب والذي يحب اللعب والمرح؟ ما الذي يجعله في هذا الحزن العميق؟ أمه حائرة في أمره. طلال، ماذا جرى له يا ترى؟
1: ما القصة يا بني؟ تبدو عليك علامات الهم.
2: معك حق أن تسأليني هذا السؤال يا أمي، فأنت لم تري غرفة صديقي أحمد. لقد زرته البارحة في غرفته، غرفة كبيرة وفاخرة وتحتوي على مئات من الألعاب الحديثة.
1: أشكر ربك يا طلال واحمد الله على نعمه. لا تنظر إلى الآخرين بعين حسود، فكل منا أنعم الله عليه بشيء يخصه.
0: ما السبب الذي يدفع ناصر إلى البكاء وهو داخل منزله الفاخر؟
3: أبي، ما الذي ينقصنا عن عائلة صديقي سالم؟ لماذا لا نملك مزرعة كبيرة كتلك التي يملكها والده؟
0: لم يستطع أبو ناصر أن يتكلم مع ولده، وإنما قال له إن كل واحد يتصرف حسب استطاعته، وطلب من ولده ناصر أن يحمد الله تعالى على ما أعطاه من نعم ولا يجحد بنعمة الله. ولكن لماذا سالم مهموم داخل هذا المنظر الجميل في مزرعة والده الكبيرة؟
4: أشتاق إليك يا أبي، أعرف أنك مشغول وتعمل من أجلنا، لكنني أحب رؤيتك دائما، فأنت دائم السفر. أتمنى أن نكون عائلة مجتمعة كعائلة صديقي طلال.
5: انظروا إلى هذه اللوحة التي رسمتها. هذا أبي وهذه أمي وهذا أخي طلال السمين وهذه أنا الحلوة. ما رأيكم؟
6: رائعة حقا يا فاطمة.
7: الحمد لله الذي أنعم علي بصحة عائلتي، فأنا أحبهم كثيرا.
0: الحمد والشكر لله الذي أنعم علينا بنعم كثيرة، نعم لا تعد ولا تحصى. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق، ويتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع. ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بتتعرف على ذاكرة البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6,000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والأسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، ومغلق في كل يوم ثلاثاء. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسنانك.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الأذن.

0: أسوأ.
1: يا إبراهيم لا تضخم المسألة، إنه مجرد تجمع شمعي بسيط في الأذن وسوف يذهب بمحاليل بسيطة.
0: آه يا صديقي، عجيب ذلك العضو المسمى بالأذن، رغم عدم اهتمامنا الكبير به إلا أنه يشكل فعلا قاعدة التوازن للجسد كله.
1: يا إبراهيم يا إبراهيم لا تبالغ فيما حصل لك، إنه مجرد عارض صحي بسيط، والحمد لله مضى على خير.
0: الحمد لله على كل حال، ولكن حقا غريب هذا العضو.
2: وما وجه الغرابة يا إبراهيم؟
0: من يتكلم؟
2: أنا الأذن.
0: الأذن، أيتها الأذن، الغرابة تكمن في أننا رغم احتياجنا الشديد لك إلا أننا لا نعرف الكثير عنك.
2: وما الذي تريد معرفته عني؟
0: كل شيء. من أنت ومما تتكونين وكيف نحافظ عليك؟ ببساطة كل شيء.
2: حسنا، ولكن يبدو صديقك خليل غير مهتم.
1: لا لا لا، أنا مهتم، ولكنني لا أستسلم للمرض بسهولة ولا أتوهم.
2: ومن قال لك إن تنمية المعرفة الطبية يعد وهما أو مرضا؟
1: لا أقول هذا، ولكن لست مجبرا على التعرف إلى كل شيء.
2: هذا إن كانت تلك المعرفة لا تعنيك، أما إن أصبحت صحتك صلب الموضوع فأعتقد أنه من الواجب عليك أن تهتم، بل أن تهتم كثيراً. ما رأيك يا إبراهيم؟
0: أنا موافق تماماً. هيا هيا دعك من صديقي وحدثيني عنك.
2: أنا يا إبراهيم أعتبر أداة السمع عند كل المخلوقات، وكما تعلم أن السمع هو إحدى الحواس الخمس، والعيش بدونه صعب للغاية.
0: صحيح، ومما تتكونين؟
2: أتكون من ثلاثة أقسام. أولاً الأذن الخارجية، وهي تتألف من الجزء الظاهر على جانب الرأس وتعرف بالصيوان، ووظيفتها أن تجمع الأمواج الصوتية نحو داخل القناة السمعية المسمات الصماخ، فتسري هذه الأمواج نحو الغشاء الطبلي وتذبذبه.
0: والجزء الثاني هو؟
2: الجزء الثاني هو الأذن الوسطى، وهي تجويف في العظم الصدغي يملأه الهواء بين الغشاء الطبلي والأذن الداخلية، وهو يحوي ثلاث عظيمات متمفصلة هي على التوالي نحو الداخل: المطرقة، السندان، والركاب، ووظيفتها نقل الذبذبات من الغشاء الطبلي إلى الأذن الداخلية.
0: لكن هل لي بسؤال قبل أن تتحدثي عن الجزء الثالث؟
2: طبعا تفضل.
0: ما هي الإصابات التي تتعرض لها الأذن الوسطى؟
2: تعتبر الأذن الوسطى أكثر أجزاء تعرضا لعدوى الأمراض، نظرا لكونها مفتوحة من خلال القناة السمعية التي تصلها بخلفية الحلق، وقد تدخل مواد العدوى عن طريق التهاب الجيوب الأنفية واللوز والزكام إليها عن طريق هذه القناة، ولذلك يجب على الشخص عدم إغلاق الأنف عند العطس حتى لا تدفع المواد المخاطية المعدية إلى القناة السمعية.
0: حسناً، وما هي أعراض التهابات الأذن الوسطى؟
2: تبدأ تلك الأعراض بإحساس بضغط مزعج في داخلي مصحوباً بألم حاد، وقد يغلق التورم الناتج القناة السمعية في الحالات الحادة، وعليه تمتلئ الأذن الوسطى بالمخاط أو القيح، وتظهر على المصاب أعراض الحمى وارتفاع درجة الحرارة وفقدان مرحلي للسمع، وإذا لم تعالج العدوى فإن تراكم الضغط يؤدي إلى انفجارها من خلال الطبلة.
0: ولذلك كنت أشعر بضغط شديد.
2: تماماً.
0: وما هو الجزء الثالث من تكوينك؟
2: الجزء الثالث هو الأذن الخارجية. إن الاهتزازات الصوتية التي تلتقطها الأذن الخارجية تنقلها إلى الأذن الداخلية عن طريق الطبلة التي تطرقها موجهات الصوت، وتنتقل إلى الأذن الداخلية عن طريق ثلاث عظمات صغيرة تلتحم مع بعضها البعض وتعمل على تكبير الصوت. وفي الأذن الداخلية

0: تتحول هذه الاهتزازات إلى حوافز عصبية تنتقل إلى الجزء المخصص بالسمع في المخ.
1: بدأت أفهم الآن، ولكن كيف يتم ذلك؟
0: يتم ذلك عن طريق خيوط دقيقة جداً ومشدودة كما في أوتار العود، ولكل خيط فيها طول يجعله يهتز وفقاً لطول موجة معينة، وبالتالي يمكن للشخص التعرف على نوعية الأصوات المختلفة مهما كان نوعها ومصدرها.

0: أيتها الأذن، ما هي تلك القناة التي تعرف بقناة إستاكيوس؟
1: أهلا بك أستاذ خليل، أراك قد بدأت الآن تهتم قليلا.
0: لا لا لا أبدا، إنه من باب العلم بالشيء لا أكثر.
2: كفاك مكابرة يا خليل واستمع معي، فمحاضرة الأذن هي أهم من محاضرة أخرى في الجامعة.
1: حسنا اسمع. قد تصاب الأذن الداخلية من عدوى الأذن الوسطى، وذلك عن طريق قناة إستاكيوس التي قلت عنها، والتي تصل بين الأذن الوسطى والفم، وقد يحدث ذلك اضطرابات في الإحساس بالتوازن، إضافة إلى وجع وآلام الأذن وأعراض التهاب الأذن الوسطى الأخرى.
2: حسناً، وما هي أشهر أمراض الأذن الخارجية؟
1: تنشأ الإصابات من مضاعفات لبعض الأمراض مثل الحمى القرمزية والحصبة والدفتيريا، وبالرغم من أن هذه الحالات تزول تلقائياً، إلا أنه يجب عرض الحالة على المختص، حيث أن العدوى المزمنة ربما تتلف السمع إذا لم يتعاطى المصاب العلاج الوقائي الصحيح.
0: وهل يعتبر طنين الأذن ورنينها من مظاهر أعراض العدوى المزمنة للأذن؟
1: نعم، وقد يصاحب ذلك سيلان مستمر، وقد يكون الطنين متقطعاً أو مستمراً.
2: وكيف يكون العلاج؟
1: العلاج يكون باستعمال مركبات السلفة والمضادات الحيوية أو بالأعشاب.
2: جيد، تكلمنا عن أمراض الأذن الخارجية، ولكن ما هي أسباب وأعراض الآلام؟
1: الإجابة جاهزة، ولكن دعنا نرتاح قليلاً ثم نكمل. ما رأيك يا سيد خليل؟
0: نرتاح، لا مانع، فقد أرهقني الحديث.

0: حسناً أيتها الأذن، كنت قد سألتك عن أشهر الأمراض التي تصيب الأذن الخارجية.
1: من الأسباب الشائعة لأوجاعي وجود أجسام غريبة في.
2: عند الأطفال مثلاً.
1: صحيح، حيث أن الأطفال الصغار عادة ما يضعون في داخل أشياء غريبة، ينبغي على الوالدين في مثل هذه الحالة عدم إخراج هذه المواد بأنفسهم، وذلك خوفاً من أن تصاب أنسجة الأذن الرقيقة بأذن. الأفضل أن يؤخذ المصاب إلى الطبيب، فهو الشخص الذي يعرف التعامل مع مثل هذه الحالات بيسر وسهولة.
2: وماذا عن تجمع المواد الشمعية؟ لقد عانيت منها طويلاً وكنت أشعر بألم من جرائها.
1: مرحى مرحى يا صديقي، لقد أحببت مشاركتك معنا. نعم، قد ينشأ الألم من تجمع للمواد الشمعية في داخلي، مما قد يؤدي إلى ضعف السمع بصفة مؤقتة، وعادة ما يخرج الطبيب تلك المواد بغسل بمضخة خاصة بعد إذابة تلك المواد بمذيبات خاصة. ولكن حذار، لا يجوز

0: المريض نفسه محاولة إخراج تلك المواد، ويجب عدم إخراج تلك المواد بواسطة عيدان الثقاب أو بإبرة أو نحو ذلك من الأدوات التي يحملها الإنسان عادة في جيبه، لأن استعمال مثل تلك الأدوات في إخراج المواد الشمعية ربما يعرض الطبلة للثقب،
1: أو ربما تخدش تلك الأدوات جلد الأذن فيمكن بعض أنواع البكتيريا من الاستقرار تحت سطح الجلد ثم يكون دملاً أو جرحاً.
2: والعلاج
0: لدى الطبيب المختص وليس سوى ذلك.

0: حسناً أيتها الأذن، لكن السؤال الأهم، كيف ننظف الأذنين؟
1: يا صديقي العزيز، إن أكثر الناس عادة ما يدفع المواد الشمعية الموجودة إلى الداخل أثناء محاولاته للتخلص منها، وهذا خطأ شائع، إذ إن هذه المحاولات لا ينجم عنها انسداد فقط، بل أيضاً ضعف السمع وأحياناً إصابة بالطنين والألم الشديد. ويعتقد الكثيرون أن تنظيف الأذنين بهذه الطريقة أمر صحي ومرغوب فيه، لكنهم يجهلون أن هذه الطريقة ضررها أكثر من نفعها، ولا يعرفون أيضاً أنه لدي آلية داخلية لتنظيف نفسي بنفسي دون مساعدة خارجية من الإنسان.
2: كيف ذلك؟ كيف؟
1: في داخلي دهون وزيوت تحميني وتمنع دخول أي أجسام غريبة إلى داخلي، وعندما تختلط تلك المواد مع التراب والمواد الغريبة الأخرى يتشكل الشمع الذي أتخلص منه عن طريق المئات من الشعيرات الدقيقة بطريقة لا يلحظها أحد.
2: حقا السمع نعمة، شكرا لك أيتها الأذن التي أهملناك كثيرا.
0: فعلا شكرا لك.
1: لا تشكروني، ولكن حافظوا على صحتي، وإلا ضعف سمعكم.
3: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلامة الكهرباء سلامتك. عند احتياجك لإجراء أي تمديدات أو توصيلات كهربائية في منزلك، احرص على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد من هيئة الكهرباء والماء.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل

0: ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، ونتصفح معجمنا ونشوف في الصفحة الأولى قول جرى مجرى المثل على الألسن يقول مسكين اللي خطف عينه بصابيعه. نردد كلنا عندما جلبنا مصيبة لنفسنا وما نقدر نلوم أحد، ما نلوم إلا يعني روحنا. وهذا القول أيضا له قصة طريفة يروونها في المجتمع البحريني القديم، فنلقي الضوء عليها ونشوف إيش تعني لنا هذه القصة. يقولون أن أحد البحرينيين هاجر من البحرين وراح ديرة غريبة، ديرة قريبة مننا، وهناك لقى له وظيفة جيدة، وطرش على ما كان متزوج، طرش على شقيقته أخته، عنده أخت مو متزوجة، فقال لها تعالي، راحت له أجر بيت، وقامت تقوم يعني بلوازم المنزل، تطبخ له تغسل له، وهو يروح الشغل ويرجع العصر وما يرجع يقعد مع أخته. المهم أن أيضا عنده صديق، فقام طرش على صديقه قال له لقيت لك شغل، تعال هني في هذه الديرة الجديدة ولقينا لك إن شاء الله وظيفة والله يوفقك. فعلا الصديق راح وسافر ويا حق صديقه الثاني القبلي. وين سكنه؟ سكنه في حجرة في البيت، قال له أنا بسكنك عندي هني في البيت شم يوم لندبر أمورك. فقاموا الصبح يروحون ويروحون الشغل، هذه في صوب وذي في صوب، ورجعون. عقب ما يرجعون يأكلون المجسوم اللي مسويته الأخت، وعقب ما يستريحون شوي يروحون القهوة، يقعدون يلعبون لعبة الدامة، وهي لعبة مشهورة جدا إلى الآن تلعب في مقاهي البحرين. وفي مرة من المرات الأخ تأخر في العمل، فرجع متأخر، لقى صديقه جاي قبل البيت، ولكن لقى يستحم على غير عادته. فلا شك أن داخله نوع من الشك، رجل غريب مع أخته في البيت. طبعا هذه في الرواية. عقب ما تغدوا واستراحوا شوي راح القهوة، وعلى غير العادة انغلب صاحب البيت، العادة هو اللي يغلب، كله يغلب، ذاك اليوم انغلب، وكان الحزن ظاهر عليه. فقال له صديقه ايش فيك؟ ليه يعني كله ايش فيك اليوم؟ اليوم ما انت بعدل. قام رد عليه قال له بعت التخت والبخت جدبارة البيع، بعت الذي عرب ما قطنا بيع، بعت التخت والبخت جدبارة البيع، بعت الذي عرب ما قطنا بيع، صندوق قلبي تخشخش من ترابيعه، وعند الناس غالي

وعندي فلا بيعه، ومسكين يلي خطف عينه بصابيعه. الصديق هني عقب ما سمع هذه القصيدة فطن وأدرك ما يرمي إليه صاحبه، وعرف ش قاعد يفكر فيه وشنو في داخله من شكوك وغيره، فقام رد عليه أيضا مجاوب، قال له: أنتون تحطون في الصاحب بلي يا علم، أنتون تخلون في الأرض النجية ظلم، وحياة سيد الحسين اللي انجتها

وطبعا تنتهي القصة. يعني هذا الصديق يقول له: أنت شفتني أنا آخذ دش نتيجة حلم. وكأنه يريد أن يبدد ما صور صديقه من شكوك. عادت الأمور إلى مجاريها بين الاثنين كما تقول القصة. الآن احنا نجد أن هناك حبكة درامية متقنة تمت بها صياغة القصة. لاحظ مستمع الكريم أن هناك تباين بين القصيدتين. القصيدة الأولى اللي تقول بعت التخت والبخت جدبارة البيعة، بعت الذي عرب ما قطنا بيعه، صيقت بالأسلوب الشعبي النبطي المتعارف عليه عندنا احنا. أما الثانية صيقت بلهجة أهل الريف البحرينية: أنتون تحطون في الصاحب بلايا علم، أنتون تخلون في الأرض النجية ظلم، أنتون هي استعمال أهل الريف عندنا. وفي الواقع بعيد عن أي تحليل علمي لهذه القصة، نجد أن أمثال هذه القصص تعكس فكر الجماعة الشعبية ومشاعرها. ولعل هذا هو معناه بعض الدارسين عندما وصفوا الأدب الشعبي وقالوا عنه أن تجسيد لأفكار المجتمع وميوله وأخلاقه الاجتماعية.

أعزائي المستمعين، فيما بقى من الوقت نستعرض معاكم الصفحة الثانية اللي عبارة عن مفردات منتقاة من اللهجة. لا شك كلمات الزجر عندنا كثيرة، منها كلمة تشب وهي مأخوذة من الفارسية، والكلمة الثانية عندنا أص، هي كلمة زجر وأمر بالسكوت، وعادة نقول أص ولا كلمة، ونضع أصبع السبابة على الشفتين بشكل عمودي. أما يعني فصيح الأص صح، العرب تقول صح عندما يحتدم النقاش بين عربيين اثنين وواحد بيسكت ثاني يقول له صح، بمعنى أخرس، بمعنى تشب، بمعنى أص. صهري أو حتى قصدي أص قيل إنها نبطية، الأنباط كانوا يقولون أص، وقيل إنها عبرانية من أصو أصو. على كل حال الأص وصة استعمال عربي قديم. وعندنا لو استعرضنا معاكم المفردات اللي تبتدي بأم لوجدنا العجب العجاب: أم الهيلان، أم جدر، أم حزورة، أم حمار، أم الخضر والليف، أم الصبان، أم نعسان، أم الصبيان، وعشرات الأسماء. وجرت العادة عندما نريد إضافة لقب مستقبل

0: أو مستحسن لأحدهم. نقول بو ونقول أم. أم للأنثى، يعني أم الهلال مثلا على سبيل المثال هي امرأة في الضمير الشعبي، خصوصا في قصص الأطفال التي كانوا يستمعونها من الجدات قبل النوم، يسمعون عن أم الهلال. أم الهلال مش واحدة اسمها أم الهلال، ولكن ورد في القصص الشعبي ذكر لامرأة تتصف بصفات قبيحة كالنميمة والجمع بين العشاق، وتقوم بما هو مستقبح ومحرم شرعا كإسقاط الأجنة مثلا، وتفرق بين الأزواج وتسوي الطبوب. وهذه المرأة المستقبحة يطلق عليها أم الهلال. تمت استعارة الاسم. الآن هني يكنون على سبيل المساح بعض من يتصفون بصفات مشابهة، يقولون عن واحدة مثلا نمامة، يقولون اترك تولي عنك هذه أم الهلال. أما أم جدر فهي اسم لمنطقة قرب الصخير الواقعة، مو بأم جدر، أم يدر يسمونها. سميت بذلك لوجود النتوءات فيها، فهي أرض غير مستوية. العرب تسمي مثل هذه الأرض أرض مجدرة، يعني هذه أم جدر ذات الجدر المجدرة. إذن حتى تسميتنا للمنطقة الواقعة في الصخير بأم جدر هي. فلما نقول إحنا عن الجزيرة أم حزورة، كأننا أعطيناها صفة، صفة الحزورة اللي هي عدم الاستواء. إذن أم حزورة تسمية فصيحة. كذلك عندنا مثلا أم الصبان، أم الصبان جزيرة في غرب البحرين، ربما سميت بذلك لوفرة الصبان فيها. الصبان نوع من القواقع البحرية الصغيرة، كان سابقا يجمعونه ويباع وتفرش به الحيشان، وأيضا بعض المساجد تفرش به بالصبان بدل ما يكون تراب، لأن الصبان ما تعيش الحشرات فيها وحواليها مثل التراب مثلا، بإمكانها أن تعمل حفرة، ولكن الصبان يبدو أن كانت تستخدم مكان القاشي في هذا الوقت. وأدركنا الوقت، ونتمنى لقاءكم في حلقة مقبلة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعى.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: اللقاء اليومي المتجدد مع حكاية الحب.
1: بالأمس تحدثنا عن شخصية مهمة تعتبر من أكبر الشخصيات التي أثرت في القرن العشرين، ونحن في نهايته، اتجاه توحيد العالم وسقوط العديد من الأيديولوجيات التي سادت في هذا القرن، وتوجه العالم بكله نحو العولمة التي رأينا أثرها وهي لا تزال تؤثر أيضا.
0: المهم أن ما كنا نسعى لمعرفته عن شخصية هتلر هو حكاياته مع الحب، وهل كان لدى هذا الدكتاتور الطاغية الذي كان مشغولا بالسيطرة على العالم، هل كان لديه متسعا من الوقت للحب؟ وقد تعرفنا على نوعية العلاقة التي ربطته بالعديد من النساء، واليوم نتعرف على البقية.

والواقع أن تأكيد الخصوم على أن هتلر لم يكن قادرا على أن يحب بعمق وجدية لم يكن في محله على الإطلاق، فقد صعق عندما انتحرت عشيقة غيلي روبال وصمم على الانتحار، ولم يحل دونه والانتحار إلا وجود بعض أصدقائه معه. وقد بقى فترة طويلة بعد هذه الحادثة المؤسفة يؤلم نفسه بأقصى التعابير، وكم من ليال لم يذق بها طعم النوم وهو يفكر بهذا الأمر.

0: ويذكر المؤرخون أنه في 23 من كانون الأول عام 1931 أرسل إلى ليو راوبال شقيق عشيقته المنتحرة مبلغا من المال لمناسبة عيد الميلاد الحزين الذي يمر علينا هذا العام. وليو راوبال هو ذلك الذي وقع أسيرا في أيدي الروس بعد معركة ستالينغراد، والذي أراد هتلر مبادلته بجاكوب ابن ستالين.
1: لا، بل غرفة جيلي روبال في منزل هتلر في ميونخ بقى محرما على الدخول إليه إلا لهتلر ولسيدة المنزل آني فينتر، كما أن النحات النازي المعروف تورك صنع لرأسها تمثالا وضعه هتلر فيما بعد في مكتبه بقصر المستشارية الجديد في برلين.
0: كذلك فإن الرسام النازي أدولف تسليفر رسم صورتها في لوحة وضعها هتلر في القاعة لمنزله الجبلي في بروكهوف.
1: وفي سائر الوثائق التي دونت علاقة هتلر بالمرأة كانت هناك ثلاث نساء فقط لهن مكان في قلبه، أمه وجيلي روبال وإيفا براون التي سنأتي بالحديث عنها.

0: رافقت إيفا براون عز الحكم الهتلري وانتهت مع انهيار العهد وانهيار الرجل. كانت مشكلتها مع الفوهرر في أنها بقيت مضطرة إلى البقاء خارج برلين أكثر الوقت بسبب نوع العلاقة بينها وبين الفوهرر، ولأن مستشار الرايش وزعيم الأمة الألمانية والقائد الأعلى للقوات الألمانية المسلحة فضل الفصل بين حياته الخاصة وحياته الرسمية الوظيفية.
1: وقد بدأت علاقة إيفا براون بهتلر في أواخر العشرينات، أي قبل انتحار غيلي روبال، وفي عز انهماك الفوهرر بتوسيع قواعد الحزب النازي وبالعمل على الوصول إلى السلطة. وعندما انتحرت غيلي روبال في أيلول 1931 وتضايق هتلر كثيرا، لم يفرج كربته إلا اثنان، غيرر شترس وخصمه ومنافسه في الحزب الذي جاء يقيم في المنزل مع الفوهرر، لأن هذا الأخير كان ينزعج جدا من بقائه وحده في المنزل الذي انتحرت الفتاة فيه في إحدى غرفه. وإيفا براون التي بدأت تبذل جهدها للحلول مكان العشيقة المنتحرة باذلة أقصى جهدها في سبيل ذلك.

0: حين استقر هتلر في منصبه الجديد مستشارا للرايش في برلين، كان دائما يشتاق إلى الجنوب، إلى ميونخ وإلى مقره الجبلي بروكهوف فوق بريشتسغادن. كان يخابر إيفا براون في ميونخ على الأقل مرة في الأسبوع وفي الليل، وكانت هذه تتحدث إليه على سماعة الهاتف من تحت لحاف سريرها.
1: وإلى العام 1933 كان والد إيفا لا يعرف شيئا عن غرام ابنته مع مستشار الرايش، وكانت هذه المخابرات هي التي تحدد مواعيد الغرام. فكان هتلر يسافر إلى ميونخ كل عطلة من نهاية الأسبوع تقريبا، وبقطاره الخاص التابع لسكك حديد الرايش، وفي بعض المرات كان يصل من برلين بسيارته الخاصة أيضا. وهناك في ميونخ كانت تنتظره إيفا براون، فيذهبان معا إلى المقاهي والمطاعم الهادئة.

0: كان العيد الكبير لهتلر يوم السادس من شباط 1933 حين احتفى بالعيد الحادي والعشرين لإيفا براون، وفيه تلقت الهدية الأولى ذات القيمة من صديقها بعد أن كانت العلاقة الغرامية بينهما قد ازدادت التهاباً واشتعالاً.
1: وقد قرر هتلر أن تنتقل إيفا إلى مقره الصيفي فوق برشتسغادن في عطلات آخر الأسبوع، تجنباً للقاءات في المطاعم والمقاهي.
0: ولكن ولما كان الفهرر يحترم أخلاق الناس ولا سيما طبائع الطبقات الوسطى التي هو منها، فلم تكن إيفا براون تقيم خلال المراحل الأولى من العلاقة في منزله الخاص بل في الفندق المجاور.
1: ومع الوقت قرر أن إيفا براون تستطيع أن تستلم المنزل وأنه لا داعي لكثرة تنقلها بين المنزل والفندق. وفي ذلك المنزل راح أدولف وإيفا يخططان لعالمهما الخاص، فالجو هنا في رأس الجبل يجب أن يكون مختلفا عن الجو الرسمي المتزمت لقصر المستشارية في برلين، حيث لا كلمة إلا للرجال وحدهم. هنا في رأس الجبل صار من المفروض أن تكون الكلمة للنساء بالدرجة الأولى.
0: في هذا الشأن ثم شهادة أدلى بها الناطق الصحفي الرسمي للفهرر أتو ديتريتش أمام المحكمة في نوربزيك عام 1947. لقد جمع هتلر العنصر النسائي حوله في رأس الجبل من باب تحقيق التوازن ومن أجل الراحة، فيما ترك للرجال هناك دورا مساندا يقومون به.

0: ومع الأيام ارتأى هتلر أن ظهوره مع إيفا في الأماكن العادية العامة لم يعد جائزا، فهو الآن مستشار الرايش أو الرياخ وزعيم الحزب، وهي لا تزال سكرتيرة في استوديو مصوره الخاص.
1: وفوق ذلك فقد ازداد إصرارها إصرار إيفا مع الوقت على أن يعطيها ما تستحقه من مركز رسمي، كأن يخطبها أو يتزوجها مثلا، لأنها تعبت من ممارسة لعبة الأسرار على والديها كلما كان عليها أن تتواعد مع هتلر في الأماكن القريبة والبعيدة. وما زاد من عصبيتها أن هتلر غالبا ما كان يتأخر عن المواعيد أو يتغيب كليا لاهتمامه بغيرها من النساء.
0: وقد كتبت إيفا في مذكراتها يوم 10 من أيار 1935 تقول: الطقس ولا أجمل، وأنا عشيقة أعظم رجل في ألمانيا والأرض كلها، جالسة في الغرفة وأتفرج على الشمس من الشباك وليس في يدي حيلة، أكاد أتخيل نفسي وكأنني صرت على عتبة 70 مع أني لا أزال ابنة 23 سنة.
1: بيد أن هتلر كان يتذرع لها دائما بأن انهماكه بشؤون الدول يحول بينه وبين الزواج آنذاك، أيضا كتبت إيفا في مذكراتها:

0: إنني لا أتمنى إلا أمرا واحدا، وهو أن أصاب بمرض قوي وأن أنقطع عنه وعن أخباره كليا 8 أيام على الأقل. لماذا لا يصيبني أي مكروه؟ لماذا كتب علي أن أتمرمر بكل هذا العذاب؟
1: في الغد نكمل لكم بقية الحكاية. نودعكم وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة
1: بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، افتتح يوم أمس معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض. وشهد اليوم الأول انطلاق البرنامج التدريبي بمشاركة المجموعة الأولى التي ضمت 500 مشارك من أصل 2000 مشارك سجلوا ضمن خطة تشمل 3 مجموعات تم توزيعها على امتداد فترة المعسكر، بما يضمن تقديم تجربة تدريبية متكاملة لكل المشاركين وفق أعلى المعايير التنظيمية. احتفاء بمرور 70 عاما على العلاقات البحرينية مع أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، كرمت الأكاديمية سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة تقديرا لمسيرته الرائدة بوصفه أول بحريني يتخرج من الأكاديمية، وذلك بعد التحاقه بها عام 1957. من جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن هذا التكريم يجسد عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، والتي واصلت نموها وتطورها على مدى العقود الماضية بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير العسكرية والقيادية. هذا وتجمع مملكة البحرين والأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية ساند هيرست بعلاقات عسكرية ممتدة أسهمت على مدى 70 عاما في تخريج وإعداد وتأهيل أجيال من الضباط والقادة العسكريين. وتعكس هذه العلاقة عمق الشراكة الدفاعية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وحرص البلاد على الاستثمار في الكفاءات العسكرية وتطوير قدراتها القيادية، بما يعزز الجاهزية ويرسخ مفاهيم الاحتراف والانضباط والمسؤولية. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتم خلال الاتصال مناقشة أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في التعاون الثنائي على كافة المستويات، لما من شأنه خدمة

0: المصالح والأهداف المشتركة، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وصون حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء آفاق التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز العمل العربي المشترك ومواصلة التشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية التي يناقشها مجلس الأمن الدولي. حقق جهاز المساحة والتسجيل العقاري إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين بحصول المنصة الجيومكانية على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية والتي تمنحها شركة إسري خلال مؤتمر مستخدمي إسري 2026. وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لما تحظى به مسيرة التحول الرقمي والابتكار في مملكة البحرين من دعم ورعاية مستمرة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما أسهم في تعزيز بيئة وطنية محفزة للابتكار وتمكين الجهات الحكومية من تطوير حلول رقمية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
5: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
4: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
5: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
4: الموسوعة الصغيرة.
5: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
4: الموسوعة الصغيرة
5: إخراج محمد حسن.

أصدقائنا، ونحن نفتح معكم صفحات جديدة من موسوعتنا تطوف بنا رحاب عالم العلم والمعرفة. نحييكم أجمل تحية.

0: أيها الأعزاء، نواصل معكم في حلقة اليوم قراءة موضوع الميكروبات كمصدر لغذاء الإنسان، والذي يقدمه لنا الباحث الدكتور سمير رضوان، حيث يحدثنا اليوم عن التجارب العلمية التي أجريت في هذا المضمار. فيقول حول البحوث العلمية:
1: تكثفت البحوث العلمية خلال السنوات الأخيرة في مجال إنتاج غذاء الإنسان وعلف الماشية من الميكروبات، وقد وجدت نتائج بعض هذه البحوث سبيلها إلى التطبيق

0: فعلاً.
1: ومن أمثلة ذلك أن دولاً عديدة في الشرق والغرب أصبحت تنتج أنواعاً من الفطريات الشهيرة والشبيهة بعيش الغراب في مزارع خاصة، وتطرح هذا الإنتاج للاستهلاك الآدمي منذ زمن ليس بالقصير، وتؤكل من هذه الفطريات ما تعرف بأسفل

0: التي تختزن البروتينات وهي شهية المذاق، وتزرع هذه الفطريات على روث البهائم خصوصا روث الخيل، إذ يعقم الروث تعقيما جزئيا.
1: وبعد تعقيم الروث تنثر عليه جراثيم الفطر أو خيوطه التي كانت قد زرعت من قبل على حبوب القمح المعقمة، وتترك الجراثيم لتنمو في الروث طوال أسبوعين.
0: يغطى الروث بعدها بطبقة رقيقة من الرمل وأوراق النبات المتحللة، وتنمو الأجسام الثمرية للفطر خلال هذه الطبقة، وتجنى بعد حوالي 3 أشهر. وروث البهائم يحتوي على السيلوز واللوجينين، مادة الخشب التي تمثل غذاء الفطر، وينتج كل قدر من الروث حوالي ثلثه من الفطر.

0: أصدقائنا في بحثه الذي يدور حول الميكروبات كمصدر لغذاء الإنسان، يقول الدكتور سمير رضوان: تزرع الخميرة وهي فطريات وحيدة الخلية في مفاعلات حيوية بهدف استخلاص البروتينات والدهون منها، وتستخدم في ذلك مخلفات صناعية رخيصة الثمن مثل الملاس ونواتج صناعة الورق والنفايات الصناعية المحتوية على السكر.
1: ومن خلال التحكم في نسب السكر والأملاح النيتروجينية في هذه المخلفات، يمكن إنتاج خلايا غنية بالبروتينات فقيرة من الدهون أو فقيرة من البروتينات غنية بالدهون، ثم يمكن استخلاص الدهون بالمذيبات العضوية. على أننا نشير إلى أن الدهون بالذات لم ينجح الإنسان بعد في إنتاجها من الميكروبات بطريقة اقتصادية.
0: أما إنتاج البروتينات من الخميرة فهو يتم بنجاح، كما نجح العلماء حديثا في زراعة الخميرة على مخلفات النفط بهدف إنتاج خلايا غنية بالبروتينات تصلح كعلف للماشية والدواجن.
1: أما إنتاج البروتينات من البكتيريا فقد حظي باهتمام بالغ خلال السنوات العشر الماضية، حيث تزرع أنواع من البكتيريا في وسط يحتوي على الميثانول الذي تحوله في وجود مصادر نيتروجينية غير عضوية إلى بروتينات.
0: والميثانول يمكن إنتاجه بسهولة من الميثان، وهو غاز متوفر في الطبيعة، ويمكن إنتاجه أيضا من خلال أنشطة الميكروبات، كما يصاحب النفط أثناء إنتاجه. وقد تمكن الباحثون في هذا المصنع من فصل البروتينات ومن خلال إذابتها في محاليل معينة وضغطها في ثقوب دقيقة وإعادة ترسيبها من تشكيلها على هيئة تشبه ألياف اللحم الحيواني.
1: وتجدر الإشارة هنا إلى أن البروتين البكتيري هو أقرب البروتينات شبها من ناحية التركيب بالبروتينات الحيوانية.

0: أصدقاءنا يدرس العلماء منذ عدة عقود من السنين زراعة الطحالب وحيدة الخلية كمصادر للغذاء والأعلاف، وتتشابه هذه الطحالب مع النباتات الراقية في احتوائها على البلاستيدات الخضراء،
1: ولذلك فهي تستطيع أن تركب المادة العضوية من ثاني أكسيد الكربون الجوي. لهذا السبب تنخفض تكلفة إنتاج المادة العضوية في الطحالب إذا ما قورنت بتكلفة إنتاجها في البكتيريا أو الفطريات مثلا. وتزرع الطحالب في أحواض مفتوحة معرضة لضوء الشمس مع تقليب الخلايا أثناء نموها بهدف تعريضها إلى أكبر قدر من الإضاءة، ثم تجنى الخلايا وتجفف وتطحن، ويصلح المسحوق الناتج كعلف جيد للماشية أو كمادة أولية لاستخلاص البروتينات.
0: واتجه العديد من العلماء إلى دراسة إنتاج الميكروبات النامية على مواد أولية رخيصة كأعلاف للماشية غنية بالبروتينات، وقد اختص جانب كبير من هذه الدراسات بمشتقات النفط كمواد أولية،
1: وزرعت على هذه المشتقات أنواع عديدة من الفطريات والخميرة على وجه الخصوص، وقام الدارسون بتغذية حيوانات التجارب بالكتل الفطرية الناتجة، غير أن نتائج هذه الدراسات ما زالت متناقضة بحيث يصعب استخلاص تقويم نهائي لها.
0: وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم التكلفة في زراعة الميكروبات في المفاعلات الحيوية تكمن في ضرورة أن يتم ذلك في ظروف معقمة تماما، خشية أن تنمو مع الميكروب المطلوب ميكروبات أخرى غير مرغوبة وموجودة باستمرار كملوثات في الجو، ومنها ما ينتج مواد سامة. لذلك فأقل عمليات الزراعة هذه تكلفة هي التي يمكن فيها الاستغناء تماما عن عمليات التعقيم،
1: ولا يتسنى

0: ذلك بالطبع إلا من خلال توفير ظروف بيئية نوعية للغاية لا تسمح إلا بنمو النوع المرغوب من الميكروبات، وتحقيق ذلك ليس بالأمر الهين على الإطلاق. هكذا أعزائنا، قدم لنا الدكتور سمير رضوان رؤية علمية عن الميكروبات كمصدر لغذاء الإنسان في المستقبل، نرجو أن نكون من خلالها قد أضفنا جديدا ومفيدا على دروب العلم والمعرفة.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. يذكر في الأثر أن يحيى بن زكريا لقي عيسى بن مريم عليهما السلام، فقال يحيى لعيسى: أخبرني بما يقرب من رضا الله وما يبعد من سخطه. فقال: لا تغضب. قال: الغضب ما يبدئه وما يعيده. قال: التعزز والحمية والكبرياء والعظمة. السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه،

0: والشقاوة كلها في أن تملكه نفسه. أبو حامد الغزالي. لا يمكن أن تتواجد السعادة إلا في الرضا. السعادة ممكنة فقط عندما لا يفترض الناس أن الهدف من الحياة هو السعادة. جورج أورويل.
1: ما خط القلم.
0: قال بعض التابعين: إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل لك.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: مدينة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، تحكي قصص العديد من من مشى على أرضها وكانت له بصمة بها تخبر عنه وعن إنجازاته. مدينة تنقلت بين أروقة الحضارة، حيث كانت عنواناً لها في العديد من مفاصل التاريخ. مدينة اشتقت من الطيب اسماً وصارت للعطر الفواح نديمة. إنها الفيحاء، إنها طرابلس الشام. تعتبر مدينة طرابلس ثاني أكبر مدن لبنان بعد العاصمة بيروت، وتبدأ قصتها في التاريخ حين أسس قواعدها الكنعانيون قبل 6000 سنة، كما كان في عهدهم تأسيس أهم المدن في ذلك الإقليم كالقدس ويافا. إلا أن تسميتها بطرابلس ترجع إلى الفينيقيين الذين أكملوا تأسيسها، فقد تأسس بتلك البقعة الجغرافية أول اتحاد من نوعه بين 3 مدن فينيقية هي صور وصيدا وأرواد. هذا الاتحاد الذي انبثقت منه 3 أحياء كان العمران ينبض بها، وهي محلاتا، مايسا، وكايسا. تلك الأحياء العمرانية التي شكلت كيان طرابلس حسب ما نعرفه اليوم. فاسم طرابلس، أو كما تسمى باليونانية تريبوليس، تعني المدن الثلاث أو المدينة المثلثة.

وقد حفلت المدينة بالعديد من الأسماء التي كانت تعني لحكامها قيمة عظيمة، وخصوصا بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد، حين اعتلى شأن طرابلس بين الممالك اليونانية حتى أصبحت عاصمة للاتحاد الفينيقي، فأطلق عليها في تلك الفترة بدار الندوة أو دار الشورى، وظل اسم طرابلس ملاصقا بها بشكل رئيسي طوال الحقب التي توالت على حكمها، وكانت بحق جوهرة من كانت في نفوذه كالرومان الذين استولوا عليها فيما بعد، ولقبت بالمدينة المقدسة في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. كانت طرابلس واحة من الجمال الفاتن ومقصدا لأفئدة العديدين ممن ينشد الرخاء والسعة، كانت أيضا حصنا مثلثا منيعا ضد أعدائهم، فبها ثلاثة حصون يسكنها أهل طرابلس الذين كانوا يدينون بالولاء للإمبراطورية البيزنطية، وبقيت أهميتها الاستراتيجية في حسبان القادة الذين أرادوا من خلالها السيطرة على الأقاليم المجاورة، حتى جاء القرن السابع الميلادي حين اعتلى صهوة الأحداث المسلمون من شبه الجزيرة العربية، انتشروا على رقعة الأرض لينشروا عدل الإسلام والتوحيد الخالص لرب العالمين. ففي عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بلغت الفتوحات الإسلامية مبلغاً أكملت به مسيرة العهد الراشد لمن سبقه من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح المسلمون قوة ضاربة تقارع أقوى إمبراطوريتين عرفهما التاريخ. كان فتح طرابلس له من الأهمية الاستراتيجية البالغة، إذ أنها تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط وتستقبل ألي بعلبك سفيان بن مجيب الأزدي، ولقطع الإمدادات البيزنطية بنى المسلمون حصناً مجاوراً لطرابلس يصدون من خلاله أي فرصة لذلك حتى لا يطول أمد حصارهم. وبالفعل ضاق أهل المدينة ذرعاً بالحصار وهربوا مسرعين من المدينة في قوارب بيزنطية جاءت لإنقاذهم في حلكة الليل خلسة، ففتحها المسلمون وسيطروا على حصونها الثلاثة، فقد أضحت المدينة خالية ممن يحميها. ومنذ ذلك الحين لقبت طرابلس بأرض الرباط لاستقبالها النفوس الزكية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين استمروا في أداء الرسالة التي أنيطوا بحملها وإيصال الإسلام وهديه إلى مختلف البقاع، ومنهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كان الفتح الإسلامي لطرابلس نقطة تحول تاريخي، فقد انتقلت المدينة من طور إلى طور وازدادت ازدهاراً أكثر من ذي قبل، فعمرت بالتجارة والصناعة والزراعة لكونها مصدراً متميزاً لأخشاب الأرز، ولأنها كانت محل عناية واهتمام الحكام والولاة، ومنها انطلق أسطول المسلمين البحري مجابهاً إمبراطورية بيزنطة في معركة ذات الصواري. ونظراً لثقل طرابلس وأهميتها، فقد جدد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان جدد عمارتها وحصانتها، وجعلها عامرة مطمئنة تفيد إليها الثمار والخيرات من الشام ومصر، وتم توحيدها بعد أن كانت متفرقة لتصبح جنة يطيب العيش بها أكثر من أي مكان آخر، بالإضافة لكونها قاعدة عسكرية مهمة، ولكنها كانت على موعد مع صراع

0: من الإمارات الصليبية الأربعة، فتضررت ضرراً بالغاً لم تشهده في العصور السابقة، لا سيما مكتبتها العظيمة المسماة بدار العلم التي تحوي بداخلها أنفس المخطوطات من شتى العلوم، حتى استعادها المسلمون وفتحوها مجدداً على يد المماليك في عهد السلطان المنصور قلاوون. وبفتح طرابلس الشام تصدع الكيان الصليبي في المشرق، وازدانت طرابلس بالحكم المملوكي الذي ما زالت تحتفظ بشواهده حاضرة في عمرانها ومرافقها الفريدة. والتاريخ ما زال يزخر بأحداث طرابلس وتحولاتها بمختلف المراحل التي لن يسعفنا الوقت لذكرها، إلا أنه يكفينا أن أشعلنا جذوة اشتياقكم لمعرفة المزيد عن مدينة البرتقال والنارنج، طرابلس الفيحاء الغناء، وكما هو الحال في تلك الأقاليم التي ملأت كتب الرحالة عبر التاريخ. وعند صنعاء أرض ملوك سبأ يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.
1: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا تعتبر من أجمل الدول في العالم بمزيجها من الثقافة الآسيوية والأوروبية، وتتواجد المباني الاستعمارية جنباً إلى جنب مع الأسواق اللي تعود لقرون طويلة مضت والمباني الشاهقة العصرية. جمهورية سنغافورة اللي تحتل رابع مركز مالي في العالم وتلعب دور كبير في الاقتصاد العالمي، ويصل عدد سكانها إلى ما يقارب 5 ملايين نسمة. وتعتبر التركيبة السكانية فيها عبارة عن خليط من الهنود والقوقازيين والآسيويين والصينيين وغيرهم، ويشكل عدد سكان الدولة الأجانب نسبة 42% من إجمالي عدد السكان.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: سافرت سنغافورة ويا الأهل، وهي بلد سياحي جميل خصوصاً للأطفال. وحبيت جزيرة سنتوزا لأن فيها جسر المشاء المؤدي لها، وحبيت الأكلاتهم الشعبية خصوصاً أكلة الأكسة، وهي تقريباً مثل الشوربة مكونة من معكرونة وأرز وجوز الهند.
3: تتميز سنغافورة أنها مساحتها صغيرة، وهاي الشيء وايد حلو فيها، نقدر نتنقل في كل مكان بوقت قصير. مدينة جميلة وايد نظيفة ونظامية، العمران فيها وايد جميل. زرت هناك يونيفرسال ستيديوز، هي حديقة وايد معروفة في أمريكا وأماكن ثانية، وسنتوسا بعد جزيرة وايد حلوة هناك وفيها ألعاب وايد حلوة للكبار والصغار.
4: سنغافورة من أجمل الدول السياحية، اللي يميزها العجلة الدوار اللي تميز بارتفاعها العالي، وزرت فيها الحدائق مثل سنتوسا وحدائق الحيوانات، والشيء الممتع فيها ركوب التلفريك.
5: سافر ويانا.
1: تشكل السياحة مستمعينا في جمهورية سنغافورة جزء كبير من اقتصاد الدولة، وتعد نسبة الزوار اللي يقصدون هذه البلاد للسياحة عالية جداً، فبلغ عددهم ضعف عدد سكان سنغافورة. ومن أهم الأمور اللي أسهمت في تنشيط السياحة في هذا البلد وجذب عدد كبير من السياح الأجانب هو انخفاض معدل الجرائم، فتعتبر سنغافورة دولة آمنة.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ويتحدث سكان البلاد أربع لغات رسمية هي الإنجليزية والتاميلية بالإضافة إلى المندرين والملاي، وتعد الملاي اللغة الوطنية في سنغافورة. تقع سنغافورة في قارة آسيا في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة الملايو، وتتألف من جزيرة ساحلية تحيط فيها مجموعة من الجزر الصغيرة، وبذلك فهي منفصلة عن شبه الجزيرة الماليزية، وتربط بين أراضي سنغافورة مجموعة من المضائق المائية وخطوط السكك الحديدية اللي تسهل النقل والمواصلات عند سكان مناطقها المختلفة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: يعتبر المناخ في سنغافورة استوائي، وذلك نظراً لموقعها المتوسط من الكرة الأرضية، وأهم ما يميز ذلك المناخ هو ثبات درجة الحرارة طوال العام تقريباً، فتتراوح درجات الحرارة بين 20 و 35 درجة مئوية، بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة الرطوبة مرتفعة طوال العام، وتتساقط الأمطار بغزارة في الفترة من نوفمبر إلى يناير بسبب هبوب الرياح الموسمية، ولا تنقطع الأمطار بقية العام إلا أنها تكون أقل حدة، وتساعد مياه الأمطار على ري المساحات الزراعية وتوفير الغابات والبيئة الخصبة المناسبة للزراعة.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: مدينة سنغافورة هي العاصمة السياسية والاقتصادية والوطنية لجمهورية سنغافورة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي بالنسبة لجزيرة سنغافورة، فهي تقع في المضيق بين بحر الصين والمحيط الهندي، مما أدى إلى تصنيفها كأكبر ميناء ومركز تجاري، من حيث استقطابها للعديد من المجالات التجارية الآسيوية والعالمية. كما تحتوي سنغافورة العاصمة على العديد من المعالم الحضارية والتاريخية اللي تشير إلى طبيعة المجتمع السائد فيها، وخصوصاً لتميزها بتنوع سكانها اللي شكله خليط متجانس من السكان الأصليين مع القادمين من الدول الآسيوية الأخرى.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ونبدأ معاكم مستمعينا جولتنا السياحية في أبرز المعالم والمناطق السياحية في سنغافورة، ونبتدي بطريق أوركارد. يعتبر طريق أوركارد أهم المعالم السياحية في سنغافورة، وهو الشارع الرئيسي للتسوق واللي دائماً ما يزدحم بالسكان المحليين والسياح، وسمي الطريق بأوركارد نسبة للبستان، وهو بستان الفواكه اللي يؤدي إليه، ويضم الطريق المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق، وهو أيضاً المقر الرئيسي لرئيس سنغافورة. يشتهر الطريق بزينته المذهلة في وقت عيد الميلاد الكريسماس، حيث تنتشر تماثيل حيوان الرنة والبيوت المصنوعة من الزنجبيل مغطى بثلج مزيف.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: منتجع سنتوسا العالمي. يقع هذا المنتجع على جزيرة في ساحل سنغافورة الجنوبي، ويشمل المنتجع الفنادق والمطاعم والملاهي، أي أنه يوجد ما يناسب الأشخاص في كل الأعمار. مع موقعه المميز يتركز السياح حول البحر، حيث يوجد منتزه الحياة البحرية وجزيرة الدلافين ومنتزه مائي، بالإضافة إلى حوض أسماك أكواريوم. أما المناطق الجذابة الأخرى فتشمل يونيفرسال ستوديو، بالإضافة إلى أن المنتجع يوفر أكثر من 60 خيار للعشاء اللذيذ. رصيف كلارك هو جزء آخر من ماضي سنغافورة اللي ما زال حي إلى اليوم، وهو من أبرز مناطق الجذب السياحي. يقع هذا الرصيف عند مدخل نهر سنغافورة، وكان في القرن 19 المركز الأساسي للتجارة. ما زالت المنطقة حيوية وصاخبة الآن، ولكن بالمطاعم والبوتيكات المميزة والمزيد اللي يدمج الثقافة الآسيوية مع الأوروبية.
0: رحلة عبر الأثير.

0: فندق رافلز. يشتهر هذا الفندق مستمعينا بطرازه الأوروبي الأنيق، وهو واجهة سنغافورة المميزة. أصبح الفندق منذ افتتاحه سنة 1887 المكان المثالي للإقامة في سنغافورة، خاصة أن العديد من الكتاب المشهورين مثل إرنست هيمن إجواي أضافوا لشهرته. يفتخر الفندق باحتوائه على 15 مطعم فخم، وتفتح ردهة المبنى الرئيسي للزوار، بينما متحف الفندق مخبأ في الطابق الثالث. يشتهر هذا الفندق بسمعته الأسطورية في كل تفاصيله، حتى البوابين بزيهم الموحد اللي يأخذون الزوار في جولة في تلك القطعة من التاريخ الشرق آسيوي. حدائق الخليج هي إضافة حديثة لمعالم سنغافورة السياحية، ولكنها إحدى الأماكن اللي لا يمكنكم تفويتها. بنيت الحدائق قبل أقل من عقد في وسط المدينة، وتتكون من ثلاث حدائق: حديقة وسط الخليج، وتحتوي على واجهة مائية تربط بين الحديقتين الأخريتين، وحديقة شرق الخليج وما زالت غير مكتملة، وحديقة جنوب الخليج وهي أكبرهم، وتعرض العديد من النباتات الآسيوية بالإضافة إلى تماثيل الأشجار يصل ارتفاعها إلى 50 متر.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: حدائق سنغافورة النباتية تناسب هذه الحدائق الذين يتبعون ميزانية معينة، فهي تفتح أبوابها بشكل مجاني ما عدا حديقة الأوركيد الوطنية، وهي أكثر الحدائق زيارة. تحتوي الحديقة الرائعة على أكثر من 60,000 فصيلة من النباتات والحيوانات، وهي مكان أول حديقة أطفال في العالم. وكثيراً ما يتكلم زوار الحدائق عن تلك الخضرة الاستوائية الخلابة. ليلة سفاري هي أمثل طريقة للاستمتاع في سنغافورة لمحبي الليل والطبيعة، فمنذ افتتاحها سنة 1984 وهي من أبرز أماكن الجذب السياحي في سنغافورة، فيزورها أكثر من 1,000,000 شخص سنوياً، ويستمتعون بركوب الترام عبر 7 المناطق الجغرافية في العالم. ويمكن أيضاً للزوار أن يعبروا الطريق مشي على الأقدام للتعرف أكثر على عادات الحيوانات الليلية ومشاهدة عروض عن عمل المنظمة في حفظ الأنواع المهددة بالانقراض. ويوجد في المنطقة 3 مناطق تحتوي على قوائم طعام ووسائل ترفيه تعكس الحياة في الغابة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: معبد بقايا أسنان بوذا. بنى الصينيون المعابد للعديد من الآلهة والأشياء الأخرى، ولكن معبد بقايا أسنان بوذا هو الأكثر غرابة. فعندما تقدم طلب بناء معبد بوذي في الحي الصيني، كان من المفترض أن يكون معبد تقليدي، ولكن بطريقة ما أصبح مكان لبقايا أسنان بوذا. يقع هذا المعبد في وسط الحي الصيني، ويشمل قطع من فنون وثقافة البوذيين في سنغافورة. سنغافورة فلاير، وهي عبارة عن عجلة فيرست ضخمة تأتي مع ميزة المنظر الخلاب اللي تطل عليه من أعلاها، وتستطيع العربات استيعاب 28 شخص، وكانت عند افتتاحها سنة 2008 أكبر عجلة فيرست في العالم، حيث تصل إلى 165 متر في سماء سنغافورة. ولأنها تقع في مارينا باي، فتمتلك 3 طوابق من المطاعم والمحلات والخدمات الأخرى.
2: سافر ويانا.
0: مارينا باي ساندز هو منتجع كلف 5.7 مليون دولار لبنائه، مما يجعله البناء الأكثر كلفة في العالم عند افتتاحه سنة 2010. يشمل هذا المنتجع كل ما بإمكانكم تخيله مستمعينا: فندق فخم، مطاعم، ومجموعة لا متناهية من المحلات، وأكبر مركز مؤتمرات في آسيا، ومسرح ومتحف ومراكز ترفيهية أخرى، بالإضافة إلى ساحة تزلج داخلية. مسجد السلطان. يقع هذا المسجد في منطقة كامنونغ، ويعتبر من أهم المعالم الأثرية فيها. بني هذا المسجد سنة 1824 وتم تجديده سنة 1825،

0: ويتميز المسجد بتكونه من الأرابيسك وبقبابه الذهبية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ونتوقف مستمعينا مع آخر معلم من معالم سنغافورة السياحية، وهي نافورة الثورات. لقبت سنة 1998 كأكبر نافورة في العالم، وتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتتكون النافورة من حلقة دائرية بمحيط 66 متر، ومدعمة بأربع قواعد تبلغ مساحتها 1683 متر مربع وارتفاعها 138 متر. وعند هذا المعلم السياحي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ورحلتنا السياحية في سنغافورة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة مع وجهة ورحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلمون كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام،
2: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون. هذه

0: هذه البرامج اللي أحبها
1: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد،
4: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، مساكم الله بالخير، ولقاء يتجدد معاكم في رحلتنا مع مشوار الظهيرة. نمسي عليكم بالخير عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وأجواء بداية الأسبوع الجميلة. إن شاء الله يارب يكون أسبوع موفق عليكم، إن شاء الله بالخير والبركة والتوافيق، وربي دائما يسمح دروبكم إن شاء الله بكل ما تتمنونه من الخير والأمنيات الطيبة. إحنا معاكم متواصلين عبر هذا الأثير اللي يسعد دائما بتواصلكم، ونتشرف دائما بتفاعلكم، وصداكم يضيف لنا الكثير والكثير من القيمة، من المتعة، من الفائدة. أي موضوع نطرحه إحنا عبر هذه المنبر أكيد نطمح من خلاله ونهدف في المقام الأول أن يعني نتشارك معكم القيمة والفائدة والمعلومة وتبادل الآراء اللي أكيد تفتح لنا زوايا مختلفة، أفق جديدة في التعامل مع كل المواضيع اللي تلامس حياتنا اليومية، تلامس واقعنا الاجتماعي، تلامس علاقاتنا الإنسانية. فأكيد تحية حب وتقدير لكل من يتواصل معنا عبر مشوار الظهيرة. في البداية هذه أجمل تحية لكم مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسري معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أخونا العزيز وزميلنا المتميز في الإخراج حمد الشريان، حياكم الله.

حياكم الله حبتنا، وشكرا طبعا لأخونا المبدع المخرج حمد الشريان على اختيار الأغنية الجميلة يعني اللي سمعناها قبل لحظات. وفعلا يلي تدور المحبة روح البحرين، بتلقى المحبة في الناس، بتلقى المحبة في الأرض، بتلقى المحبة في الطير، بتلقى المحبة في الزرع. هذه هي البحرين الحبيبة. احنا معاكم نتواصل أحبتنا بكل أجواء المتعة والفرح والبهجة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أذكر كل أحبابنا اللي يحبون دايما يتفاعلون معنا سواء بالاتصال المباشر على 1-7-4-3-5-2-2-1-7-4-3-5-2-2. أيضا الغاليين اللي تابعونا ويتفاعلون معنا عبر المسجات من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين حياكم الله، أو أيضا من خلال إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. وما شاء الله اليوم الموضوع جميل، وعندي يعني وصلتني كمية هائلة من الرسائل اللي راح نقراها معاكم إن شاء الله. يقولون أحبتنا أن بعض النصايح يمكن إحنا ما نعرف قيمتها إلا بعد أن ندفع ثمن تجاهلها من أعمارنا وتجاربنا. اليوم سؤالي باختصار لكم، يا ترى شنو هي أكثر وأبلغ نصيحة تمنيت لو أنك سمعتها في وقت أبكر من حياتك، أو أنك ندمت على تجاهل هذه النصيحة في يوم من الأيام؟ ويمكن حياتنا مليئة بالكثير من التجارب ومن المواقف اللي في حينها وجهت إلينا نصيحة أو مجموعة نصايح، يمكن احنا سمعناها ويمكن خذينا فيها ويمكن ما خذينا فيها. احيانا احبتنا تمر علينا النصيحة في وقت من حياتنا نسمعها نعم، لكن ما نفهمها او ما نتعمق فيها بشكل فعلي.

شيء. ممكن شخص مثلا صديق، أخو، أب، أم، زميل، أيا كان إنسان كذي قريب منك، في يوم من الأيام وجه لك أي نصيحة، والنصايح كثيرة ما شاء الله. مثلا لا تعطي أحد أكبر من حجمه، لا تأجل قرار أنك أنت تسعد نفسك، اهتم بصحتك أكثر، لا تخلي العمل والشغل ياخذ عمرك وتنسى نفسك، اختار أصدقائك بعناية، ولا تثق في الناس وايد بسرعة بدون ما تفهمهم وما تعاشرهم، أو حتى مثلا لا تخاف أنك تبتدي من جديد بعد السقوط أو بعد الفشل. نصايح عديدة يا جماعة ممكن تكون مرت علينا، نسمع الكلام في حينه ويمكن نهز راسنا نحن موافقين على الكلام اللي يوجه لنا، لكن بعض النصايح ما تتحول إلى حكمة حقيقية داخلنا إلا بعد أن نعيش التجربة بشكل فعلي، أو بعد مرور بخسارة واضحة في حياتنا، وأحياناً بعد سنوات وايد طويلة من عمرنا وخبراتنا. الغريب أن الإنسان لما يكبر شوي ويلتفت إلى الوراء يكتشف أن جملة بسيطة قالها له في يوم من الأيام أبوه أو أمه أو صديقه أو شخص أكبر منه

وايد طويلة من عمرنا وخبراتنا. الغريب أن الإنسان لما يكبر شوي ويلتفت إلى الوراء يكتشف أن جملة بسيطة قالها له في يوم من الأيام أبوه أو أمه أو صديقة أو شخص أكبر منه سناً كانت تختصر عليه طريق طويل لو أن فهمها في وقتها. لكن ربما هذه الحياة، بعض الدروس اللي احنا نتعلمها بالكلمات وبعضها أكيد ما نتعلمها إلا لما نعيش ثمنها أو ثمن يمكن تجاهل الشيء بأنفسنا. لذلك اليوم احنا مثل ما قلنا سؤالنا يقول شنو هي أكثر وأبلغ نصيحة تمنيتها ولو إنكم سمعتوها وطبقتوها وفهمتوها في وقت معين في حياتكم أو في وقت مبكر من حياتكم. هناك الكثير من النصايح اللي ندمنا الآن أن احنا ما أخذنا فيها في يوم من الأيام. شاركونا بآرائكم، شاركونا بتفاعلكم، بتجاربكم. قد تكون النصيحة اللي تعلمتوها بعد سنوات هي فعلا الشيء اللي يحتاج شخص آخر إلى سماع اليوم قبل ما يدفع الثمن. أكيد تواصل معاكم جميل على 1-7-4-3-5-2-2. أيضا الأحباب عبر الانستغرام سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي نسري معروف على حساب الإذاعة. في مسج جميل وصلنا من أخونا الغالي أبو حمد العميد ولد الكواري، طبعا أخونا العزيز وصديقنا صديق الإذاعة اللي دائما يتواصل ودائما يشاركنا يعني بآراء الجميلة وتفاعل القيم. يقول مساء الخير أختي الفاطلة مع عبد الله، أنا من أهم النصايح طبعاً اللي أبو حمد يحب يقولها أن التوقف عن إرضاء الجميع، لأن محاولة إرضاء كل الناس أكيد هو شيء مؤكد لأنك تفقد نفسك وتشعر بالتعب المستمر. أيضاً أنك تركز دائماً على الانشغال بذاتك وتطورها، لأن هذا الشيء بيحل أغلب مشاكل القلق والتوتر عندك، وأيضاً تتحكم بردود أفعالك. فلا يمكنك السيطرة على تصرفات الناس، لكنك تمتلك السيطرة الكاملة على ردود أفعالك وقراراتك. يمكن هذه من باب النصايح اللي أبو حمد اليوم يعني حاب يوجهها إلى كل شخص يمكن محتاج إلى مثل هذه النصايح. ألف شكر لك يا أبو حمد. أختي الغالية مريان علي الهملان تقول، أو عالية الهملان حياك الله يا عالية، تقول مريان نصيحتي لا تنتظر الظروف المثالية لتبدأ، ابتدي وانت خايف، ابتدي وانت غير جاهز، الطريق يصنع بالمشي والكمال عدو الانطلاق، كم من سنين ضاعت في الانتظار. هذه تساؤل مهم. شكرا لك حبيبتي أم ريان، دائما أيضا تفاعلك يضيف لنا ويسعدنا. أيضا عندي ما شاء الله مسجات كثيرة وصلتني عبر انستغرامي، ابتدي فيها من ام احمد المحرقيه. ام احمد وحشتينا، كنا كم يوم ماري حسيت ان انت اختفيتي شوي، عوده حميده يا ام احمد. تقول حياك الله مع عبد الله ومسي عليك بالخير وعلى كل المستمعين الكرام. تقول اكثر نصيحه تمنيت افهمها وانا صغيره هي لا تخلين رضا الناس هدفك الاول في الحياه، لان كل الناس ما راح يرضون عنك مهما سويتي. تقول هذه النصيحة كنت وايد أسمعها في سنوات يعني مبكرة من حياتي، لكني ضيعت سنين وأنا أحسب حساب لكلام الناس في كل قرار، حتى في أشياء تخص حياتي بروحي. وفي النهاية اكتشفت أن بعض اللي كنت أخاف من حكمهم علي ما كانوا أساساً منشغلين فيني مثل ما كنت أتصور. اليوم دائماً أقول حق عيالي احترموا الناس، لكن لا تعيشون حياتكم فقط لإرضاء الآخرين. جميل أم أحمد، هذه نصيحة قوية مؤثرة، ألف شكر لك على يعني هالنصيحة والحكمة صراحة، يعطيك ألف عافية حبيبتي. أخوي أبو خالد حياك الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي مع عبد الله أمسي عليك بالخير. اليوم الموضوع وايد قوي وفعلا نحن بحاجة إلى سماع مثل هذه النصايح. يقول أبوي رحمة الله عليه كان دائما يقول لي صحتك إذا راحت فلوس الدنيا كلها ما راح تعوضها. يقول لما كنت أصغر يمكن في بداية الثلاثينات كنت دائما أضحك وأقول تونا شباب يبا والدنيا قدامنا، فكنت وايد يعني مو مهتم في صحتي، كنت أشتغل لساعات طويلة وأنام وايد ساعات قليلة وآكل أي شيء، ما عندي نمط حياة صحي. يقول

0: يقول يمكن من عقب تقريبا تجاوزي الأربعينات بدت عندي مشاكل صحية وايد، وعرفت معنى كلام أبوي رحمة الله عليه، المشكلة أن الإنسان يتعامل مع الصحة وكأنها شيء مضمون ولا يعرف قيمتها إلا لما يبتدي يفقدها تدريجيا. ألف لا بأس عليك أخوي أبو خالد، بسم الله عليك والله يديم عليك الصحة والعافية. وصراحة يعني حكمة الوالد رحمة الله عليه أو نصيحته ترى هي في مكانها فعلا. الصحة يا جماعة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. لو كل شيء احنا ممكن نعوضه في الدنيا، لكن سبحان الله بعيد الشر عنا وعنكم جميعا وعن كل السامعين، الصحة إذا راحت فعلا ربما فلوس الدنيا كلها ما راح تعوضها. عشان كذي فعلا الإنسان لازم يهتم بصحته، لازم يلتفت لهذه الموضوع. مثل ما قال أخوي بخالد، ساعات الواحد لما يكون شباب في مقتبل العمر يعني اتغرق مثل ما يقولون قوة الجسدية والبدنية، وإن أنا للحين صغير وما شاء الله شباب وللحين، ويمكن ينسى روحه يعني ما يمارس الرياضة، يعني الأكل كله أكل غير صحي، نمط الحياة أو اللايف ستايل مثل ما يسمونه البعض يكون مخربط، النوم مخربط، سهر وايد، البعض مثلا عادة التدخين المفرط، أمور كثيرة. فينسى روحه ويكتشف مع مضي العمر أنه ترى هو ضيع صحته وهو مو منتبه حق هذا الشيء، وتبتدي بعد ذلك تتراكم عليه المشاكل الصحية. بسم الله عليكم جميعا. بس أنا الشيء على فكرة اللي فرحني اليوم، بما أن أبو أخونا أبو خالد يعني قربنا شوي من هذه الرأي الاهتمام بالصحة وهذه الأمور، اللي فرحني أن أشوف ما شاء الله شريحة وايد كبيرة من شباب هالأيام ما شاء الله مهتمين وايد بنمط حياتهم، يعني يمارسون الرياضة ما شاء الله. نشوف شباب هالجيل وايد منهم مهتمين مثلا بسوالف الرياضة، المشي، الجيم، الأكل الصحي، يعني أنهم حتى بعضهم ما شاء الله منظمين حياتهم في النوم وما إلى ذلك، كلها أمور حلوة ولازم الواحد فعلا يركز عليها. لكن نقطة مهمة، شبابنا اللي مثلا مهتمين بسالفة الجيم، نعم أنت تروح الجيم علشان لياقتك، عشان يعني قوتك الجسدية والبدنية، شكل جسمك يكون مرتب، أمور كثيرة. لكن أرجوكم يا شباب، أنا دايما أقول حتى هذه الكلام حق عيالي الشباب، الله يحفظهم ويبارك فيهم ويحفظ عيالنا جميعا، لا تقعد يعني تسوي هذه الأشياء، سوالف في الجيم والبروتينات وذي، بينك وبينك ومن نفسك دايما خليك تحت إشراف يعني مدرب يعني مختص أو ناس متخصصين، أهما أكيد عارفين أكثر هذه الأمور، يعرفون شنو اللي ناسب وشنو اللي مناسب، شنو اللي لازم تتجنبه وما إلى ذلك. هذه بس مجرد نصيحة حين حبيت أقولها حق الشباب. عموما إحنا معاكم نتواصل، وما شاء الله عندي مسجات كثيرة راح أقراها، ولكن خلوني أخذها الاتصال على 1-74-35-22. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا والله،
0: اهلا وسهلا حبيبتي منى.
1: هلا والله، هلا،
0: حياك الله الغاليه.
1: الله يحييك.
0: شلونك منى؟
1: اختي نسيت، انت تحكيتي بالموضوع اللي كنت بقوله، بس انا بقولش عن تجربه يعني يعني تجربه واقعيه.
0: حلو حلو، نعم.
1: يعني انا عندي كان عندي وحده،
0: اي
1: كانت تجي من الدوام من وقت كلش من وقت تسوي شغلها، زين اقول لها انا ليش تجي من وقت، ليش تاخذي من وقتك، تعالي الوقت اللي محدد لك وسوي الشغل اللي لك، وطلعي بالوقت اللي يعني مصرح لك انت،
0: اي وقت الانصراف الرسمي، اي
1: نعم. ليش تاخذين الوقت مالك وانت ليش يعني ما حد بينفع احد، صحتك وصج، وطاحت مريضه ما حد سال عنها،
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
1: اي ما حد سال عنها. قلت لها بعدين، قلت لها يعني قلت لها شوفي كنتي تين الشغل من وقت
0: حبيبتي، الله يأجرها ويعينها،
1: من واقف وياك،
0: نعم صحيح،
1: ما حد واقف وياها الصراحة.
0: يعني هي أهل يعني حلو أن الإنسان يكون متفاني ومخلص في شغلة منى، بس هي يمكن خلينا نقول أهلكت نفسها في الشغل على حساب صحتها،
1: أي يعني صح صح حق نفسها،
0: بالضبط،
1: يعني حاطة روحها كلها حق الشغل.
0: على فكرة منى في ناس وايد ترى كذي، تشوفينهم ماشيين على هالنمط،
1: ترى حتى الريوق ما تريقنا متأخر،
0: اي بالضبط. يعني في ناس صح صح منى، ترى في ناس فعلا تشوفينهم يعني هم طبيعتهم كذي، يهلكون روحهم وايد في الشغل وينسون روحهم، ترى ينسون صحتهم، ينسون نفسياتهم. صحيح صحيح صحيح.
1: الواحد اول ما يجي اول شيء يتريق،
0: نعم
1: اول شيء
0: اكيد،
1: وبعدين نشوف شغله،
0: صحيح
1: يعني الشغل ما يخلص،
0: اكيد
1: يا سويتي شغل يطلع الشغل.

0: حسوني.
1: احنا دايما نقول العمر يخلص والشغل ما يخلص منا.
0: ايه ما يخلص.
1: ايه والله. صح صح.
0: فالواحد يتريق على ساعة ويسوي شغله لين يخلص.
1: حلو. اذا انت نصيحتك منا ايه قولي لنا. نعم؟ قولي لنا نصيحتك وجهيها.
0: نصيحتي ان الواحد يهتم بنفسه بصحته.
1: حلو.
0: لان الصحة ما تنشر لو عندك كنوز الدنيا. اي
1: والله. اي والله حبيبتي الله يديم علينا وعليكم جميعا ان شاء الله الصحة والعافية.
0: ان شاء الله. أوه.
1: حبيبتي يا منى شكرا لك على هالمشاركة القيمة. ألف شكر. فعلا كلام منى جميل ويمكن يعزز يعني كلام أخونا أبو خالد اللي تكلم عن نفس الجزئية قبل شوي. أختي مريم مريم يوسف حياك الله حبيبتي مريم تقول السلام عليكم عبد الله. أنا نصيحتي اللي أبي أوجهها اليوم إنك لا تتمسك بعلاقة لمجرد إن هي موجودة في حياتك صار لها سنين. تقول مريم طبعا هي من واقع تجربة تتكلم تقول كانت عندي علاقة صداقة يمكن قرابة أكثر من 15 سنة ومع آخر 5 سنين فيها صارت هذه العلاقة وايد متعبة جدا. تقول يعني أنا ما أبي أدش في التفاصيل أكيد مريم نحترم كل الخصوصية لك. تقول ولكن فعلا شعرت أن حرام أن كل هذه العشرة تضيع بسبب يعني بعض الأمور اللي قاعدة تبدر من الطرف الآخر في العلاقة وللأسف تدل على نرجسية هذه الشخص اللي طبعا تقصده منى أو تقصدها. تقول لكني فهمت متأخرة أن السنوات اللي مضت مو سبب أني أنا أخسر سنوات أخرى. تقول أحيانا الوفاء للماضي يتحول إلى ظلم في الحاضر. والله أن مريم قاعدة تتكلم في فلسفة ترى عميقة يا جماعة في حياتنا. ساعات في كثير من الناس يتمسكون بعلاقات في حياتهم. العلاقات هذه على فكرة حتى لو كانت صار لها سنين بس ترى هي مو مبنية على أسس صحيحة. العلاقات هذه قائمة على يعني يمكن أمور وايد خلينا نقول شكوك ظنون عدم احترام عدم تفاهم غياب الحوار الصحيح يعني وايد أشياء يمكن ما بقدر أذكرها الحين كلها ولكن البعض يصر أني أنا بستمر في هذه العلاقة قد تكون مثل ما قالت منى عفوا مريم علاقة صداقة علاقة مثلا حتى مثلا زواج أمور كثيرة فالواحد يستنزف عمره في علاقة هي من الأساس من بدايتها مو بصح ويكتشف متأخر عقب ما يتعب وعقب ما نفسيته تتعب وتتراكم عليه كل هذه الأمور يعني يشوف نفسه الآن أنه أمام مفترق طرق يا أن أنا أخسر نفسي وصحتي ونفسيتي وكل شيء أو أني أستمر في هذه العلاقة. فنصيحة مريم تقول أن لا تتمسكون بأي علاقة سامة لمجرد أن هي يعني معاكم في هذه العلاقة وأنتوا في هذه العلاقة صار لكم سنوات. كلام جميل يا مريم. أخوي يوسف الخاطر حياك الله يا يوسف يقول مساك الله بالخير أم عبد الله. يقول أنا صراحة تمنيت لو أن أحد نصحني يوم أنا كنت في العشرينات أن أبتدي الادخار ولو بمبلغ بسيط جدا. يقول لما اشتغلت من زمان يعني قبل كم سنة أول راتب استلمته كنت أعتبره وقتها أن بس هذه الراتب كلها حق الصرف والوناسة. يقول وكل ما زاد راتبي زادت مصاريفي. يقول يمكن عقب 20 سنة اكتشفت أن المبلغ الصغير اللي كنت أستهين فيه حتى لو ادخرته باستمرار كان بيصنع فرق كبير. المشكلة ليست دائما في قلة الدخل أحيانا المشكلة أن احنا نأجل تفكيرنا في المستقبل. جميل يوسف نصيحتك وايد قوية. كل الشباب اللي سمعونا الحين يمعوا يمعوا من راتبكم. والله أنا يعني أتذكر أمي حبيبتي الله يحفظها ويطول في عمرها ويعطيها الصحة والعافية من يوم إحنا صغار كانت تقول لنا أنا وإخواني المثل المشهور طبعا القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود ولا تصرفون ما في الغيب على أمل أن يأتيكم ما لا تصرفون ما في الجيب على أمل أن يأتيكم ما في الغيب. دائما كانت تقول لنا هذا الشيء وفعلا يا جماعة ترى حكمة أمي صح. حبيبتي يما أنت تسمعيني الحين حبيبتي الله يطول في عمرك يعطيك الصحة والعافية كلامك كله صح. كل حكمة وكل نصيحة أنت قلتيها لنا في يوم من الأيام هي صح وفي مكانها واليوم أنا فعلا لما أتذكر نصايح أمي الله يحفظها أقول والله أمي كان كلامها كله صح. أنا في وقتها كنت ساعات ما أخذ كلام أمي على محمل الجد لما كنت أصغر وكنت كله أقول أمي يعني ساعات تبالغ ولا يمكن أمي زمنها غير. لا والله إن أهلنا أمهاتنا وأبهاتنا والله كل نصايحهم لنا

في محلها يا جماعة. لذلك اخذوا بالنصيحة ونرجع نقول الدخرة من راتبكم لو 20 دينار شهريا والله بتنفعكم. شكرا يوسف، ذكرتنا طبعا بهذه يعني المقولة أو بهذه النصيحة المهمة. أم فاطمة حبيبتي يعطيك الصحة والعافية، أم فاطمة تقول مساك الله بالخير مع عبد الله، اليوم موضوعك وايد حلو وايد قوي. تقول أنا من النصايح اللي كنت دايما أسمعها أن لا تردين على أي أحد وانتي معصبة، وكنت أعتبرها يعني نصيحة كذي عابرة أو بسيطة. تقول إلى أن في يوم من الأيام خسرت إنسان عزيز على قلبي جدا بسبب كلمات قلتها يمكن في لحظة غضب معاها، كان بيني وبينها موقف وقطيت عليها كلام يعني كان حسيت انه هو فعلا جارح بدون ما اشعر لاني كنت معصبة. تقول بعدها اعتذرت ويمكن تصالحنا جزئيا، لكن العلاقة للأسف ما عادت كما كانت. من ذاك اليوم ام عبد الله طبعا ام فاطمة تقول عرفت ان بعض الكلمات عمرها اطول من لحظة الغضب اللي طلعت فيها. صح كلامك ام فاطمة، الواحد لما يكون معصب ما يشعر بروحه، يقط كلام وعقب يعني يندم عليه ويحس انه والله مثل ما يقولون يا بالعيد احنا ساعات نقول. فالنصيحة اللي تقولها لكم ام فاطمة لا تردون على اي احد وانتم عصبين. شكرا ام فاطمة حبيبتي. اذا احنا معاكم نتواصل واذكركم برقمنا 1743522 حبايبنا الانستغراميين سواء عبر راديو بحرين او عبر حسابي الشخصي نسرين معروف على الانستغرام. أبو عبد الله أمسي عليك بالخير، يقول لي السلام عليكم عبد الله، أنا أبلغ نصيحة عندي لا تقارن بدايتك بمنتصف طريق شخص آخر. حلو، خلينا نفهم نصيحة أبو عبد الله أكثر. يقول لكم، يقول أبو عبد الله أنا في بداية حياتي المهنية كنت أشوف زملاء معاي وصلوا إلى مناصب أعلى مني وأنا في مكاني. يقول كنت أحس أني متأخر وهذا الشيء كان دايما يخليني يعني أستعجل وساعات أتصرف بطريقة مو صحيحة وأتخذ قرارات مو مناسبة. يقول بعد سنوات فهمت أن لكل إنسان توقيته وظروفه وأن المقارنة هذه بيني وبين الناس يمكن خذت مني فرحة أشياء ثانية وايد أنا حققتها في حياتي أو إنجازات بس أنا ما التفت لها لأني كنت دايما أقارن نفسي بغيري. جميل والله كلام عبد الله قوي. ترى يا جماعة إحنا ساعات المقارنات تخلينا ما نشوف الأشياء اللي إحنا قاعدين ننجزها، لأن أنا بس قاعدة أقارن نفسي بفلان وعلان أو فلانة وعلانة، مع أني أنا فيني سمات زينة، فيني نقاط قوة، قاعدة أحقق إنجازات، يعني عندي أشياء إيجابية وايد بس أنا مو منتبه لها لأن بس مركزة على الناس. شكرا يا أبو عبد الله على النصيحة. أختي سارة العبد الله تقول لحظة حمد يأشر علي إن إحنا عندنا موجز. طيب إحنا معاكم نتواصل عبر أثير إذاعتنا الحلوة إذاعة مملكة البحرين على 102.3 FM في برنامجكم مشوار الظهيرة، دائما خلكم معانا. وموضوعنا اليوم شنو النصيحة اللي ندمتوا وإن أنتوا ما سمعتوها في وقتها؟ شاركونا بآرائكم بنصايحكم وإحنا معاكم مستمرين في مشوار الظهيره.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار بتوجيه من سمو الفريق الركن مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي. افتتاح معسكر جاتها جونيورز التدريبي الأول للناشئة، وشهد اليوم الأول للبرنامج التدريبي مشاركة المجموعة الأولى التي ضمت 500 مشارك من أصل

0: 2000 مشارك سجلوا ضمن خطة تشمل 3 مجموعات تم توزيعها على امتداد فترة المعسكر. وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن يبحثان هاتفيا أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين، كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وصون حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب مملكة البحرين ببيان أعضاء مجلس الأمن بشأن إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً على المملكة العربية السعودية واستهدافها سلامة السفن التجارية، وتأكيده على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الجمهورية اليمنية. خلال زيارته التفقدية لمشروع تطوير سوق سترة المركزي، وزير شؤون البلديات والزراعة يطلع على آخر مستجدات أعمال إعادة تطوير المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80%، وأكد سعادته استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الأسواق المركزية بما يواكب تطلعات المواطنين ودعم الحركة التجارية المحلية. مدير عام الإدارة العامة للمرور يعلن إكمال المرحلة الأولى من كاميرات الأنظمة الذكية في إطار خطة تطوير المنظومة المرورية وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز السلامة على الطرق، مضيفاً أن مؤشرات الأداء أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في المخالفات والحوادث المرورية بما يعكس فعالية مشاريع تطوير الطرق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملف وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

حي هالمساء الجميل وحي كل الأحباب اللي تابعونا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يقولون أن بعض النصايح ما نعرف قيمتها إلا بعد ما ندفع ثمن تجاهلها من أعمارنا ومن تجاربنا. يا ترى شنو هي أكثر وأبلغ نصيحة تمنيتوا لو أنكم سمعتوها في وقت أبكر من حياتكم، أو خلينا نقول نصيحة ندمتوا على تجاهلها في يوم من الأيام؟ وأكيد النصايح كثيرة والتجارب كثيرة، ونرحب بكل من يتابعنا ويتواصل معنا. وأنا ما شاء الله عندي الكثير من الرسائل اللي قاعدة أستقبلها بكل الحب. أختي أم سارة، أمسي عليك بالخير،

أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي نسرين. موضوعك وايد حلو، وصراحة أنا فعلا كنت أتمنى أني فهمت مبكرا أن كلمة لا ما تعتبر عيب أو قلة أدب. تقول أنا تربيت على أن الشخص الطيب لازم يلبي طلبات كل الناس. تقول كنت أي أحد يقول لي أي شيء أو يطلب مني أي شيء مستحيل أقول له لا، حتى وأنا تعبانة أو غير مقتنعة. مع الوقت لقيت نفسي مستنزفة، والناس اعتادوا دائما أني حاضرة وأني موجودة وأني لازم أقول تم في كل الأوقات. تقول لما بديت أحط حدود لأني تعبت خلاص، في ناس زعلوا مني، لكن لأول مرة شعرت أني فعلا أحترم نفسي وذاتي أيضا، وأن نفسي لها حق علي. جميل، كلام جميل، وفعلا نصيحتها أختنا أم سارة كلامها وايد حلو، وايد مهم أن الإنسان يعني يعرف متى يقول كلمة لا. إذا كانت هذه لا أو عفوا إذا كانت كلمة نعم وحاضر وتم على حساب صحتك ونفسيتك وحياتك وطاقتك أنت، أكيد لازم تحط لها حدود وتعرف متى تقول نعم ومتى أيضا تقول لا. شكرا حبيبتي على هذه النصيحة الجميلة. أختي هدى محمود حياك الله يا هدى، تقول أم عبد الله صراحة أنا عندي نصيحة حق كل الخوات والأمهات تحديدا. تقول لا تخلين حياتك كلها فقط محصورة في بيتك وعيالك وأسرتك وتنسين نفسك تماما. تقول نعم أنا يعني سويت هذه الشيء، وبالعكس مو ندمانة على تربية عيالي ولله الحمد، والحمد لله أنهما كبروا وصارت لكل واحد حياته. تقول لكني اكتشفت متأخرة أني نسيت نفسي تماما، ما عندي أي هوايات، ما عندي حتى صديقات، وحتى الأشياء اللي تسعدني كلها لغيتها من حياتي. تقول الحين بديت أحس أن العمر مضى وأنا ما سويت أي شيء لنفسي وما اهتميت أبدا في نفسي. الأمومة جزء عظيم من المرأة، لكنها أيضا لازم ما تكون فقط على حساب كل حياتها وكل هويتها واهتماماتها. جميلة هدى، يمكن في ناس بيتفقون بيقولون كلام هدى صح، في ناس ثانيين بيقولون لا ما يصير، الأم لازم تضحي، والأم حياتها الحقيقية هو بيتها وعيالها وأسرتها، ما حد يختلف يا جماعة. ويعني الأم مفهومها أكبر وأعمق من أي شيء ثاني في الدنيا، الجنة تحت أقدام الأمهات، فلذلك الأم دورها عظيم جدا، ويمكن هي محور حياة الأسرة وعمود هذه الأسرة فعلا. ولكن يمكن أنا فهمت جدا نصيحة هدى اللي تبي توجهها، أن أحيانا في بعض الأمهات يعني خلاص لما يصير عندها بيت وأسرة تنسى الدنيا كلها، خلاص يعني ما تعيش أبدا لنفسها، يعني حتى في بعض الأمهات حتى صحتها ما تهتم فيها، فيضيع عمرها وتضيع سنوات عمرها وحتى صحتها تروح فقط وهي ناسي روحها تماما. فيمكن نصيحة هدى أن احنا يجب أن كل الأمهات يكونون متوازنين، طبعا حياتك وعيالك وبيتك وأسرتك لهم الاهتمام الأكبر، ودورك أن أنت تأسسينهم صح وتنشئين أبناء صالحين وأسرة صالحة في المجتمع ولله الحمد، ولكن أيضا مثل ما قالت هدى لا تنسين نفسك وصحتك ونفسيتك كذلك. شكرا حبيبتي هدى. أخوي ناصر السويدي أمسي عليك بالخير يا ناصر، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي عبد الله يقول أنا في يوم من الأيام أخوي اللي أكبر مني الله يسلمه نصحني نصيحة، يقول هو يمكن بيني وبينه تقريبا 15 سنة، ما شاء الله تبارك الرحمن لكم العمر المديد إن شاء الله. يقول في يوم من الأيام لما كنت شاب في بداية حياتي كنت أفكر أني أسوي مشروع صغير، فأخوي نصحني وقال لي لا تدخل في شراكة مالية مع شخص بس لأنك تحبه أو تثق فيه. يقول أنا ما أخذت بنصيحته واعتبرت كلامه أنه مو صحيح، فدخلت مشروع بشكل متسرع مع صديق فعلا يعني كنت أعتبر أنه إنسان عزيز، لكن وأن احنا إخوان، ولكن ما كان في اتفاق واضح بيننا. يقول المشروع فشل وخسرنا المال والصداقة معا، لأنه هو ما كان أساسا أمين حتى معاي في هذا المشروع. فتعلمت أن الوضوح والعقود والشروط من البداية لا تعني انعدام الثقة، بالعكس أحيانا هي اللي تحمي العلاقات. صح كلامك يا ناصر، ونصيحة أخوك في محلها. ساعات في ناس يقول لك لا والله هذه أخو دنيا ولا هذه رفيجي ولا هذه صديقي من سنين، ما بيننا احنا عقود ولا بيننا شروط ولا بيننا

إن مثلا أشياء مكتوبة خلينا نقول، فيدخلون كذي من باب إن إحنا ربع، إن بنتشارك في مشروع أو في أمر معين، أمور مثلا فيها نواحي مالية أو مثلا ما شابه. وبعد ذلك للأسف يعني ممكن يخسرون هذه الشيء، ويخسرون أيضا علاقتهم بسبب إنه يعني لا إحنا كنا ربع ويعني ما درسنا الموضوع صح، وما حطينا حتى بيننا ضوابط أو شروط واضحة. وكلام ناصر ترى في محلة يا جماعة، والتجارب كثيرة من حولنا، يعني يمكن نفس التجربة اللي مر فيها ناصر. أختي زينب عبد الله، حياك الله يا زينب، تقول مع عبد، على فكرة زينب من السعودية، حياك الله حبيبتي زينب، وحيا الله كل أحبابنا في السعودية. تقول نسرين مسي عليك بالخير، أكثر شيء تعلمته أو نصيحة مهمة، لا تفسر سكوتك دائما على أنه أخلاق، أحيانا يجب أنك تتكلم وتدافع عن حقك وعن نفسك. تقول أنا في بداية عملي كنت أسكت عن أشياء كثيرة خوفا من أن يقولون عني أني حساسة أو مثلا كثيرة التدمر وكثيرة الشكوى. بعد سنوات اكتشفت أن بعض الناس فهموا سكوتي على أن قبول ورضا. تقول الأدب شيء والتنازل المستمر عن الحقوق شيء آخر. شكرا يا زينب، أيضا نصيحة زينب مهمة ترى في حياتنا، يعني الإنسان فعلا ما يتجاوز حدود الأدب واللباقة مع الآخرين، ولكن أيضا ما في ضير، ومن حقك أن أنت تتكلم وتدافع عن حقوقك وتطالب بأشياء فعلا هي حقوق صحيحة لك، مو عيب ولا خطأ. شكرا يا زينب. أخوي أبو علي، حياك الله يا أبو علي، يقول أم عبد الله أنا نصيحتي اللي تمنيت أسمعها في وقتها والحين أنا وجهها حق كل الشباب والعيال اللي مقبلين على الدراسة الجامعية، سمعوها يا شباب. يقول نصيحتي إن لا تختار تخصصك الجامعي بس لأن الناس يقولون لك إن ترى ذي التخصص لا مستقبل. يقول أنا درست، طبعا علي يقول درست مجال ما أحبه ولا كنت في يوم من الأيام أعتبره شغفي أو اهتمامي، لأن في وقتها أكثر الناس قالوا لي هذه أفضل تخصص ولين تخرجت بيكون له مستقبل. يقول للأسف أني تخرجت واشتغلت في سنوات أساساً في مكان ما يشبهني، وللأسف أني عقب كل هذه السنين عقب عمر 35 غيرت مساري. يقول الحمد لله نجحت، ولكن كنت أتمنى لو عرفت من البداية أن المستقبل ما يصنع اسم التخصص وحده، بل قدرة الإنسان على الاستمرار والإبداع فيه ومدى شغفه في هذا المجال. صح كلام، شغف وهذه القدرة اللي عندهم ويعرفونهم هدفهم من البداية، يمكن من المرحلة الثانوية. في البعض منهم لا والله يتخرج مو محدد لهدف، فمثلا لو ينا نسأله شناوي تسوي الحين أو شنو بتدرس أو شنو بتدرسين، ما أدري والله يقولون البزنس مثلا زين، يقولون الحقوق أوكي، يقولون الإعلام كذا، لا سالفة يقولون وما يقولون لا شباب ما تنفع، لازم أنتوا تحددون هدفكم أول شيء وتعرفون أنتوا قدراتكم في وين. يعني مثلا ما يصير أنا بروح بس الناس يقولون لي ترى تخصص الهندسة وايد قوي، ترى لمستقبل، ترى زين ادرس هندسة زين. التخصص الهندسة ترى يا جماعة له متطلبات كثيرة، يعني مثلا لازم واحد يكون مثلا شاطر وايد في الرياضيات، في المواد العلمية، فيزياء ما فيزياء، هذه الأمور أوكي. فإذا أنت أساسا مو قوي في ذي الأمور، مثلا أنت قوي خلينا نقول في نواحي أخرى، مثلا في مواد أدبية أو مواد مثلا إنسانية أو ما شابه، شلون بتروح تدرس هندسة لأن بس الناس قالوا لك ترى لا ترى وايد زين، ترى تخصص وايد قوي، وأنت أساسا ما عندك القدرة عليه، أو حتى أنت يعني ما عندك الشغف أن أنت تكون مهندس. فنصيحة علي وايد مهمة يا جماعة. أختي نوف محمد، حياك الله يا نوف، تقول أم عبد الله سمعوا نصيحة يدة نوف، تقول أم عبد الله ذكر يدتي يعني كانت كلها تقول لنا لما شوي كبرنا، تقول اللي يحبك ما يحطك كل يوم في اختبار. تقول أنا في ذي الوقت يعني لما يدتي كانت تقول لنا ذي النصيحة ما كنت أفهمها وقتها بشكل صح. تقول لاحقا يعني مريت بتجارب في حياتي أو علاقات كنت دائما أحاول فيها إثبات أني وايد زينة وأني مخلصة وأني أستحق الاهتمام، وبعد سنوات اكتشفت أن العلاقة الصحية تعطيك أساسا أمان
ومو انك تعيش طول الوقت خايف من خسارة الشخص الاخر او خايف انه هو يظن فيك وما يفهمك صح. فتقول يعني دائما كنت اقول يا ريت سمعت كلام يدتي لما كانت تقول لي ان اللي يحبك ما بيحطك كل يوم في اختبار او درس. والله فعلا كلام نوف، الله يعني الله يرحم يدتك اذا يعني رحلت عن دنيانا، والله يطول في عمرها ويخليها لكم ان شاء الله اذا كانت موجوده. كلامها صح صح صح.

أخوي أبو حسين يقول أم عبد الله صراحة أنا في نصيحة ندمت أني تجاهلتها في فترة معينة في حياتي. يقول كنت قبل دايما مهتم بأمور ساعات نقدر نقول عنها أنها هي كمالية أو يعني من باب الترفيه. يقول فكان واحد من ربعي كله يقول لي لا تاخذ مثلا قرض علشان مظاهر اجتماعية. يقول أنا لما اشتغلت في بداية حياتي مثلا كنت أبي سيارة أكبر من قدرتي المالية، بس لأن كنت أشوف أن وايد من ربعي أو اللي معاي في الشغل عندهم سيارة جديدة وفخمة. يقول فرحت فيها شهور، طبعا خذيت قرض عود ودفعت أقساطها سنين من عمري ومن شقاي، وبعد ذلك فهمت عقب سنين طبعا، يقول أن أسوأ شيء أنك تستدين لسنوات علشان تبين روحك بمظهر أكبر من مظهرك الحقيقي أمام ناس ما بيدفعون عنك دينار واحد. صح أبو حسين، يعطيك الصحة والعافية، كلامك صح، لأن في ناس يركضون وراء المظاهر يعني بس من باب الوجاهة الاجتماعية والمظاهر. يعني أتذكر أن يعني في مرة من المرات، يمكن هذه نصيحة حسين اللي قالها فعلا ولازم كلنا نطبقها يا جماعة، أن الواحد يعني ما ياخذ مثلا قرض أو يزيد على نفسه أعباء مالية فقط من أجل مظاهر اجتماعية. أتذكر يعني مرة كنت أسمع واحدة من الخوات، يعني الله الله يستر عليهم، كانت تقول أنا كل مرة لين يصير عندنا معرض المجوهرات في البحرين أروح أخذ لي مثلا قرض 1000 أو 1500 عشان أشتري لي مجوهرات. فكنت أستغرب منها، قلت تروحين تأخذين قرض حق معرض المجوهرات؟ تقول إيه، لأنه يعني لازم بعد أروح معرض المجوهرات، تعرفين هناك في طبقات معينة اللي تروح وتشتري وكذا، فأنا لازم ما بين نفسي أقل منهم. صراحة كنت أستغرب من هذه التفكير، لأن هذه التفكير ترى في النهاية ممكن في ناس يوديهم في داهية. يعني إذا أنا كل معرض مجوهرات بروح أخذ لي قرض عشان أشتري لي طقم ولا مجوهرات، ترى هذه التفكير صعب يا جماعة لا حد يسوي. شكرا أخوي أبو حسين، لأن هذه نصيحتك ترى وايد مهمة. لطيفة عدنان حياك الله، تقول أم عبد الله مساك الله بالخير ومساكم الله بالخير لكل المستمعين. تقول أنا أتمنى لو فهمت مبكرا نصيحة مهمة، تقول أن الاعتذار ما يقلل من الإنسان. تقول في زواجي الأول كنت أعتقد أن اللي يعتذر هو الطرف الأضعف، فكنا نترك الخلافات تكبر بسبب العناد بيننا. اليوم بعد سنوات تقول كم علاقة كان يمكن إنقاذها بكلمتين صغار، أهما أنا آسف أو أنا آسفة، لأن الكرامة ما راح تضيع بالاعتذار، لكنها بتضيع لما نصر على الخطأ. فتقول فعلا هذه النصيحة اللي أتمنى لو كنت في يوم من الأيام سمعتها صح وطبقتها صح. شكرا حبيبتي لطيفة، وكلامك صح، ترى الاعتذار لا يقلل من شأن الإنسان، بالعكس الاعتذار من شيم الكبار مثل ما يقولون. أخوي براشد مساك الله بالخير، يقول أم عبد الله أنا عندي نصيحة مهمة وايد جدا أبي كل الناس يسمعونها، أنك أنت لا تعلم الناس بكل خططك قبل ما تنجزها. يقول أنا يعني من طبيعتي قبل أني كنت لما أتحمس لأي فكرة في حياتي أتكلم عنها من البداية مع كل من حولي، زملاء أصدقاء أهل. يقول لقيت نفسي مع الوقت أن كل مرة أتكلم عن شيء بسويه في حياتي أدخل في دوامة من الآراء والإحباط والمقارنات، وللأسف ما أتوفق. يقول تعلمت أن بعض الأشياء تحتاج إلى كتمان خاصة في بدايتها، وأن مو كل شخص يجب أن يكون حاضر في أي في كل مرحلة في حياتك. براشد نصيحتك وايد قوية، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. في ناس فعلا مثل ما قال براشد كل شيء بيسويه، أي خطة يعني أو أي مشروع أو أي فكرة للحين هو ما بدأ فيها ترى، ولا سواها ولا حتى يعني درسها صح، يتكلم فيها ويقول أنا بسوي ولا بفعل ولا بروح ولا باجي ولا بشتري ولا ولا ولا. وبعد ذلك نفس ما قال براشد سبحان الله يلقى نفسك إنه مو متوفق في هذا الشيء. فحتى رسولنا الكريم اللهم صلي وسلم عليه قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. بارك الله فيك يا براشد.

0: الله الله على هالاختيار الجميل. شكرا حمد على هذه الأغنية، ورحمة الله عليه طبعا الفنان البحريني الأصيل سلمان زيمان صاحب الصوت الشجي والحنون. وهذه فعلا الفن اللي كان له قيمة وإرث طبعا، يعني من أجمل الأغنيات ومن أجمل يعني الفنانين. وما ننسى طبعا العطاء الزاخر اللي قدمته فرقة أجراس البحرينية في ذاك الزمن، يمكن في الثمانينات والتسعينات. الله يعني يرحم الفنان سلمان زيمان ويطول بعمر كل الموجودين من عائلة زيمان طبعا، العائلة الفنية المحترمة. إذا نحن معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، وفي اتصال على 1-74-35-22. السلام عليكم أخوي بحسين.
1: مسيك الله بالخير يا سادتنا الكبيرة،
0: مساك الله بالنور والسرور، يا هلا ومرحبا فيك.
1: طول لي عمرك الله يخلي استاذة نسرين، تحيات لش تحيات لهذا البرنامج الراقي، وطبعا استاذ حمد يطول لي عمره وهذا الاسلوب الراقي من المخرجين الشباب.
0: أهلا وسهلا.
1: اللي يرحبون باليتصلون شكرا له، يطول لي عمره وشكرا لك على المواضيع الطيبة اللي قاعدين تخدمينها، وبارك الله فيك.
0: حياك الله حياك الله.
1: شوفي النصيحة فيها طرق صح؟ يعني في طرق بالمودة، في طرق بالحب، في طرق بالعين، في طرق بالنظر. إذا كانوا مثلا في أحد المجالس اللي كانوا قاعدين مثلا، ها واحد غلط يطالع بنظرة ويطالع ويقول له لا مني، فبعض المشاكل تخلص وننتهي من المواضيع. في بعض النصائح في أوقات تكون جميلة، يعني مثلا الحين مثلا معذرة على دي الكلمة، يعني مثلا واحد مدخن.
0: نعم.
1: يجي له واحد ريال كبير في العمر، ويجي له وهو كان مدخن سابق مثلا، ويجي يصارخ على فلان انت من هالكلام. انت لا تجين الريال يعني تغلط عليه باسلوب ازعجه امام الاخرين، تقدر تيوده بطريقه مثل ما يودوك قبل ونصحوك وانت تركت وتخلي دي فلان يترك.
0: أكيد.
1: في نصائح الجميلة في العلاقات الزوجية، العلاقات مثلا واحد اختلف مع زوجته، يجي الأب يجي الأخ يجي مثلا فلان يجي فلان، يحلون دي المواضيع اللي تقدرون حنكتكم تخلصونها. في النصائح الحليوة، في النصائح الطيبة، في النصائح الجميلة، لكن في البعض للأسف الشديد لقي لما يكبر شوي في العمر عباله هو خلاص كمل الجامعة وسوى روحه خلاص.

0: طوس هو فاهم كل شيء في الدنيا. ايه بالضبط،
1: ما يصير
0: صح. الواحد يعني الواحد كل يوم يتعلم. بصلاح ابو حسين عفوا
1: يعني احنا مثلا في اذاعه البحرين مثلا مثلا مثلا اعود بالله كلمه انا صلاح حسين من سنين يمكن صار لي 25 30 سنه شاركت معاكم ودي الشرف وانتم رفعتوا اسم صلاح حسين بارك الله فيكم.
0: الله يسلمك.
1: بس ما اقدر انا في كل موضوع ادخل في كل
0: أكيد.
1: مو
0: أكيد.
1: انا
0: أكيد.
1: الداهيه مو انا الفاهم يعني يمكن في موضوع يعجبني وكل مواضيعكم طبعا طيبه وراقيه صح بس في موضوع يمكن ما عندي امكانيه
0: بالضبط عندي... وعلى فكره هذه امر طبيعي ابو حسين ترى يعني صح. كل الناس مستحيل بي شخص بيفهم كل شيء في الدنيا مستحيل. لا انا ولا انت ولا فلان ولا علان ولا اي احد في الدنيا صحيح
1: صح. صحيح. فاحنا لما نتابع الاذاعه مثلا خاصه انا يمكن واحد يقول لي ليش تمدح اذاعه البحرين امدحها اذاعه البحرين اذاعه راقيه اذاعه البحرين اسم مسمى راقي بشفافيه بحب يقدمون الاشياء الحلوه والدليل انا قاعد اكلمك على الهواء
0: نتشرف
1: يعني ما بين مثلا من قبل ساعه او ساعتين
0: صحيح
1: هذا الحب او الشفافيه الموجوده والمصداقيه الموجوده في اذاعه البحرين
0: أكيد.
1: فشكرا لك
0: شرف لنا يا اخوي ابو حسين
1: دائما تقدم بما يهم المواطن البحريني
0: سلمك.
1: والاخواننا في الخليج ليش يحبون اذاعه مملكه البحرين عندنا لان في الشيء الجميل شكرا لك
0: واجبنا يا اخوي الله يحفظك شكرا يا ابو حسين كلام جميل وعلى فكره يمكن ابو حسين بس في بدايه كلامه عشان اؤكد على الجزئيه اللي قالها النصيحه ايضا تحتاج الى اسلوب مناسب وقت مناسب وزمان مناسب يعني ما يصير انا مثلا بنصح انسان على قولتهم بدل ما أنصحه أفضحه قدام الناس لا لازم أختار الوقت المناسب الأسلوب الصح والتوقيت الصح هذه أهم معايير النصيحة شكرا لك يا أبو حسين أخوي أبو عبد الله يقول أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة طبعا هذه نصايح أبو عبد الله وفي التأني السلامة وقرشك الأبيض ينفعك في اليوم الأسود وكلمة تستحي منها بدها والله يحفظ لكم الوالدة العزيزة وتحياتنا لها شكرا يا أبو عبد الله يقول الله يسر لكل شبابنا وشاباتنا وللجميع وبعد يزيد أبو عبد الله يقول مد ريولك على قد الحافك ورحم الله امرئ إن عرف قدر نفسه شكرا لك يا أبو عبد الله دائما مشاركاتك الطيبة ويانا تسعدنا طبعا أحبتنا يعني احنا وصلنا للختام رغم اني انا عندي الى الان يعني اعتذر وايد يا جماعة وايد وايد يا جماعة اعتذر منكم اذا انا ما أتمكن يومياً أني أقرأ كل الرسائل والله أن كلكم في العين وفوق الرأس صراحة كل رسالة منكم تأكدة وأنها إضافة شخصية لي أنا ويعني أقدرها جداً وأقدر هذه التفاعل وأقدر حرصكم أنكم تشاركون بآرائكم عبر المسجات فسامحوني على أي قصور سامحوني إذا أنا ما قدرت لأن وقت البرنامج يحكم لكن عموماً يعني أنا بقرأ رسالة أخيرة لأن وصلتني يعني من أمس أساسا من أوائل الرسائل اللي وصلتني تقول من أخوي بدر الرسالة تقول حياك الله يا بدر يقول أنا دايما مع عبد الله أقول حق عيالي لا تنتظرون الوقت المثالي لأن غالبا ما بيي يقول أنا مثلا عن نفسي أجلت دراسة الماجستير لسنوات مرة بسبب العمل مرة العيال مرة الظروف وفي النهاية بديت وأنا وايد أكبر في العمر طبعا أكيد العلم ما له سن ولكن مسؤولياتي كانت وايد أكثر يقول وقتها يعني فعلا راجعت نفسي وقلت فعلا لو بديت من يوم قلت إن الوقت ما كان مناسب لكنت أنا كنت مخلص من زمان عشان كذي دايما أنصح عيالي الحين وأقول لهم لا تنتظرون إن الوقت المثالي بي أنتوا ابتدوا ورب العالمين إن شاء الله بيوفق جميل أخوي بدر فعلا هذه نصيحة جميلة يعني الإنسان لا تؤجل يمكن يعني أحلامك وطموحاتك من باب أن للحين الوقت مو مناسب إذا كانت عندك أحلام وطموحات وأهداف اسعى من الحين على تحقيقها حط لك يعني الخطة الصح ابتدي واسعى ورب العالمين إن شاء الله بيوفقك احنا وصلنا إلى الختام أحبتنا صراحة شكرا لكل من تواصل شكرا لكل من أضاف في موضوعنا اليوم في الختام أنا بقول يمكن أجمل ما في حديثنا اليوم أنه يذكرنا أن الإنسان لا يخرج من سنوات عمره مثل ما دخلها كل تجربة تترك فينا شيء شخص عرفنا قيمته متأخر علاقة علمتنا الحدود فرصة ضاعت منا فعلمتنا أن احنا ما نتردد ونقتنص الفرص كلمة ندبنا عليها فعلمتنا الصمت

كنت في الوقت المناسب أو سنوات مرت وإحنا ننتظر السعادة بدل ما نعيشها. يمكن لو عاد فينا الزمن رح تتغير قرارات كثيرة في حياتنا، بنقول لا في أماكن قلنا فيها نعم، وبنقول نعم في فرص خفنا منها، راح نتمسك بأشخاص أكثر وبنترك آخرين بشكل أبكر، بنقضي وقت أكثر مع أهلنا وعيالنا والناس اللي نحبهم، بنهتم بصحتنا، بنقلق أقل بشأن كلام الناس. لكن العمر ما يرجع، وهذه مو بالضرورة حقيقة حزينة، لأن قيمة الدرس مو في أن احنا نلوم أنفسنا على أن احنا تعلمنا بشكل متأخر، بل في أن احنا ما نسمح لما بقى من عمرنا أن يمر وإحنا لا نزال نكرر نفس الخطأ. الأجمل أن التجربة اللي دفعت أنت ثمنها ممكن تصبح نصيحة اليوم تنقذ فيها إنسان آخر من أنه يدفع نفس الثمن. لذلك إذا كانت هناك نصيحة واحدة فقط خرجت فيها من سنوات عمرك، لا تحتفظ فيها لنفسك، بالعكس انشرها وقولها للناس اللي تحبهم وتخاف عليهم. إذا احنا تواصلنا معاكم عبر مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. في الختام أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، تحيات أخوي العزيز وزميلي المبدع اللي رافقني في الإخراج حمد الشريان. نلتقي بكرة إن شاء الله على خير في مشوار جديد مع مشاوير الظهيرة. خلكم ويانا وفي أمان الله.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: ايش عندك اليوم؟ بتروح السوق؟ عندك كرت باط؟ قول عاد يلا قول.
1: لا روح اشرب بالعلل ايش فيك؟ انا خايف مره تاكلين لسانك وانت ما تدري.
0: خلنا في المهم يا سعد، قول لي ايش عندك؟ قول.
1: ما عندي شيء، بس كنت بروح اتشكر بالسلامه حق صديقي خاتم.
0: خاتم؟
1: إيه؟
0: وش فيه خاتم؟ ايش فيه؟ دعمته سياره، طاح عليه بنايه، ولا مرته مطلقته؟ ايش فيه؟
1: لا لا لا لا، خاتم زاف المدير
0: بس.
1: ايه، وعبد الجبار اكبر من بنايه من من من ناطحات السحب. اي نعم، اكبر. وعندنا اللي زف المدير ويطلع من المكتب سالم لازم يوزع صدقه على الفقراء والمساكين. ايه
0: ما علينا، خل خاتم الحين عنك. شوف، اكيد هو غلطان ويستاهل اللي يامن المدير. باشر بتلاقيه في المكتب وهنا على كيفك لين تشبع. الحين انا ابغيك تروح في شغله وايد مهمه.
1: شغله اهم من خاتم؟
0: ايه. اسمع يا سعد، ارض في سند. أوه. ارض على 4 شوارع، انيو 50 في 200.
1: اي نعم.
0: ابغيك تروح تعينها، تتاكد من موقعها وتجي تخبرني بسرعه.
1: انا مش فهمني، يعني بعد بتشترين ارض يا روضه؟ عندك ارض في جرداب وارض في الرفاع وفي الحال بعد قلتي بتشترين، وعندك بعد في قلالي.
0: اسمع عاد، المهم تشوف المخطط، شوف بنفسك، ويعني عاين كل شيء. الأرض هذه يعني لو فاتتني يا سعد بموت قهر. يعني أنا متأكدة أن كل اللي شافوا المخطط في الجريدة تلقاهم جدامك، واقفين جدامك وبيأخذون الفرصة.
1: بس أنا متوحد مع خاتم حتى يقول لي شلون نزف وسوى في عبد الجبار.
0: ردينا على خاتم. أنا بقول لك عن كل شيء، أنا بروح بيتهم الحين وباخذ لك الأخبار منه شخصيا.
1: من خاتم؟
0: لا، من عبد الجبار.

0: أم عبد الله.
1: نعم.
0: خلي عيالك يستعدون الحين، ترى بتيهم المدرسة. ما أبقي أشوف واحد منهم مو مهندم، ولا أبقي أسمع عن واحد إنه قل أدبه على المدرسة. ترى هذه واحدة صاحبة مبادئ يبا، ومستعدة تهدهم وتمشي في لحظة. نعم.
1: إنزين، ومن هي المدرسة هذه يا عبد الجبار؟
0: يا يا يا يا يا يا. هذه مدرسة فلتة. تصوري إن تركت بيت واحد من اللي تدرس عيالهم. ليش؟ لأن عطت رقم تليفونه حق زبون ثاني.
1: إنزين، وليش حضرتك متحمس لها كذي؟ وين شايفها؟
0: شايفها؟
1: إيه.
0: وين شايفها؟ وين شايفها بعد؟ أنا عمري ما شفته، والله العظيم عمري ما شفته يا أم عبد الله.
1: إنزين متحمس.

0: عجبه؟
1: ها متعجبه؟ ماما ما ادري والله ما ادري يا ام عبد الله ما ادري والله.
0: زين اسمع نعم. يكون في علمك
1: نعم.
0: اذا كانت سفور ما بخليها تدش من وجه الباب.
1: اوه اقول لك ما ادري والله العظيم ما ادري اذا كانت سفور او محجبه. وبعدين ايش يفرق يا ام عبد الله؟ ايش يفرق تليفون؟ افا عليك يا ام عبد الله. وين اعرف تليفونها؟ كل اللي عارفه ان اسمها روضة وما ادري هذه اسمها الحقيقي او المستعار والله العظيم.
0: وبعد تعرف اسمها يا عبد الجبار؟
1: ايه عرفته من منصوره يا ام عبد الله. لا حول الله اقول ابتلشني.

0: ذاك الشر يقولون زفك. الحمد لله على السلامة، لأنهم يقولون زفت بك. ما تشوف شر، ما تشوف شر، خلك ترى ما تسوى شيء. يقولون
1: وش عليك من هالحكي؟
0: يا
1: أنت تصدق يا سعد، هذه دعايات المذيع منصروه
0: إيه؟
1: حتى يبين ان الوحيد المقبول عند المدير.
0: اه سوى كذي يعني الكلام اللي سمعناه كذب في كذب.
1: بوديه البحر
0: عشان سبعه، ها
1: الريال يدش في اليخت وما يصيد حتى منشوسه. بوديه في الطراد وبراوي الصيد شلون عداله.
0: عيل من كذي انت بطيت عنده
1: وعزمني على الغدا لكني ما رضيت.
0: زين زين زين، بس شلون يعني عزمك على الغدا؟ يا بختك يا بختك، ناس بالهيل وناس بالشيل.
1: ريالك يموت في اللي خدمه.
0: حلو.
1: ومنصروه عرف لزين شريط فيديو رايح وشريط فيديو جاي واخبار الموظفين اول باول، وهذه أكبر خدمة تغنيك عن 1000 شهادة.
0: خاتم أخوي ودوني معاكم للبحر، أنا ودوني حتى لو بس أنا أنزف الطراد، يعني بس أشوف عبد الجبار على الطبيعة، على الطبيعة القبلية.
1: خلي الموضوع علي.
0: إيه؟
1: بطويلك عبد الجبار هذي مثل لو رجل مطوية في مخباك.
0: الله يسمع منك، أنا باي وياكم لا تسووني دقل.

0: عبد الله، أعجبتك المدرسة؟ والله لا
1: لا لا، عجبتني والحمد لله أنها متسترة.
0: الحمد لله. هذه كل المواصفات اللي كنت تبقينها توفرت في مدرسة عيالك. والأهم أنهم يتساعدون معاها ولا يحطون لها العداوة مثل اللي قبلها.
1: لا لا لا، العيال ما لهم ذنب. المدرسة القبلية ما كانت داشة قلبي أبد.
0: ليش؟ والله هي بنت حلال وعلى نياتها.
1: بنت حلال لأنها تجالسك وما عندها سيارة، وحضرتك تقضي وقتك متربع تنطرها حتى تخلص عشان توصلها.
0: عيب علينا، عيب علينا السيارة واقفة عند الباب ونخلي المرة تتلتها من سيارة لسيارة. يا عبد الله هداك شتي.
1: اسمعنا الحين.
0: نعم.
1: ما أبغي أشوفك في البيت من الساعة 4 تطلع ولا ترجع إلا عقب الساعة 6.
0: يا يا يا يا، وين أروح يعني؟ وين أروح يعني يا عبد الله؟ وين هذه حكم تحكمين علي؟
1: إذا أنت تبي مصلحة عيالك واستقرار بيتك، سوي اللي أقول لك عليه من غير أي نقاش.
0: حاضر حاضر يا أم عبد الله.

ها سويت يا سعد؟ يعني سويت بخصوص المخطط، شفته عاينته، سألت عن السعر، كان في ناس وايد يعينوا الأرض قبلك. لا وشلون وضع الأرض؟

0: صخرية رملية. الخدمات أهم شيء الخدمات، يعني الشوارع الكهرباء جاهزة ولا ليه الحين؟
1: خلصي؟
0: ما خلص قول.
1: أنا ما رحت أصلا.
0: ما رحت؟
1: إيه حتى لو رحت ما بقدر أجاوبك على كل هالأسئلة اللي تنهمر مثل المطر.
0: وليش ما رحت؟ قولي ليش ما رحت؟ ليش ما رحت وأنا معتمد عليك؟ حرام عليك.
1: ما رحت وخلاص.
0: لا مو خلاص، لازم تعطيني سبب مقنع يخليك ما تروح تعاين أرض مثل هذه. حرام عليك تضيع الفرصة علي، فرصة ثمينة للربح.
1: الربح لازم الربح يعني؟
0: إيه لازم الربح، أنا أبغي أربح. ولا لو بنتم على معاشك اللي ما يكفي حتى بترول السيارة، لازم تفهم إن البيت له عليك كان نصك من زمان.
1: وصديقي موعدي مع صديقي خاتم، ما له قيمة عندك؟
0: رد على صديقة، لا ما له قيمة عندي وما حد له قيمة عندي، القيمة هي مصلحتي وبس.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حبيبي

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض التابعين: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به، فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له، فجعلها في الآخرة. قالوا في الأمثال: من يتكئ على شجرة ضخمة يجد نفسه في الظل دوما. السرج المذهب لا يجعل من الحمار حصانا. الملح والنصيحة لا يوهبان إلا عند الطلب. الهارب في معركة الحب هو المنتصر، وزلة القدم ولا زلة اللسان. لا شرف أعز من التقوى، لا حسنة أعلى من الصبر، لا دليل أوضح من الصدق، لا عبادة أحسن من الخشوع، ولا غائب أقرب

0: أقرب من الموت. ما خط القلم. قال بعض الحكماء في التوبة: إذا أسأت فاندم، وإذا ندمت فأقلع. الاعتراف يهدم الاقتراف، تأخير التوبة يكثر الحوبة ويبعد الأوبة. توبة المذنب اعتذاره، عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. من لم تقبل توبته عظمت خطيئته، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال، وأعوذ بك من منكرات الأهواء.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

أصدقائنا، ونحن نفتح معكم صفحات جديدة من موسوعتنا تطوف بنا رحاب عالم العلم والمعرفة. نحييكم أجمل تحية.

0: أيها الأعزاء، نواصل معكم في حلقة اليوم قراءة موضوع الميكروبات كمصدر لغذاء الإنسان، والذي يقدمه لنا الباحث الدكتور سمير رضوان، حيث يحدثنا اليوم عن التجارب العلمية التي أجريت في هذا المضمار. فيقول حول البحوث العلمية:
1: تكثفت البحوث العلمية خلال السنوات الأخيرة في مجال إنتاج غذاء الإنسان وعلف الماشية من الميكروبات، وقد وجدت نتائج بعض هذه البحوث سبيلها إلى التطبيق فعلاً.
0: ومن أمثلة ذلك أن دولاً عديدة في الشرق والغرب أصبحت تنتج أنواعاً من الفطريات الشهيرة والشبيهة بعيش الغراب في مزارع خاصة، وتطرح هذا الإنتاج للاستهلاك الآدمي منذ زمن ليس بالقصير، وتؤكل من هذه الفطريات ما تعرف بأجسامها الثمرية المتشحمة التي تختزن البروتينات وهي شهية المذاق، وتزرع هذه الفطريات على روث البهائم خصوصا روث الخيل، إذ يعقم الروث تعقيما جزئيا.
1: وبعد تعقيم الروث تنثر عليه جراثيم الفطر أو خيوطه، التي كانت قد زرعت من قبل على حبوب القمح المعقمة، وتترك الجراثيم لتنمو في الروث طوال أسبوعين.
0: يغطى الروث بعدها بطبقة رقيقة من الرمل وأوراق النبات المتحللة، وتنمو الأجسام الثمرية للفطر خلال هذه الطبقة، وتجنى بعد حوالي 3 أشهر. وروث البهائم يحتوي على السيلوز واللوجينين، مادة الخشب التي تمثل غذاء الفطر، وينتج كل قدر من الروث حوالي ثلثه من الفطر.

0: أصدقائنا في بحثه الذي يدور حول الميكروبات كمصدر لغذاء الإنسان، يقول الدكتور سمير رضوان: تزرع الخميرة وهي فطريات وحيدة الخلية في مفاعلات حيوية بهدف استخلاص البروتينات والدهون منها، وتستخدم في ذلك مخلفات صناعية رخيصة الثمن مثل الملاس ونواتج صناعة الورق والنفايات الصناعية المحتوية على السكر.
1: ومن خلال التحكم في نسب السكر والأملاح النيتروجينية في هذه المخلفات، يمكن إنتاج خلايا غنية بالبروتينات فقيرة من الدهون، أو فقيرة من البروتينات غنية بالدهون، ثم يمكن استخلاص الدهون بالمذيبات العضوية. على أننا نشير إلى أن الدهون بالذات لم ينجح الإنسان بعد في إنتاجها من الميكروبات بطريقة اقتصادية.
0: أما إنتاج البروتينات من الخميرة فهو يتم بنجاح، كما نجح العلماء حديثا في زراعة الخميرة على مخلفات النفط بهدف إنتاج خلايا غنية بالبروتينات تصلح كعلف للماشية والدواجن.
1: أما إنتاج البروتينات من البكتيريا فقد حظي باهتمام بالغ خلال السنوات العشر الماضية، حيث تزرع أنواع من البكتيريا في وسط يحتوي على الميثانول الذي تحوله في وجود مصادر نيتروجينية غير عضوية إلى بروتينات.
0: والميثانول يمكن إنتاجه بسهولة من الميثان، وهو غاز متوفر في الطبيعة، ويمكن إنتاجه أيضا من خلال أنشطة الميكروبات، كما يصاحب

0: النفط أثناء إنتاجه. وقد تمكن الباحثون في هذا المصنع من فصل البروتينات ومن خلال إذابتها في محاليل معينة وضغطها في ثقوب دقيقة وإعادة ترسيبها من تشكيلها على هيئة تشبه ألياف اللحم الحيواني.
1: وتجدر الإشارة هنا إلى أن البروتين البكتيري هو أقرب البروتينات شبها من ناحية التركيب بالبروتينات الحيوانية.

0: أصدقاءنا يدرس العلماء منذ عدة عقود من السنين زراعة الطحالب وحيدة الخلية كمصادر للغذاء والأعلاف، وتتشابه هذه الطحالب مع النباتات الراقية في احتوائها على البلاستيدات الخضراء،
1: ولذلك فهي تستطيع أن تركب المادة العضوية من ثاني أكسيد الكربون الجوي. لهذا السبب تنخفض تكلفة إنتاج المادة العضوية في الطحالب إذا ما قورنت بتكلفة إنتاجها في البكتيريا أو الفطريات مثلاً. وتزرع الطحالب في أحواض مفتوحة معرضة لضوء الشمس مع تقليب الخلايا أثناء نموها بهدف تعريضها إلى أكبر قدر من الإضاءة، ثم تجنى الخلايا وتجفف وتطحن، ويصلح المسحوق الناتج كعلف جيد للماشية أو كمادة أولية

0: لاستخلاص البروتينات.
1: واتجه العديد من العلماء إلى دراسة إنتاج الميكروبات النامية على مواد أولية رخيصة كأعلاف للماشية غنية بالبروتينات. وقد اختص جانب كبير من هذه الدراسات بمشتقات النفط كمواد أولية،
0: وزرعت على هذه المشتقات أنواع عديدة من الفطريات والخميرة على وجه الخصوص، وقام الدارسون بتغذية حيوانات التجارب بالكتل الفطرية الناتجة، غير أن نتائج هذه الدراسات ما زالت متناقضة بحيث يصعب استخلاص تقويم نهائي لها.
1: وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم التكلفة في زراعة الميكروبات في المفاعلات الحيوية تكمن في ضرورة أن يتم ذلك في ظروف معقمة تماما، خشية أن تنمو مع الميكروب المطلوب ميكروبات أخرى غير مرغوبة وموجودة باستمرار كملوثات في الجو، ومنها ما ينتج مواد سامة. لذلك فأقل عمليات الزراعة هذه تكلفة هي التي يمكن فيها الاستغناء تماما عن عمليات التعقيم،
0: ولا يتسنى ذلك بالطبع إلا من خلال توفير ظروف بيئية نوعية للغاية لا تسمح إلا بنمو النوع المرغوب من الميكروبات، وتحقيق ذلك ليس بالأمر الهين على الإطلاق. هكذا أعزائنا قدم لنا الدكتور سمير رضوان رؤية علمية عن الميكروبات كمصدر لغذاء الإنسان في المستقبل، نرجو أن نكون من خلالها قد أضفنا جديدا ومفيدا على دروب العلم والمعرفة.
1: الموسوعة الصغيرة
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة
0: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: كدائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد تشوف هدايا الله لك. وتذكر أن كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه أي شيء، وبالتالي تلقائياً ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

آلاف الأعوام استغرقتها البشرية لتستقيم أقدامها على طريق الحياة، ولكن يوما واحدا كان كافيا لتعرف أنها قد تختفي من الوجود في لحظة واحدة، لحظة كالتي وقعت في صباح يوم كيومنا هذا، صباح 6 أغسطس سنة 1945 ميلادية. اسمح لي يا عزيزي المستمع أن أقدم لك شاهد عيان لهذا الصباح.

0: راح قدامي هو دكتور ميشيكو هاشيا. إن له كلمة قصيرة في هذا الأمر.
1: إنني طبيب ياباني أيها السادة، كنت في صباح السادس من أغسطس سنة 1945 ميلادية جالسا على مقعد هزاز في حديقة داري أستمتع بيوم من أيام الراحة التي قل أن تتاح لنا في ظروف الحرب. كان الجو صافيا صفاء رائعا، لا أثر لأية سحابة، الشمس رائعة والنسمة عليلة، أروع يوم لرحلة في الخلاء مع الأطفال. وفجأة وقعت الكارثة.
0: أجل، فجأة وقعت الكارثة في مدينة الأشباح هيروشيما. قبل أن يستمر الدكتور هاشيا في رواية مشاهداته الدامية، فلنتسلل يا أخي المستمع إلى إحدى قاذفات القنابل الأمريكية، ولنستمع إلى ما دار في ذلك اليوم بين الطيار وقاعدة القيادة.
2: كيف حال الجو فوق المدينة؟
3: أنسب جو لإلقاء القنبلة يا سيدي.
2: وحالة السحب؟
3: لا توجد سحب على الإطلاق.
2: هل ترى معالم المدينة بوضوح؟
3: بكل وضوح، الحقول خضراء كأنها في فيلم ملون، بل إني أكاد من المنظار أستمتع بألوان الزهور البديعة في حدائق البيوت.
2: حسناً، الساعة الآن 8:15، في استطاعتك أن تلقي القنبلة، حظ حسن.
0: هكذا بكل بساطة، في استطاعتك أن تلقي القنبلة، حظ حسن. في استطاعتك أن تقتل في أقل من نصف دقيقة 180,000 إنسان، حظ حسن. في استطاعتك أن تبيد من على ظهر الأرض مدينة بأكملها منتشرة في محيط قدره 150 ميلا أبشع إشعاع ذري عرفته البشرية، حظ حسن. لنستمع أيها السادة إلى دكتور هاشيا يحكي لنا عن هذا الحظ الحسن. ماذا أرى؟ إن هناك من يريد أن يتكلم من وراء القبر. صاحب القرار يريد أن يتكلم، هنري ترومان.
4: لا يستطيع أحد أن يتهمني بإخفاء أمر القنبلة الذرية عن زعماء العالم. في يالطا كان معنا في المؤتمر تشيرشل وستالين وديغول. مال علي ستالين وقال:
5: يخيل إلي يا مستر ترومان أنه وصلتك الآن أنباء سارة من بلادكم، ألها تأثير يا ترى على القرارات التي سنتخذها في المؤتمر؟
4: أعتقد ذلك يا سيدي، فقد وصل للآن من وزارة الحربية الأمريكية ما يؤكد توصل علمائنا إلى إنتاج سلاح سري ذي طاقة تدميرية رهيبة.
5: حسنا، أرجو أن تستخدموه ضد اليابان حتى تخرج من الحرب بسرعة.
4: هذا ما سيحدث يا مستر ستالين، هذا ما سيحدث. كان كل هدفي هو إنهاء الحرب، إخراج اليابان من النزاع نهائيا بعد أن استسلمت ألمانيا، ولهذا سربت إلى القيادة اليابانية هذا الخبر.
2: لقد توصلت العسكرية الأمريكية إلى إنتاج قنبلة ذات قوة تدميرية شيطانية، من المعتقد أنها قد تستخدمها ضد الأهداف اليابانية إذا لم تستسلموا.
4: ولكن الرد جاءنا سريعا من راديو طوكيو.
6: قد تستطيع أمريكا إنتاج الشيطان نفسه، ولكنها أبداً لن ترغمنا على الركوع.
4: لهذا يا سيدي لم يكن هناك مفر من إلقاء القنبلة.
0: أجل، لم يكن هناك مفر من أن تباد في لحظة مدينة كاملة بها 180,000 نسمة. لم يكن هناك مفر من أن تعرف البشرية في لحظة من لحظات الجنون أنها يمكن أن تنتهي من على وجه الأرض في دقائق. ترى كيف كان الإعداد لإلقاء القنبلة على هيروشيما؟ لنسمع إلى رأي خبير الخرائط في القيادة الأمريكية.
2: إنني لم أفعل أكثر من إعداد قائمة بالمدن اليابانية التي يمكن أن تكون هدفا صالحا للقنبلة.
0: أتعني يا سيدي أنكم حددتم أكثر من مدينة؟
2: بالطبع، وقد توقف هذا على كفاءة كل هدف من ناحية الإنتاج العسكري. كان ترتيب المدن كالآتي: هيروشيما، ثم كوكورا، ثم ناجازاكي، ثم نيجاكا.
0: وبدأتم بهيروشيما.
2: كانت تعليمات الرئيس ترومان

0: أن يتجه الطيار إلى هيروشيما، فإذا لم تسمح حالة الجو بإلقاء القنبلة فليتجه إلى المدينة التي تليها في الترتيب، وهكذا.
1: والآن أيها السادة، لنستمع إلى الطيار الذي محى من الوجود بمجرد ضغطه على زر، محى من الوجود 180,000 إنسان. ما اسمك يا سيدي؟
2: أرجوك يا سيدي لا داعي للأسماء، ألا يكفيك أنني جننت بعد إلقاء القنبلة بعام واحد؟ ألا يكفيك أن زوجة انتحرت وقتل ولدي؟ قتل في حادث سيارة، قتل عمدا فيما أظن، ألا يكفيك هذا؟
1: حدثنا عن لحظة إلقاء القنبلة.
2: لم أفعل أكثر من أن ضغطت على زر تحت يدي فانفلتت القنبلة في طريقها إلى المدينة التعسة. ساعتها قلت في جهاز الراديو: القنبلة الآن أيها السادة في طريقها إلى الهدف. فجاءني الرد:
0: ابتعد بأسرع ما يمكن عن مجال الهدف، ابتعد بسرعة.
2: بودي أن أبقى لأشاهد هذه الباقة الملتهبة من عش الغراب، المدينة كلها شعلة من النيران.
0: ابتعد عن مجال الهدف بأسرع ما تستطيع، بأسرع ما تستطيع.
1: تقول تقارير الوزارة إنهم أرسلوك مرة أخرى لتأتيهم بنتائج القذف.
2: لم أكن وحدي، كان معي بعض العلماء وكثير من العسكريين، ولكني أنا الذي أذعت التقرير النهائي من ميكروفون الطائرة. نتائج القذف باهرة، نجاح على طول الخط، التدمير شامل، الحرائق لا تزال مشتعلة في كل مكان، ليس هناك بناء واحد قائم على أصله.
1: والآن يا عزيزي المستمع، الآن لنعد إلى دكتور ميشيكو هاشيا.
3: كنت كما ذكرت لك يا سيدي في حديقة داري أجلس مسترخيا على كرسي هزاز، وكنت قد طلبت من زوجتي أن تعد لي فنجانا من الشاي.
4: أتريد قطعة من الكعك يا هاشيا؟
3: ولم لا؟ أم لعلك تريدين أن تأكليها وحدك؟ أسرعي بالشاي، فالجو هنا في الحديقة رائع.
4: حالا يا عزيزي حالا.
3: وفجأة رأيت نورا عجيبا يلمع في الأفق، لو كنا في ظلام دامس لما لمع بهذه الشدة، ونحن في ضوء الشمس الباهر، وتلا النور الرهيب انفجار أشد رهبة.
5: يوكوسان، يوكوسان، أين أنت؟ أين أنت؟
3: العجيب ألا شيء حدث بعد ذلك، لا بيت تهدم ولا نار اشتعلت، مجرد انفجارات وأعاصير. وفجأة تنبهت إلى جاري يخرج من بيته عاريا كما ولدته أمه.
5: هاشيا، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
3: لا أدري، هذا النور العجيب، أتراه؟ إنه لا يزال في الأفق.
5: أجل أجل، بحق السماء، لماذا أنت عار هكذا يا هاشيا؟
3: أنا عار؟ أنت الذي خلعت كل ثيابك. يا إلهي، ماذا جرى لذراعك؟ أين ذهب ذراعك الأيمن؟
5: أين؟ يا إلهي، ذراعي، ذراعي.
3: رباه، لقد ذهب كف الأيسر. كيف؟ كيف؟ وذهبت أبحث عن زوجتي فرأيتها وقد انخلع كتفها وانبثق الدم من أنفها.
4: هاشيا، هاشيا، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
3: لا أدري، لا أدري، ولكن أغلب الظن أن المدينة تتعرض لغارة من طائرات الأعداء.
4: ولكني لا أسمع صوت طائرات. يا إلهي، انظر يا هاشيا، العمارات في الشارع المجاور تنهار كلها كأنها بيوت من ورق.
3: أجل يا يوكوسا، أجل، لنترك هذا المكان بسرعة.
4: إلى أين يا هاشيا، إلى أين؟
3: وأخذنا نجري دون هدف، وأذكر أنني تعثرت في شيء، ولما نظرت تحت قدمي رأيت رجلا نائما، فاعتذرت لما حدث مني، ولأول مرة تطالعني الحقيقة بعنف. كان الرجل ميتا، وكان الشارع كله مغطى بجثث المئات من أمثاله، وكلهم عرايا. إذن كيف لم أمت أنا وزوجتي؟
4: هاشيا، هاشيا، لم أعد أقوى على الجري، لم أعد أقوى.
3: لابد أن نصل إلى المستشفى، إن كتفك مخلوع، وجهي قد احترق، يجب أن... يا إلهي، لا أقوى على السرير، سأجلس على الأرض.
4: لا لا لا، لا تجلس، لو جلست فستموت مكانك، استمر استمر.
3: ولكن

0: تعبان لنموت ونستريح يا كساء.
1: لا لا، يجب أن نصل إلى المستشفى كما قلت، يجب يجب.
0: ووصلت إلى المستشفى.
2: والسيدة زوجتك يا سيد هاشيا؟
0: زوجتي لقد جلست في الطريق تعبا، وفجأة انبثق الدم من فمها ثم ماتت دون كلمة واحدة.
2: إني آسف يا سيدي.
0: تأسف على موت زوجتي؟ فماذا عن 180,000 نسمة التي هلكت؟ عن الأطفال الأبرياء، عن الشبان والشابات وفي قلوبهم الأمل الحل وزهرة الحياة اليانعة؟ كل شيء مات فجأة، خنق، احترق، ماتت الحياة كلها في هيروشيما في ساعات، في ساعات يا سيدي. وصلت المستشفى ولا أدري كيف وصلت، فقد كانت البنايات تتهاوى حولي على طول الطريق، والموت يضحك في وجهي ساخرا مع كل خطوة.
2: وهل وجدت بالمستشفى أحدا يا سيدي؟
0: آلاف من الناس يا سيدي، وبدأت العمل على الفور.
2: العمل؟
0: إني طبيب يا سيدي، ورغم ضياع كفي وإصابات وجهي وفكي المخلوع، فقد بدأت في إجراء الجراحات السريعة على الفور. ولكن أي جراحات يا سيدي، كان الموت أسرع منا جميعا. كنا 4 من الأطباء، مات 2 منهم أثناء العمل وبعد 3 ساعات من انفجار القنبلة، وجاءني 3 منهارا.
3: دكتور حاشية، لا أمل لا أمل، لقد انتهى كل شيء، لم يبقى على قيد الحياة من المرضى غير 3، وهؤلاء أيضا يحتضرون.
0: ثم وقع هو الآخر ميتا، ولم يبقى غيري حيا بالمستشفى، فخرجت أسير على غير هدى بين الحرائق والبنايات المتهدمة. في لحظة التفت خلفي، فماذا تظنني رأيت؟ 10 من العرايا، 10 من الرجال والنساء يسيرون خلفي في طابور، لم يكن لهم وجوه، لا عيون ولا آذان ولا أفواه، مجرد كرة محروقة سوداء، طابور من الموتى دون أكفان يسيرون إلى قبورهم، وتساقط الواحد منهم بعد الآخر حتى لم يبق سواي.
2: أتاني يا دكتور هاشيا أنك أنت الوحيد الذي نجوت من كارثة هيروشيما؟
0: أجل يا سيدي، أنا المخلوق الوحيد الذي نجا في ذلك اليوم الرهيب، يوم 6 من أغسطس 1945 ميلادية.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

علمتنا البحرين أن الفرجان ملفة وأمان، وأن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين أن القهاوي لمة وحزاوي، وأن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين أن الكرم والجود أصل طبايعنا، وأن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: نعمة الله. ما الذي يدفع طلال؟ الطفل المرح المحبوب والذي يحب اللعب والمرح. ما الذي يجعله في هذا الحزن العميق؟ أمه حائرة في أمره. طلال، ماذا جرى له يا ترى؟
1: ما القصة يا بني؟ تبدو عليك علامات الهم.
2: معك حق أن تسأليني هذا السؤال يا أمي، فأنت لم تري غرفة صديقي أحمد. لقد زرته البارحة في غرفته، غرفة كبيرة وفاخرة

0: وتحتوي على مئات من الألعاب الحديثة.
1: أشكر ربك يا طلال واحمد الله على نعمه. لا تنظر إلى الآخرين بعين حسود، فكل منا أنعم الله عليه بشيء يخصه.
2: ما السبب الذي يدفع ناصر إلى البكاء وهو داخل منزله الفاخر؟
3: أبي، ما الذي ينقصنا عن عائلة صديقي سالم؟ لماذا لا نملك مزرعة كبيرة كتلك التي يملكها والده؟
2: لم يستطع أبو ناصر أن يتكلم مع ولده، وإنما قال له إن كل واحد يتصرف حسب استطاعته، وطلب من ولده ناصر أن يحمد الله تعالى على ما أعطاه من نعم ولا يجحد بنعمة الله. ولكن لماذا سالم مهموم داخل هذا المنظر الجميل في مزرعة والده الكبيرة؟
3: أشتاق إليك يا أبي، أعرف أنك مشغول وتعمل من أجلنا، لكنني أحب رؤيتك دائما، فأنت دائم السفر. أتمنى أن نكون عائلة مجتمعة كعائلة صديقي طلال.
4: انظروا إلى هذه اللوحة التي رسمتها. هذا أبي وهذه أمي وهذا أخي طلال السمين وهذه أنا الحلوة. ما رأيكم؟
1: رائعة حقا يا فاطمة.
0: الحمد لله الذي أنعم علي بصحة عائلتي، فأنا أحبهم كثيرا.
2: الحمد والشكر لله الذي أنعم علينا بنعم كثيرة، نعم لا تعد ولا تحصى. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
6: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
6: هنا البحرين.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناءً على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية، والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: هنا البحرين.
1: من أنا؟
2: أنا أسنانك.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.
1: من أنا؟ الأذن.

0: تفضل يا إبراهيم.
1: شكرا لك يا خليل، حقا لو لم تكن معي لكان الأمر أسوأ.
0: يا إبراهيم لا تضخم المسألة، إنه مجرد تجمع شمعي بسيط في الأذن وسوف يذهب بمحاليل بسيطة.
1: آه يا صديقي، عجيب ذلك العضو المسمى بالأذن، رغم عدم اهتمامنا الكبير به إلا أنه يشكل فعلا قاعدة التوازن للجسد كله.
0: يا إبراهيم يا إبراهيم لا تبالغ فيما حصل لك، إنه مجرد عارض صحي بسيط والحمد لله مضى على خير.
1: الحمد لله على كل حال، ولكن حقا غريب هذا العضو.
2: وما وجه الغرابة يا إبراهيم؟
1: من يتكلم؟
2: أنا الأذن.
1: الأذن، أيتها الأذن، الغرابة تكمن في أننا رغم احتياجنا الشديد لك إلا أننا لا نعرف الكثير عنك.
2: وما الذي تريد معرفته عني؟
1: كل شيء، من أنت ومما تتكونين وكيف نحافظ عليك، ببساطة كل شيء.
2: حسنا، ولكن يبدو صديقك خليل غير مهتم.
0: لا لا لا، أنا مهتم، ولكنني لا أستسلم للمرض بسهولة

0: ولا أتوهم.
1: ومن قال لك إن تنمية المعرفة الطبية يعد وهماً أو مرضاً؟
0: لا أقول هذا، ولكن لست مجبراً على التعرف إلى كل شيء.
1: هذا إن كانت تلك المعرفة لا تعنيك، أما إن أصبحت صحتك صلب الموضوع فأعتقد أنه من الواجب عليك أن تهتم، بل أن تهتم كثيراً. ما رأيك يا إبراهيم؟
2: أنا موافق تماماً. هيا هيا دعك من صديقي وحدثيني عنك.
1: أنا يا إبراهيم أعتبر أداة السمع عند كل المخلوقات، وكما تعلم أن السمع هو إحدى الحواس الخمس، والعيش بدونه صعب للغاية.
2: صحيح، ومما تتكونين؟
1: أتكون من ثلاثة أقسام. أولاً الأذن الخارجية، وهي تتألف من الجزء الظاهر على جانب الرأس وتعرف بالصيوان، ووظيفتها أن تجمع الأمواج الصوتية نحو داخل القناة السمعية المسمات الصماخ، فتسري هذه الأمواج نحو الغشاء الطبلي وتذبذبه.
2: أها، والجزء الثاني هو؟
1: الجزء الثاني هو الأذن الوسطى، وهي تجويف في العظم الصدغي يملأه الهواء بين الغشاء الطبلي والأذن الداخلية، وهو يحوي ثلاث عظيمات متمفصلة هي على التوالي نحو الداخل: المطرقة، السندان، والركاب، ووظيفتها نقل الذبذبات من الغشاء الطبلي إلى الأذن الداخلية.
2: لكن هل لي بسؤال قبل أن تتحدثي عن الجزء الثالث؟
1: طبعاً، تفضل.
2: ما هي الإصابات التي تتعرض لها الأذن الوسطى؟
1: تعتبر الأذن الوسطى أكثر أجزاء تعرضاً لعدوى الأمراض، نظراً لكونها مفتوحة من خلال القناة السمعية التي تصلها بخلفية الحلق، وقد تدخل مواد العدوى عن طريق التهاب الجيوب الأنفية واللوز والزكام إليها عن طريق هذه القناة، ولذلك يجب على الشخص عدم إغلاق الأنف عند العطس حتى لا تدفع المواد المخاطية المعدية إلى القناة السمعية.
2: حسناً، وما هي أعراض التهابات الأذن الوسطى؟
1: تبدأ تلك الأعراض بإحساس بضغط مزعج في داخلي مصحوباً بألم حاد، وقد يغلق التورم الناتج القناة السمعية في الحالات الحادة، وعليه تمتلئ الأذن الوسطى بالمخاط أو القيح، وتظهر على المصاب أعراض الحمى وارتفاع درجة الحرارة وفقدان مرحلي للسمع، وإذا لم تعالج العدوى فإن تراكم الضغط يؤدي إلى انفجارها من خلال الطبلة.
2: أها، ولذلك كنت أشعر بضغط شديد.
1: تماماً.
2: وما هو الجزء الثالث من تكوينك؟
1: الجزء الثالث هو الأذن الخارجية. إن الاهتزازات الصوتية التي تلتقطها الأذن الخارجية تنقلها إلى الأذن الداخلية عن طريق الطبلة التي تطرقها موجهات الصوت، وتنتقل إلى الأذن الداخلية عن طريق ثلاث عظمات صغيرة تلتحم مع بعضها البعض وتعمل على تكبير الصوت. وفي الأذن الداخلية تتحول هذه الاهتزازات إلى حوافز عصبية تنتقل إلى الجزء المخصص بالسمع في المخ.
2: بدأت أفهم الآن، ولكن كيف يتم ذلك؟
1: يتم ذلك عن طريق خيوط دقيقة جداً ومشدودة كما في أوتار العود، ولكل خيط فيها طول يجعله يهتز وفقاً لطول موجة معينة، وبالتالي يمكن للشخص التعرف على نوعية الأصوات المختلفة مهما كان نوعها ومصدرها.

0: نات استاكيوس.
1: أهلاً بك أستاذ خليل، أراك قد بدأت الآن تهتم قليلاً.
0: لا لا لا أبداً، إنه من باب العلم بالشيء لا أكثر.
2: كفاك مكابرة يا خليل واستمع معي، فمحاضرة الأذن هي أهم من محاضرة أخرى في الجامعة.
1: حسناً اسمع. قد تصاب الأذن الداخلية من عدوى الأذن الوسطى، وذلك عن طريق قناة استاكيوس التي قلت عنها، والتي تصل بين الأذن الوسطى والفم، وقد يحدث ذلك اضطرابات في الإحساس بالتوازن، إضافة إلى وجع وآلام الأذن وأعراض التهاب الأذن الوسطى الأخرى.
2: حسناً، وما هي أشهر أمراض الأذن الخارجية؟
1: تنشأ الإصابات من مضاعفات لبعض الأمراض مثل الحمى القرمزية والحصبة والدفتيريا، وبالرغم من أن هذه الحالات تزول تلقائياً، إلا أنه يجب عرض الحالة على المختص، حيث أن العدوى المزمنة ربما تتلف السمع إذا لم يتعاطى المصاب العلاج الوقائي الصحيح.
0: وهل يعتبر طنين الأذن ورنينها من مظاهر أعراض العدوى المزمنة للأذن؟
1: نعم، وقد يصاحب ذلك سيلان مستمر، وقد يكون الطنين متقطعاً أو مستمراً.
2: وكيف يكون العلاج؟
1: العلاج يكون باستعمال مركبات السلفة والمضادات الحيوية أو بالأعشاب.
2: جيد، تكلمنا عن أمراض الأذن الخارجية، ولكن ما هي أسباب وأعراض الآلام؟
1: الإجابة جاهزة، ولكن دعنا نرتاح قليلاً ثم نكمل. ما رأيك يا سيد خليل؟
0: نرتاح، لا مانع، فقد أرهقني الحديث.

0: حسناً أيتها الأذن، كنت قد سألتك عن أشهر الأمراض التي تصيب الأذن الخارجية.
1: من الأسباب الشائعة لأوجاعي وجود أجسام غريبة في.
2: عند الأطفال مثلاً.
1: صحيح، حيث أن الأطفال الصغار عادة ما يضعون في داخل أشياء غريبة، ينبغي على الوالدين في مثل هذه الحالة عدم إخراج هذه المواد بأنفسهم، وذلك خوفاً من أن تصاب أنسجة الأذن الرقيقة بأذن. الأفضل أن يؤخذ المصاب إلى الطبيب، فهو الشخص الذي يعرف التعامل مع مثل هذه الحالات بيسر وسهولة.
2: وماذا عن تجمع المواد الشمعية؟ لقد عانيت منها طويلاً وكنت أشعر بألم من جرائها.
1: مرحى مرحى يا صديقي، لقد أحببت مشاركتك معنا. نعم، قد ينشأ الألم من تجمع للمواد الشمعية في داخلي، مما قد يؤدي إلى ضعف السمع بصفة مؤقتة، وعادة ما يخرج الطبيب تلك المواد بغسل بمضخة خاصة بعد إذابة تلك المواد بمذيبات خاصة. ولكن حذار، لا يجوز للمريض نفسه محاولة إخراج تلك المواد، ويجب عدم إخراج تلك المواد بواسطة عيدان الثقاب أو بإبرة أو نحو ذلك من الأدوات التي يحملها الإنسان عادة في جيبه، لأن استعمال مثل تلك الأدوات في إخراج المواد الشمعية ربما يعرض الطبلة للثقب،
0: أو ربما تخدش تلك الأدوات جلد الأذن فيمكن بعض أنواع البكتيريا من الاستقرار تحت سطح الجلد ثم يكون دملاً أو جرحاً.
2: والعلاج
1: لدى الطبيب المختص وليس سوى ذلك.

0: أذنين؟
1: يا صديقي العزيز، إن أكثر الناس عادة ما يدفع المواد الشمعية الموجودة إلى الداخل أثناء محاولاته للتخلص منها، وهذا خطأ شائع، إذ إن هذه المحاولات لا ينجم عنها انسداد فقط، بل أيضاً ضعف السمع وأحياناً إصابة بالطنين والألم الشديد. ويعتقد الكثيرون أن تنظيف الأذنين بهذه الطريقة أمر صحي ومرغوب فيه، لكنهم يجهلون أن هذه الطريقة ضررها أكثر من نفعها، ولا يعرفون أيضاً أنه لدي آلية داخلية لتنظيف نفسي بنفسي دون مساعدة خارجية من الإنسان.
2: كيف ذلك؟ كيف؟
1: في داخلي دهون وزيوت تحميني وتمنع دخول أي أجسام غريبة إلى داخلي، وعندما تختلط تلك المواد مع التراب والمواد الغريبة الأخرى يتشكل الشمع الذي أتخلص منه عن طريق المئات من الشعيرات الدقيقة بطريقة لا يلحظها أحد.
2: آه، حقا السمع نعمة. شكرا لك أيتها الأذن التي أهملناك كثيرا.
3: فعلا فعلا، شكرا لك.
1: لا تشكروني، ولكن حافظوا على صحتي، وإلا ضعف سمعكم.
4: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
5: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
6: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
6: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية مع الفنان عوض الدوخي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد مواصلة المضي قدما في تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتنويع مصادرها من خلال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد افتتاح معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة بحضور 500 مشارك وتحديات متنوعة. وزير شؤون البلدية والزراعة يطلع على آخر مستجدات عمل مشروع تطوير سوق ستر المركزي بنسبة إنجاز بلغت 80%. في إطار إكمال المرحلة الأولى من كاميرات الأنظمة الذكية، مدير عام المرور يؤكد أن مشروعات البنية التحتية والأنظمة الذكية أسهمت في انخفاض المخالفات المرورية. وشركة ألمنيوم البحرين ألبا تسجل نموا قويا في أرباح النصف الأول من عام 2026 مدعوما بالانضباط التشغيلي وإدارة التكاليف.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من نمو وتطور يشكل أساسا متينا لمواصلة توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا سموه إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية السعودية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله لمواصلة تطويرها وتنميتها. وأشاد سموه بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات، في ظل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وما يبديه سموه من حرص على مواصلة دعم مسارات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير

0: المالية والاقتصاد الوطني. وسعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، السيد محمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا، حيث أشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل المضي قدما في تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتنويع مصادرها من خلال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بما يدعم مسارات النمو الاقتصادية. لافتا سموه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تسريع تنفيذ المشاريع النوعية وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز القدرات على مواصلة تحقيق الأهداف التنموية. لافتا سموه إلى ما يشهده التعاون بين مملكة البحرين وشركة أكوا من تطور مستمر، مشيدا بإسهاماتها في مشاريع الطاقة. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة أكوا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار. كما حضر لقاء سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حمدان وزير الشؤون الكهرباء والماء وعدد من كبار المسؤولين. بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكية، افتتح معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض. وشهد اليوم الأول انطلاق البرنامج التدريبي بمشاركة المجموعة الأولى التي ضمت 500 مشارك من أصل 2000 مشارك، سجلوا ضمن خطط تشمل 3 مجموعات تم توزيعها على امتداد فترة المعسكر، بما يضمن تقديم تجربة تدريبية متكاملة لكل المشاركين وفق أعلى المعايير التنظيمية.
1: من ميادين التحدي والتجربة يبدأ الناشئ رحلة تدريبية مختلفة ضمن النسخة الأولى من معسكر جدها جونيور الذي انطلقت فعالياته في مركز البحرين العالمي للمعارض ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. المعسكر الذي يقام بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستهدف تمكين الناشئة من خلال مجموعة من التجارب العملية والتدريبية التي تجمع بين التحدي والانضباط والعمل الجماعي وتسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والقدرة على مواجهة التحديات.
2: أنا شاركت في معسكر جدها لأن شفت حلقة جدها اللي هو الكبار كانت وايد حلوة وعجبتني، وأنا أحب التحديات وايد. من أول ما شفت الطابور شفت وايد ناس وحسيت بروع شوي لأن أول مرة أشوف الكثير ناس في قاعة واحدة،
3: فكان في شعور تحدي، شعور متحمس، شعور مستانس، تبى أجرب هاي الحياة من زمان. أول ما شفت الميدان استانست صراحة، قلت أبى أجرب
4: صراحة. أول ما شفت الميدان شفت صراحة شيء كان واو صراحة، يعني حلو. بعدين لما تكلمنا كل ميدان ليه لمسته الخاصة، يعني في لمسة سرية مالتها، يعني هالميدان مثلا ميدان القوة، أنت هناك لازم توفر جهدك لأن عندك ميدان ثاني بعد بيحتاج منك قوة.
5: أول ما ابتدى الطابور شفت الطابور قلت خلاص ابتدى البرنامج، هني يبي لنا ننضبط ونسمع كلام المدرب.
6: أنا أول ما شفت يعني الطابور حسيت إن أنا صج أعيش حياة الجندي، ووايد يعني استانس يوم اللي وصراخ حسيت إنه خلاص أنا بصير جندي.
1: يشارك في البرنامج ناشئة تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما ضمن مجموعات تدريبية تمتد كل منها لستة أيام من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وفق برنامج أعد ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين التدريب والتطبيق العملي.
7: صراحة كنت مستانس، كنت متوقع أنه ما بشوف هذه الأشياء، يعني قلت برنامج تحت 18 سنة بيكون شوي ترفيهي أكثر ما أنه عملي وتطوري. صراحة انبهرت في الميادين خاصة أنها تطور الشخص على

0: البنية والسلوك والعقلية والقيادية بعد، فتطوره واجد. فهذه الإجازة يقدر يستفيد فيها.
1: كل ميدان يقول زود عندي، يعني كل ميدان عندك، في ميدان تقدر إنه تستفيد منه، في ميدان إنه تقدر تحدي وذي، يعني كل ميدان مو بشرط يبي له قوة أو بدن، يبي له ذكاء، يبي له بدن، يبي له كل شيء.
2: اليوم والله استانسنا، لعبنا، سوينا تجربة جديدة، عشنا ربع من حياة المعسكر، استانسنا، سوينا تحديات جديدة، تعلمنا أشياء وايد، تعلمنا الانضباط الأشياء، وطبعا ما قصروا معنا الفريق.
3: تتنوع ميادين المعسكر بين الرماية والقوة والتدريب التكتيكي، إلى جانب الميدان المائي وميدان الإخلاء والتسلق والإمداد، بما يوفر للمشاركين مساحة لخوض تجارب متنوعة واختبار مهاراتهم في بيئة تدريبية منظمة. وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، تفتح فعالية جدها خلال الفترة المسائية أبوابها للمواطنين والمقيمين والزوار، لإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية للتعرف على التجارب والأنشطة التي يقدمها المعسكر. تشكل هذه المبادرة مساحة تجمع الناشئة في تجربة عملية قائمة على التحدي والتعلم، وتمنحهم فرصة لاكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم ضمن بيئة تعزز قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.
4: تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتم خلال الاتصال مناقشة أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما وصلت إليه من مستوى متقدم من التعاون الثنائي على كافة المستويات، لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة. كما جرى بحث مسجلات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وصون حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء آفاق التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز العمل العربي المشترك ومواصلة التشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية التي يناقشها مجلس الأمن الدولي. أعربت وزيرة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدافها سلامة السفن التجارية، وتأكيده ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وحرية الملاحة البحرية. وأكدت وزيرة الخارجية في بيانها تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول المجلس كافة. وعبرت الوزارة عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والتنموية والإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال قيادتها الحكيمة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وجددت وزيرة الخارجية دعوة مملكة البحرين ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليته واتخاذ موقف حازم لردع الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير الشؤون البلدية والزراعة بجولة تفقدية في مشروع

تطوير سوق سترة المركزي بحضور عدد من المسؤولين المعنيين. وأكد سعادة الوزير أن تطوير الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة المرافق الخدمية وتوفير بيئة حديثة ومنظمة للباعة ومرتدي السوق، مشيرا إلى أن مشروع تطوير سوق سترة المركزي يمثل أحد المشاريع التي تهدف إلى تحسين تجربة التسوق وتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات أهالي المنطقة والمناطق المجاورة. وأضاف سعادته أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير الأسواق المركزية بما يواكب تطلعات المواطنين من خلال تحديث البنية التحتية وتهيئة المرافق وفق معايير تنظيمية وخدمية تسهم في دعم الحركة التجارية المحلية. وطلع سعادة الوزير خلال الجولة على آخر مستجدات المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80% بعد تنفيذ أعمال إعادة التطوير وتهيئة مختلف مرافق السوق لاستقبال الباعة والمرتدين، مما يضمن توفير بيئة مناسبة.

0: أكد اللواء الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام للإدارة العامة للمرور أن مشاريع تطوير البنية التحتية وتوسعة شبكة الطرق إلى جانب تعزيز المنظومة المرورية بالأنظمة والكاميرات الذكية أسهم في رفع مستوى السلامة والحد من المخالفات والحوادث المرورية. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة أكملت المرحلة الأولى من كاميرات الأنظمة الذكية بما يعزز المنظومة المرورية والالتزام بقواعد وأنظمة المرور.
1: طرق حيث تلتقي حركة المركبات بدقة الأنظمة الحديثة، تتكامل مشاريع تطوير البنية التحتية مع التقنيات الذكية لترسم ملامح منظومة مرورية أكثر أماناً وتحد من المخالفات والحوادث وتحافظ على الأرواح والممتلكات. وتسهم مشاريع تطوير البنية التحتية وتوسعة شبكة الطرق إلى جانب تعزيز المنظومة المرورية بالكاميرات والأنظمة الذكية في رفع مستوى السلامة المرورية والحد من المخالفات والحوادث. وفي إطار توظيف التقنيات الحديثة اكتملت المرحلة الأولى من كاميرات الأنظمة الذكية ضمن خطة لتطوير المنظومة المرورية وتعزيز الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، فيما أظهرت مؤشرات الأداء انخفاضا ملحوظا في المخالفات والحوادث المرورية. ويعكس ارتفاع مستوى الوعي المروري لدى سائقي المركبات تنامي الالتزام بقواعد المرور وترسخ ثقافة القيادة الآمنة بما يعزز سلامة مستخدمي الطريق. وتتواصل جهود تطوير المنظومة المرورية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يدعم سلامة مستخدمي الطريق وصولا إلى بيئة مرورية أكثر أمانا واستدامة.
0: حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا نموا قويا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2026 رغم التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتوافر بعض المواد الخام. ويعكس الأداء المالي المرتفع قدرة شركة ألبا في الحفاظ على استقرار عملياتها وتطبيق الخفض المنضبط والممنهج للإنتاج في ظل ظروف تشغيلية متغيرة.
2: في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد، نجحت شركة ألمنيو البحرين ألبا في الحفاظ على أدائها المالي خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بالانضباط التشغيلي والإدارة الفعالة للتكاليف إلى جانب قدرتها على التعامل بمرونة مع القيود المرتبطة بتوافر بعض المواد الخام. وسجلت شركة ألبا صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 64.9 مليون دينار بحرينية بنسبة نمو قدرها 164% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على قدرة الشركة على المحافظة على أدائها المالي رغم التحديات التشغيلية. ويأتي هذا الأداء في ظل نهج تشغيلي مدروس تتبعه شركة ألمنيو البحرين ألبا في التعامل مع متغيرات الإمداد من خلال تعديل مستويات الإنتاج بصورة منضبطة بالتوازي مع تحسين استخدام المواد الخام وتعزيز إدارة المخزونات وتدفقات سلسلة الإمداد، الأمر الذي أسهم في دعم استقرار العمليات التشغيلية والحفاظ على موثوقيتها. هذا وتواصل شركة ألمنيو البحرين ألبا تنفيذ خططها الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية والمحافظة على المرونة التشغيلية التي تتيح لها الاستجابة بكفاءة لأي تحسن محتمل في ظروف السوق وتوافر الإمدادات.
0: بناء على التوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بترميم وإصلاح المنازل المتضررة نتيجة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من

0: المنازل والمركبات. ثمن أصحاب المنازل المتضررة من ما حظوا به من اهتمام ورعاية في متابعة أوضاعهم والوقوف إلى جانبهم من الجهات الحكومية المختصة. وأكد المتضررون أن سرعة استجابة الجهات المعنية ومباشرة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأضرار أسهمت في التخفيف من أثار الاعتداءات الآثمة، مشيرين بتكامل الجهود وسرعة التعامل مع احتياجاتهم وتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية.
1: من يسمونه قرية عادية إلى مدينة يعني على مزخرفة بالألوان، ففعلا يعني واحد من يدخل من بداية الطريق يحس انه بالبهجة والفرحة والسرور. وأشكر يعني جميع المسؤولين في جميع الوزارات على ما قاموا به من هذا العمل الدوم.
2: كل الولاء إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ سلمان بن حمد حفظ الله ورعاه، نشكرهم كلهم، كلهم ساهموا ويانا ما قصروا، جزاهم الله خير الجزاء، ما قصروا ويانا، رجع البيت من أحسن من أول، كلش جميل صغار، الحمد لله رب العالمين. كامل يشكرون الملك ويشكرون كل من ساهم ويانا، كلهم اللي ساهموا ويانا ما قصروا، الحمد لله رب العالمين. إن احنا ما كنا موجودين يا ولدي، لو كنا موجودين كان رحنا فيها. من اللي هاللي جونا من الغاشم الإيراني هذا اللي سبب لنا، لو كنا موجودين كان كلنا رحنا، لكن الحمد لله نحمد ونشكر ربي.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلن الجهاز الوطني للإرادة تطوير خدمة تسجيل أو تحديث بيانات السلع الانتقائية. وفي هذا السياق أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات أن إعادة هندسة الخدمة تعكس نهج الجهاز في تطوير خدماته، بما يحقق التوازن بين كفاءة الإجراءات وتيسير الامتثال من خلال تقليص مدة إنجاز الطلبات وتبسيط الإجراءات ذات الصلة. مضيفة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهود الجهاز المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يلبي احتياجات الخاضعين المسجلين ويوفر لهم تجربة أكثر سهولة وفعالية. وللأخبار العربية والدولية، حيث بحث سمو الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البسعيدي أخير التطورات الإقليمية. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها أنه جرى خلال الاتصال بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. أكد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي رغبة دول أخرى في المنطقة بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان يوم الجمعة الماضي. وأشار فيدان في تصريح صحفي إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك ممثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأوضح وزير الخارجية التركي أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك ستشمل على تدريبات وجلسات عسكرية لتعزيز التعاون الدفاعي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. حذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد من بقاء نحو 8 ملايين طفل في سن الدراسة خارج المدارس في السودان جراء استمرار الحرب وتداعياتها على التعليم، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة قامت بتوثيق أكثر من 67 هجوما على مدارس منذ عام 2024، إلى جانب تسجيل أكثر من 124 حالة استخدام عسكري للمدارس، موضحة أن الأمم المتحدة وشركائها أعادوا أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعلم، مؤكدة أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل حجم الأزمة. رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زيادة بنسبة 33% في حجم المساعدات التي دخلت

0: قطاع غزة خلال يوليو مقارنة بيونيو، معظمها مواد غذائية، مع استمرار الاحتياجات الإنسانية عند مستويات مرتفعة. هذا وحذرت الجهات الإنسانية من القيود المفروضة على إدخال مواد أساسية. ومن جهة أخرى، أظهر تقييم أممي ارتفاع عدد المباني المدمرة بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار، مع تضرر نحو 82% من مباني القطاع، أي أكثر من 200,000 منشأة ثلثها دمر بالكامل. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.

0: قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون أقدر؟
0: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك احنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، ونتصفح معجمنا ونشوف في الصفحة الأولى قول جرى مجرى المثل على الألسن، يقول مسكين اللي خطف عينه بصابيعه. نردد كلنا عندما جلبنا مصيبة لنفسنا، وما نقدر نلوم أحد، ما نلوم إلا يعني روحنا. وهذا القول أيضا له قصة طريفة يروونها في المجتمع البحريني القديم، فنلقي الضوء عليها ونشوف إيش تعني لنا هذه القصة. يقولون أن أحد البحرينيين هاجر من البحرين وراح ديرة غريبة، ديرة قريبة مننا، وهناك لقى له وظيفة جيدة، وطرش على ما كان متزوج، طرش على شقيقته أخته، عنده أخت مو متزوجة، فقال له تعالي، راحت له أجر بيت وقامت تقوم يعني بلوازم المنزل، تطبخ له تغسل له، وهو يروح الشغل ويرجع العصر وما يرجع يقعد مع أخته. المهم أن أيضا عنده صديق، فقام طرش على صديقه قال له لقيت لك شغل تعالي.

ساعدتني في هذه الديرة الجديدة، ولقينا لك إن شاء الله وظيفة، والله يوقف ووفقك. فعلا الصديق راح وسافر ويا حق صديق الثاني القبلي. وين سكنه؟ سكنه في حجرة في البيت، قال له أنا بسكنك عندي هنا في البيت شم يوم لين أدبر أمورك. فقاموا الصبح يروحون ويروحون الشغل، هذه في صوب وذي في صوب، ورجعون. عقب ما يرجعون يأكلون المجسوم اللي مسويته الأخت، وعقب ما يستريحون شوي يروحون القهوة، يقعدون يلعبون لعبة الدامة، وهي لعبة مشهورة جدا إلى الآن تلعب في مقاهي البحرين. وفي مرة من المرات الأخ تأخر في العمل، فرجع متأخر، لقى صديقه جاي قبل البيت، ولكن لقاه يستحم على غير عادته. فلا شك ان داخله نوع من الشك، رجل غريب مع اخته في البيت. طبعا هذه في الرواية. عقب ما تغدوا واستراحوا شوي راح القهوة، وعلى غير العادة انغلب صاحب البيت. العادة هو اللي يغلب، كله يغلب، ذاك اليوم انغلب، وكان الحزن ظاهر عليه. فقال له صديق ايش فيك؟ ليه يعني كله ايش فيك اليوم؟ اليوم ما انت بعدل. قام رد عليه قال له بعت التخت والبخت جدبارة البيع، بعت الذي عرب ما قطنا بيع، بعت التخت والبخت جدبارة البيع، بعت الذي يا عرب ما قط أنا بيعه، صندوق قلبي تخشخش من ترابيعه، وعند الناس غالي وعندي فلا بيعه، ومسكين يلي خطف عينه بصابيعه. الصديق هني عقب ما سمع هذه القصيدة فطن، وأدرك ما يرمي إليه صاحبه، وعرف ش قاعد يفكر فيه وشنو في داخله من شكوك وغيره. فقام رد عليه أيضا مجاوب، قال له أنتون تحطون في الصاحب بلي يا علم، أنتون تخلون في الأرض النجية ظلم، وحياة سيد الحسين اللي انجتل بالظلم، تسبوحتي اللي شفتها يا ابن الأكارم حلم. وطبعا تنتهي القصة. يعني هذا الصديق يقول له انت شفتني انا اخذ دش نتيجة حلم، وكأنه يريد ان يبدد ما صور صديقه من شكوك. عادت الأمور إلى مجاريها بين الاثنين كما تقول القصة. الآن احنا نجد أن هناك حبكة درامية متقنة تمت بها صياغة القصة. لاحظوا استمع الكريم أن هناك تباين بين القصيدتين. القصيدة الأولى اللي تقول بعت التخت والبخت جدبارة البيع، بعت الذي عرب ما قطنا بيعه، صيقت بالأسلوب الشعبي النبطي المتعارف عليه عندنا احنا. أما الثانية صيقت بلهجة أهل الريف البحرينية، أنتون تحطون في الصاحب بلي يا علم، أنتون تخلون في الأرض النجية ظلم، أنتون هي استعمال أهل الريف عندنا. و في الواقع بعيد عن أي تحليل علمي لهذه القصة، نجد أن أمثال هذه القصص تعكس فكر الجماعة الشعبية ومشاعرها، ولعل هذا هو معناه بعض الدارسين عندما وصفوا الأدب الشعبي وقالوا عنه أن تجسيد لأفكار المجتمع وميوله وأخلاقه الاجتماعية.

أعزائي المستمعين، فيما بقى من الوقت نستعرض معاكم الصفحة الثانية اللي عبارة عن مفردات منتقاة من اللهجة. لا شك كلمات الزجر عندنا كثيرة، منها كلمة تشاب وهي مأخوذة من الفارسية، والكلمة الثانية عندنا أص هي كلمة زجر وأمر بالسكوت، وعادة نقول أص ولا كلمة ونضع أصبع السبابة على الشفتين بشكل عمودي. أما يعني فصيح الأص صح، العرب تقول صح عندما يحتدم النقاش بين عربيين اثنين وواحد يبي يسكت ثاني يقول له صح، بمعنى أخرس، بمعنى شاب، بمعنى أص. صهري أو حتى قصدي أص قيل إنها نبطية، الأنباط كانوا يقولون أص، وقيل إنها عبرانية من أصو. على كل حال الأص وصه استعمال عربي قديم. وعندنا لو استعرضنا معاكم المفردات اللي تبتدي بأم لوجدنا العجب العجاب: أم الهيلان، أم جدر، أم حزورة، أم حمار، أم الخضر والليف، أم الصبان، أم نعسان، أم الصبيان، وعشرات الأسماء. وجرت العادة عندما نريد إضافة لقب مستقبح أو مستحسن لأحدهم نقول بو ونقول أم. أم للأنثى، يعني أم الهيلان مثلا على سبيل المثال هي امرأة في الضمير الشعبي، خصوصا في قصص الأطفال التي كانوا يستمعونها من الجدات قبل النوم، يسمعون عن أم الهيلان. أم الهيلان ما مش واحدة اسمها أم الهيلان، ولكن ورد في القصص الشعبي ذكر لامرأة تتصف بصفات قبيحة كالنميمة والجمع بين العشاق، وتقوم بما هو مستقبح ومحرم شرعا كإسقاط الأجنة مثلا، وتفرق بين الأزواج وتسوي الطبوب، وهذه المرأة المستقبحة يطلق عليها أم الهيلان. تمت استعارة الاسم. الآن هني يكنون على سبيل المساح بعض من يتصفون بصفات مشابهة، يقولون عن واحدة مثلا نمامة يقولون اترك تولي عنك هذه أم الهيلان. أما أم جدر فهي اسم لمنطقة قرب الصخير الواقعة، مو بأم جدر، أم يدر يسمونها، سميت بذلك لوجود النتوءات فيها، فهي أرض غير مستوية. العرب تسمي مثل هذه الأرض أرض مجدرة، يعني هذه أم جدر ذات الجدر المجدرة. إذن حتى تسميتنا للمنطقة الواقعة في الصخير بأم جدر هي تسمية جاية من الأرض المجدرة العربية الفصحى. وعندنا أم حزورة، أم حزورة في الواقع هي جزيرة

صغير قرب جزر حوار. الحزورة في الفصحى التل الصغير، وتطلق أيضا على الأرض الوعرة، يقال للأرض الوعرة الغير مستوية أرض حزورة. فلما نقول إحنا عن الجزيرة أم حزورة، كأننا أعطيناها صفة، صفة الحزورة اللي هي عدم الاستواء. إذا أم حزورة تسمية فصيحة. كذلك عندنا مثلا أم الصبان، أم الصبان جزيرة في غرب البحرين، ربما سميت بذلك لوفرة الصبان فيها.

0: ويباع وتفرش به الحيشان، وأيضا بعض المساجد تفرش به بالصبان بدل ما يكون التراب، لأن الصبانة ما تعيش الحشرات فيه وحواليه مثل التراب مثلا، بإمكانها أن تعمل حفرة، ولكن الصبان يبدو أن كانت تستخدم مكان القاشي في هذا الوقت. وأدركنا الوقت، ونتمنى لقاءكم في حلقة مقبلة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي. إذاعة مملكة البحرين.

0: العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبداية أسبوع جديدة وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحايا الإخراج تقبلوها من المخرج أحمد صالح.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ونبدأ معكم من دوري الاتحاد لكرة القدم الشاطئية وتتويج نادي الاتفاق بعد فوزه على نادي المعامير في المباراة النهائية. والحديث أكثر يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا الأستاذ أحمد العامر، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد البحريني لكرة القدم. حياك الله معنا بلولو.
1: هلا مرحبا الشيخ. في البداية حاب أشكر الغائمين على البرنامج الإذاعي المميز نبض الملاعب، وشكر لك خاص أخوي على كل ما قدمونا من تغطيات ميدانية توصل حق الشارع الرياضي ما يدور في الملاعب والصالات في مملكة البحرين.
0: الله يسلمك. بلولو، في البداية يعني طبعا حابين نبارك لكم نجاح الدوري، وكيف تقيمون المستوى الفني والتنافسي للبطولة هذا العام؟
1: في البداية الدوري تأجل كذا مرة،
0: نعم،
1: خصوص أوضاع المنطقة،
0: نعم،
1: فالمفترض أن ينطلق بعد عيد الفطر المبارك، ولكن الحمد لله ارتئينا أن تتأجل البطولة والدوري لما تكون الأمور مستقرة أكثر. الحمد لله،
0: نعم،
1: توفقنا في انطلاق الدوري الشهر الماضي،
0: نعم،
1: بمشاركة 8 فرق، الاتفاق، المعامير المالتية،
0: نعم،
1: ومركز شباب المحرق وصدد وبليغ دلتا.
0: نعم.
1: هذه النسخة الرابعة هي تعتبر أقوى نسخة من حيث المستوى الفني وتقارب المستوى بين الفرق، لأن عدوا في رمضان،
0: صحيح،
1: خاصة في دوري المجموعات كان القتال بينهم والسجال لخط بطاقة التأهل للمربع الذهبي.
0: نعم.
1: فالحمد لله الدعم حصلنا من السبونسر، دعم من اتحاد الكرة، من الأمين العام، وكان دوري ناجح لآخر لحظة في آخر مباراة.
0: جميل. طيب، بالنسبة لآخر مباراة وتتويج الاتفاق بطل الدوري والمشوار اللي يعني سلك الفريق، وأيضا التأهل الدراماتيكي، شفنا مباراة قبل النهائية قوية، فكيف تصفون أداء الفريقين؟
1: فريق الاتفاق فريق خسر بس في الدوري كامل مباراة واحدة هي
0: مباراة
1: الافتتاح. فريق الاتفاق يضم لاعبين مميزين في منتخب الكرة الشاطئية، هو فريق أصلا يمارس اللعبة باستمرار.
0: نعم.
1: وهم بعد في كذا مسابقة وبطولة كان كلي حصل المركز الثاني. بس ما شاء الله عليهم هالموسم حبوا إن يسجلون لهم بصمة. لأن كذا ما يطلعوا المركز الثاني.
0: نعم.
1: فكانت المباراة قبل النهائي كانت مباراة مثل ما تفضلت. دراماتيكية، وهدف بهدف، هدف
0: صح
1: بهدف،
0: صح،
1: لآخر

0: الثواني وكان الاتفاق هو اللي تقدم.
1: نعم.
0: وحسموها بالركلات الترجيحية وهم كانوا هم اللي ضيعون قبل.
1: اي نعم.
0: يعني ضيعوا ركلتين وهم عوضوها بالفوز.
1: نعم. جميل. طيب خلنا نتكلم أيضا عن خططكم المستقبلية بعد ختام هاي النسخة بالنسبة للجنة كرة القدم الشاطئية لتطوير المسابقة محليا.
0: والله طال عمرك نعمل يعني على وضع رزنامة ثابتة حق الدوري.
1: نعم إن شاء الله.
0: تستمر كل سنة على نفس الرزنامة بالإضافة إلى المباريات المنتخب نفصلها عن الدوري حق الفيفا دي.
1: نعم.
0: راح نستحدث طال عمرك يمكن عقب أسبوع أو أسبوعين راح نستحدث دوري السيدات.
1: ما شاء الله. نعم.
0: وهذه راح تكون سابقة في الخليج في اتحادنا. أن ما في ولا دوري سيدات من قبل في الخليج ولا منتخب سيدات شواطئ.
1: نعم.
0: فإن شاء الله نكون احنا السباقين في تفعيل هذه الدوري. بالإضافة إلى من الموسم الجاي راح نطلق دوري كرة قدم الشاطئية لفئة الشباب.
1: نعم. جميل جميل حلو. طيب سؤال أخير بلولوة بالنسبة للمنتخب الوطني، هل هناك استحقاقات قادمة تعزيز لصفوفه؟
0: شيء طبيعي في كل دوري لازم أنت تشوف المخرجات. الحمد لله في هالدوري قدرنا نحصل كذا لاعب وكذا حارس مرمى راح نضمهم للمنتخب
1: إن شاء الله.
0: وأولهم يعني بعطيك اسمه كخبر حصري، تم استدعاء اللاعب سيد محمد عدنان
1: ما شاء الله
0: نادي المالكي لاعب نادي السابق
1: معروف. نعم.
0: إن شاء الله راح يمثلنا في المنتخب
1: إن شاء الله.
0: وهذه يعني من المخرجات اللي في صالحنا ونتشرف انه يكون معنا.
1: اكيد اكيد اكيد.
0: عندنا طال عمرك معسكر في اخر الشهر اخر 8 في الرياض
1: ان شاء الله.
0: وعندنا البطوله الاسيويه او نهائيات كاس اسيا في نوفمبر 2026.
1: نعم ان شاء الله.
0: وهم بعد بضيف نقطه.
1: تفضل تفضل.
0: هم المخرجات الحلوه ان حصلنا حكام مستجدين.
1: حلو.
0: حكموا دوري الشواطئ وحبوا اللعبه.
1: نعم.
0: يعني بالرغم أستاذ الحرارة والرطوبة.
1: اي نعم.
0: اللي هم طلعوا المباريات كلها من أول مباراة لآخر مباراة أجواء حلوة من غير احتجاجات.
1: نعم.
0: وحبوا اللعبة وإن شاء الله يكون لهم دور ويكونوا حكام دوليين في المستقبل القريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الأستاذ أحمد العامر رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، كل الشكر والتقدير لكم بلولو على جهودكم ونجاح البطولة، ونتمنى لكم النجاح في قادم الأحداث إن شاء الله.
0: ما تقصر الشيخ، والنجاح مكمل لأي نشاط رياضي هو المكمل للجانب الإعلامي.
1: أكيد.
0: قصرين عنه.
1: الله يسلمك، حاضرين لكم في أي وقت. كل التوفيق. تسلم. الله يسلمك. مع السلامة.
0: مع السلامة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
2: هنا البحرين.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد ومواصلة في أخبارنا. فقد توج لاعب الاتحاد البحرين للتنس فارس عبد الحسين التوبلي بلقب بطولة سيركت أبسوليوت FCT التي قيمت منافساتها خلال الفترة من 27 ولغاية 31 يوليو 2026 على ملاعب إيميليو في إسبانيا ضمن منافسات فرد الرجال. وقدم توبلي مستويات مميزة خلال مشواره في البطولة ونجح في تحقيق سلسلة من الانتصارات التي قادته إلى المباراة النهائية. ويأتي هذا التتويج ليؤكد التطور المتواصل في مستوى لاعبي الاتحاد في مختلف الفئات وقدرتهم على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية في البطولة المقامة خارج البحرين، بما يعكس أهمية المشاركات الدولية في تطوير خبرات اللاعبين ورفع مستواهم الفني والتنافسي. التقى السيد عبد الله عيسى

0: دوي رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو بسعادة السيد تشوي بيونغ سون سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين لبحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة كأس السفير الكوري للتايكواندو في نسختها السادسة والمقرر تنظيمها يومي 25 و26 سبتمبر المقبل. والحديث أكثر حول هذا الاجتماع يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا السيد عبد الله عيسى الدوي رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو. حياك الله معنا أبو عيسى.
1: الله يحييك ويسلمك.
0: يعطيك الصحة والعافية. في البداية حابين تطلعنا على ما دار في هاي الاجتماع مع سفير جمهورية كوريا.
1: أول شيء حضرت عليكم يوم بمناسبة اللقاء مع السفير سعادة السفير الكوري مستر تشوي. طبعا هذا توجيه من سمو الشيخ سلمان محمد بن عيسى رئيس المجلس البحريني لألعاب القتال. طبعا توجيه ان نزيد التعاون مع الجانب الكوري في مملكة البحرين مثلا في السفارة الكورية. طبعا هي عندنا بطولة سنوية تقام باسم السفير الكوري، هي طبعا بطولة عالمية تقام في نفس اليوم تقريبا في نفس الأسبوع في كل الدول العالم. بطولة السفراء الكوريين المتواجدين خارج يعني خارج كوريا. فطبعا تعرف اللعبة الكورية هي اللعبة تكون لعبة تكون لعبة كورية
0: صحيح،
1: وتلاقي دعم من جميع السفارات في دول العالم ومنها طبعا في دولة في مملكة البحرين. واحنا طبعا عندنا مو بس البطولة، طبعا في عندنا دورات مدربين، اتفقنا على إقامة الدورات والعروض للعبة التايكوندو جميع الأنشطة اللي تخص اللعبة.
0: جميل. نعم.
1: في البحرين. نعم
0: جميل. طيب بالنسبة للمشاركين في هاي البطولة من راح يكون المشاركين بالتحديد؟
1: طبعا الأندية الرسمية في مملكة البحرين تقريبا 30 نادي، زائد راح المرة لأول مرة راح نفتحها لدول مجلس التعاون.
0: جميل.
1: الدول القريبة من مملكة البحرين اللي حاب يشارك راح نوجه دعوات لهذه الأندية. طبعا تكون على مستوى الأندية مو المنتخبات. عشان نزيد المشاركة راح تكون البطولة هذه الأكبر من النسخ السابقة كلها. راح يكون في 4 ملاعب في البطولة. وراح طبعا يزيد بعد عندنا هيئة الأشبال 3 فئات رسمية.
0: جميل.
1: عالميا راح يكون في فئة الأشبال اللي هي نسميها الكادت. وفئة الشباب الجونيور وفئة الكبار طبعا رجال أو ذكور وإناث.
0: جميل. طيب أبو عيسى خلنا نتكلم أيضا عن استعداداتكم لهذه البطولة، خاصة حسب ما عرفنا أن هناك تجهيزات وتشكيل لجان وما إلى ذلك.
1: في طال عمرك طبعا لازم يكون في لجان التنظيم، لجنة التنظيم ولجنة المراسم ولجنة الحكام وطبعا اللجان اللي هو يعني اللي توفر اللوجستيك اللي راح توفر جميع المستلزمات للبطولة لإنجاح الحدث. ومنها طبعا الكؤوس والميداليات الأمور هذه كلها. وطبعا وش اسمه اللجان الاستقبال وشي.
0: جميل. سؤال أخير بعيسى بالنسبة عن مشاركات منتخب البحرين للتايكواندو الخارجية القادمة، هل هناك استعدادات وما إلى ذلك لهاي الأمور؟
1: والله إحنا طبعا الحمد لله السنة هذه بالذات عندنا لاعبين تأهلوا في بطولة آسيا.
0: نعم ما شاء الله.
1: الآسيوية في اليابان.
0: في اليابان نعم.
1: أول مرة عندنا عندنا بنتين تأهلوا وعندنا ولد بعد تأهل شاب في وزن 80 كيلو. البنات طبعا وزن الأولمبي وزن 49 لاعبة فاطمة. البنت طبعا وزن ثقيل لاعبة علا جرتري. وعندنا اللاعب محمد تأهل في وزن فوق 80 كيلو. على آسيا في بطولة آسيا الماضية في منغوليا. وتأهلوا الثلاثة طبعا هذه خليجية. نحن نعتبر الأكثر

0: حظوظ الحمد لله على مستوى الخليج.
1: نعم.
0: عندنا بنتين وولد تأهلوا من 8 أوزان. هذا شيء يعني مو سهل لبطولة آسيا تعرف تيكوندو.
1: أكيد.
0: بطولة قوية.
1: نعم.
0: الحمد لله تأهل عندنا 3. وإن شاء الله راح يعني بدعم اللجنة الأولمبية البحرينية راح يشاركون 3 في دورة الألعاب الآسيوية القادمة في اليابان.
1: إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لكم أبو عيسى. سيد عبد الله عيسى الدوي رئيس الاتحاد البحريني للتايكوندو، كل التوفيق لكم إن شاء الله في قادم الأحداث بإذن الله.
0: مشكورين على هذا اللقاء، شكرا.
1: الله يسلمك، الله يسلمك، شكرا جزيلا، شكرا.
0: مع السلامة.

في أخبار كرة الطائرة، يلعب منتخبنا الوطني للناشئين كرة الطائرة الآن في البطولة العربية ويفتتح مشواره للبطولة العربية تحت 17 عاما بمواجهة المنتخب الأردني على صالة عيسى بن راشد بمدينة الرفاع في مستهل منافسات البطولة والتي تستضيفها البحرين حتى 16 من أغسطس الجاري. كل التوفيق للأحمر البحريني في هذه البطولة. وفي كرة السلة، أوقعت قرعة منافسات كرة السلة للرجال في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة ناغوي اليابانية منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الصين، الفلبين، كازاخستان في مجموعة قوية تنتظر فيها الأحمر مواجهات صعبة أمام عدد من أبرز المنتخبات الآسيوية. ويشارك في منافسات كرة السلة للرجال 12 منتخبا تم توزيعهم على 3 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى اليابان وكوريا والسعودية وإندونيسيا، فيما جاءت منتخبات الأردن وإيران والصين تايبي وقطر في المجموعة الثانية. ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في المنافسات يوم 11 من سبتمبر. في خبرنا الأخير من الملاعب العالمية، خيم الحزن مجددا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في شهر أغسطس بعدما توفي والده عن 68 عاما يوم السبت بعد معاناة مع المرض، وهو الشهر نفسه الذي غادر فيه ناديه المفضل برشلونة وعدد آخر من الأحداث السيئة. وتوفي خورخي ميسي عن 68 عاما بعد معاناة مع المرض، وهو الذي لطالما كان واجهة ابنه قبل التعاقدات ودائما يظهر إلى جانبه. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى ختام برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج أحمد صالح. نستودعكم الله، في أمان الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027: دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع، دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية، دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة، ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
3: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
4: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير.
3: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
3: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
3: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
3: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
1: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة.

0: وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد، ومن خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على افتتاحها. ولا أفضل حقيقة من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الشخصيات التي كانت وما زالت ركنا من أركان هذا الصرح، وقدمت العديد من الأعمال التي ظلت شاهدة على ما يحتويه مخزون إذاعة البحرين من ثراء فكري وإعلامي. فأهلا ومرحبا بكم، وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ سامي هجرس.
7: أهلا وسهلا فيك لك حسن، وأنا شاكر هذا اللقاء وشاكر هذه الاستضافة.
6: حياك الله أستاذ، سعداء بتواجدك معنا حقيقة. وعندما يعني يستضاف الأستاذ سامي هجرس فحقيقة يعني يحتار من يقدم هذا اللقاء، هل يقدمه يعني في مجال الإذاعة ولا مجال التلفزيون ولا الدوبلاج ولا يعني تقديم العرافة. فيعني هذه الموسوعة الإعلامية الجميلة
7: الله
6: حقيقة يعني مدعاة لي، يعني الشرف لدى كل مذيع أن يكون أمامكم في هذا اللقاء.
7: أنا أتشرف، وخلنا نتفق من البداية على شيء، أنك ما تناديني أستاذ، نادني يا سامي، أبو خالد، يا أبو نورة، كيفك؟
6: خلص تختار. ثبت أبو خالد. طبعا نحن من خلال هذه اللقاءات أبو خالد احنا نعتمد مسألة المسطرة الزمنية في البداية، ووصولا إلى يعني وجودك في إذاعة البحرين تحت هذا السقف الإعلامي الرائد. فنبدأ من البدايات، من طفولة الأستاذ سامي هجرس، أين كانت وكيف كانت النشأة؟
7: أنا أول يوم دخلت إذاعة البحرين هذا المبنى اللي هو كان في مدينة عيسى، كان عندما سمحت الوزارة أو الحكومة موقرة بأن يتم توظيف أبناء العاملين أو الموظفين خلال فترة الصيف. فأنيت، وكانت مهمتي كما مهمة الأخت نوال الله يمسيها بالخير بنت الأستاذ إبراهيم مصطفى، وأعتقد كان في موظفتين أو ثلاث رسميين يعني في الإذاعة، كان مهمتنا أن احنا نشيل التلفون، نقول مسابقة رمضان، تقول الإجابة الصحيحة، نكتب الاسم ورقم البطاقة الشخصية آنذاك.
6: هذا اللي نسميه في عرف الإذاعة المتابعة.
7: بس هذه شيل التلفزيون التلفون، لو قلت الإجابة وعقب على تقريبا الساعة 4 العصر يصير السحب ويعلن، يتم الإعلان عن الفائز. هذه كانت المدة اللي قضيتها لأن كمل رمضان، عقب ما أتذكر يعني وين ودونا بالضبط، بس عقب رجعنا المدرسة. أنا بالنسبة لي رجعت المدرسة يعني. هذه البداية، بداية التعلق يعني. أنا أروح المدرسة لكن كنت أتخلف الصراحة، وآي الإذاعة فكذا مرة الله يرحمه الأستاذ

0: عبد الله الله يطول عمره الاستاذ حسن كمان شو تسويني؟ قلت لهم لا انا كملت ما عندني شيء، بس هو في الواقع هو بدايه التعلق مثل ما قلت لك.
1: نتكلم احنا عن سنه 82 طبعا.
0: اي نص 81 82 تقريبا.
1: كنت في اي مرحله ابو خالد؟
0: انا كنت الله يسلمك في اول اعدادي، في اول ثانوي العفو.
1: نعم.
0: عقب يعني يات من الله مثل ما يقولون ان انا اصير يعني في الاذاعه طول الوقت.
1: بعد مرحله المتابعه لهذه المكالمات، وهي يعني جزء مهم حقيقه من برامجنا وما زالت، كيف بدا دخولك لمرحله التقديم الاذاعي؟
0: هو التقديم الاذاعي هذه مرحله متاخره جدا. يعني انا ما قدمت في اذاعه البحر
1: ابدا،
0: الاذاعه العربيه. لا ما قدمت ابدا برنامج ولا حتى يعني شيء بسيط. انا كنت منفذ اي يعني لما كمل الصيف وشافوا ان هذه يعني سبحان الله، يعني الناس كانت مع كل احترامي يعني الناس كانت مختلفه شكلهم، قالوا هاي تورطنا في لازم نشوف لمحة المراهق ذي يعني او الشاب الصغير. قالوا لي تعال وداوم في الاخبار في الراسد. فرحت، لما رحت هناك الله يسلمك كانت اتذكر في مباراه هولندا وايطاليا، فانا سجلت النشره، كان سجل النشره يعني مصادر له البي بي سي مثلا رويترز والسوالف. دخل المسؤول الله يمسيه بالخير وسوالي بيده كذي يعني عشر لي شو ما كفكني بما معناه ليش داخل. فانا ما عجبتني ذي الحركه انك يعني تأشر لي، بس كملت الدوام وما رحت،
1: ما رجعت مرة ثانية،
0: ما رجعت. فعقب اسبوع ما ادري من شاف وين ذي، قالوا اي ما يداوم، فاتصلوا فيني رجعت مرة ثانية. كأن في شيء ينبئ بان انا لازم اضلني. فايد قلت لهم السالفة، قلت لهم هاي ليش يسوي لي كذي يعني، تعرف شاب صغير مراهق حد يسوي له كذي يعني. قالوا لي زين بنعطيك مهمة ثانية، ان انا انسخ من النسخة الاصلية الى النسخ اللي تستخدم اثناء البث الاذاعي اليومي. تمزي. فاتذكر اول استوديو استخدمته هو استوديو الدراما.
1: ايوه.
0: عقب فترة لما رجع المسؤول عن هاي المهمة اللي هو الاخ فيصل الرويعي الله يمسيه بالخير، قالوا لي بنوديك الكنترول. بس واشتغلت في الكنترول، كان دوامنا من 5:30 ل 12، الإذاعة تسكر 12. انا الله يرحمه عيسى الجلاهمة، الله يرحمه محمد الانصاري، والاخ عبد الله ابو الفتح، والزميلات العزيزات قائمه يعني، بس احنا كعنصر رجالي كنا هاي المجموعه، فكنا يعني على وفاق تام جدا الى ان تم افتتاح البرنامج الثاني واذاعه القران الكريم.
1: بالنسبه لطريقه نقل المواد من الاصليه الى المواد الاحتياطه والمواد النسخ الاخرى، يعني شلون كانت تتم العمليه في حينها؟ اليوم نتكلم عن يعني تقنيات حديثه.
0: نعم. ويعني نعم.
1: بس حزتها
0: لا اي ريل تايم، يعني تحط الباكره مدة ساعة لازم تنسخ ساعة، مدة 5 دقائق تنسخ في 5 دقائق. ما كان يعني في التقنية اللي تخليك تنقل تسوي أكثر من نسخة في نفس الوقت ممكن، لأن كل استوديو تقريبا فيه من 3 إلى 4 خلص منهم مسجلات يعني سواء روفوكس أو ستودر كانوا، بس لا لازم تنقل يعني ريل تايم. يعني
1: في الكنترول من الزميلات تذكرهم؟ ذكرت أن هنا قائمة يعني
0: إيه؟
1: في وقتها كان العنصر النسائي يعني غالب على الإذاعة.
0: نعم صحيح.
1: إيه؟
0: كنا يعني جو عائلي إلى أبعد الحدود ما تتصور شلون، كانت أيام لن أنساها في حياتي.
1: ذكر العنصر النسائي، أنت دخلت الإذاعة أيضا من خلال العنصر النسائي.
0: خالتي بدرية هي اللي قالت لي تبيتي

0: اشتغل في الاذاعه، وامي عقب شجعتني ان انا اغير شويه، لان كنت انا في الفتره اللي قبلها كان يدي الله يرحمه ابوي وحبيبي عبد اللطيف هجرس كان يوديني طيران الخليج. فهذه بس النقل اللي صارت.
1: ربما يعني احلام الـ الـ الـ الـ يعني الاحلام المبكره بانك تكون يعني في الطيران يمكن ما صارت
0: شيء غريب يا اخي. احلام يعني مراهق عنيد كنت.
1: لكن انت يعني بتقديمك للبرامج فيما بعد، ويعني تصدرك يعني هذه العملية الإعلامية الجميلة الفترة اللي يعني كانت انت حلقت في المستمعين
0: الله
1: يعني
0: يسلمك. الله يسلمك.
1: في الكنترول شنو كانت طبيعة عملكم ابو خالد؟
0: في الكنترول الله يسلمك طبيعة عملنا عندنا طبعا الورقة اللي هو اللوك.
1: اوكي
0: زين. الساعة 6 مثلا برنامج الفلاني، انا افتح الميكروفون اجهز الشريط، طبعا اركب الشريط واتاكد من الوقت، اذا في وقت ضايع يعني مثلا في دقيقتين دقيقة ونص نحط موسيقى، دائما كان هاي الحل انك تحط موسيقى. عقب افتح الميكروفون، اذا برنامج معلب ما في هنا البحرين او اذاعة البحرين تقدم، فيديش المذيع اللي على النوب ويقول اذاعة البحرين تقدم 6:30 في نشرة، فانا ابرز مقدمة النشرة وشود المذيع جاهز يعني، وأقعد أفتح للميكروفون ويقرأ النشر، حقهم ما كمل أصك الميكروفون وانتقل إلى البرنامج وهكذا. وكان عندنا كل ليلة سهرة، ليلة عبد الحليم، ليلة فريد الأطرش، ليلة فايز أحمد، ليلة أم كلثوم، ليلة عبد الوهاب. كان في ثراء حقيقة في وتنوع كثير في البرنامج اليومي في الإذاعة يعني. إلى أن مثل ما قلت لك عقب تقريبا اعتقد في 84 تم افتتاح البرنامج الثاني واذاعه القران الكريم.
1: العمليه تنفيذ الفتره هذه مثل ما وصفت الان ابو خالد يعني تختلف عن مساله نقل المواد من والى، يعني هذه يعني فيها كثير من الدقه وكثير من يعني الحرص على التوقيت على فما تخوفت من البدايه؟
0: تبي الحقيقة؟ لا، لأن مثل ما قلت لك الكل يبيك تنجح، الأمانة الكل يبيك تنجح. مثلا أنا ساعات أروح يعني خصوصا أول أيام يعني كنت دائما أروح أقول يا فلانة مش أسوي الحين، يا فلان شنو المفروض أسوي الحين؟ يعني مثلا في رمضان مثلا ما يصير تحط موسيقى أي موسيقى، فأنت تضطر أن تحط يعني نوع آخر
1: تقاسيم
0: إلى أن تصل مثلا إلى مدفع الأفطار أو إلى البرنامج الآتي يعني. فكانوا للأمانة كلهم يعني حسسوني أن أنا واحد منهم وفيهم نفس الأسرة، لذا كانت مثال للترابط بشكل غريب يعني. أنا للأسف ما بقيت فيه فترة طويلة الإذاعة، لكن كنت دائما أزورهم لأن يعني صدقني مهما أشرح لك ما تتصور شلون عمق العلاقة اللي ارتبط فيها سواء مع أخواني من الموظفين أو أخواتي من الموظفات.
1: يعني كفاية الصورة اللي أنت تفضلت فيها الآن بخالد، مسألة أن أنت وقت اللي احتجت تسأل عن شغلة نعم. تلاقي الإجابة
0: نعم.
1: هذا مو متوفرة الآن يعني في وقتنا هذا يعني
0: نعم.
1: إن شاء الله متوفرة يعني
0: إن شاء الله.
1: الحمد لله
0: إن شاء الله بالعكس.
1: الخير موجود، لكن يعني الطاغي الآن خلينا نقول أو خلينا نقول الصورة اللي يعني لابد أن الواحد يعني يتعب على نفسه وينجح وذي يعني وقت اللي يسأل مثلا يقول والله كيفك أنت تتصرف بنفسك؟
0: لا لا، هذه هاي الروح ما كانت موجودة. الروح اللي كانت موجودة هي روح الاحترام والتقدير والحب والشعور ان هذه الشخص يعني صار منه فينا خلاص يعني. لا انسى ابدا كنت اي اشوف اقول له منو على النشره اليوم، يقولوا لي فلان سينا وصاد من الناس، فاقول له ترى انا احتاجك تساعدني في التشكيل عشان كنا نقدم محليات يعني.

كانوا كلهم يرحبوا، كلهم يرحبوا، ما حد يعني قال لي مثلا لا والله أنا مشغول. لا، وواحد من الناس يعني اللي لا يمكن أنساهم، صحيح هو مذيع لكن لغة العربية يعني ما شاء الله قوية جدا، وتعلمت منه كثير، هو

0: وقت التنفيذ طبعا يعني بالإضافة إلى تقديم النشرات هناك أيضا شيء الآن يعني نفتقده في الإذاعة، ويعني شوي شوي قاعد يضمحل يمكن من الإذاعات المجاورة، حتى مسألة الربط بين المواد وكان لجدول منفصل حسب ما
1: صحيح. يعني شوف إذا كان، وهذه حتى واحد من ديوان الخدمة المدنية أو جهاز الخدمة المدنية كان أنا ذا ديوان الخدمة المدنية، فعلى سالفة أن جدولين ربط وأخبار، فقال سوى تقرير من ضمن أنه يعني هذه شلون تقعد، وصح كلامه منطقي يعني عكس الإذاعة الأجنبية. إذا عجل أجنبية في الشيفت أنت تسوي الرب وتقرأ نشرة أو نشرتين وموجز، زين هذه ما كان موجود في الإذاعة العربية، كان في مثل ما قلت رابط وزميل آخر يقرأ الأخبار. حتى قال لهم حتى القرآن ليش ليش ما، لأن إحنا نفتتح الصبح الساعة 6 ففي قرآن أول شيء، فقال له حتى القرآن هو جاي من قبل الافتتاح، فهو جنسيته فلبينية يعني، فقال ليش ما تقرا حتى القران، تقرا وتقرا الربط وتقرا، فقفهموا قالوا له القران ناس يصلون كل يوم في المسجد ما يقدرون على قراءته، يعني مو هاي مثل ما يقولون اي لا لا شيء ثاني ما له علاقه، قالوا له سالفه ان تقرا تسوي ربط وتسوي وتقرا نسوه اخبار هاي مقلور عليها، بس القران لا اسمح لنا.
0: وقت طبعا النشرات ولا يعني ربط المواد، من تذكر استاذ من المذيعين والمذيعات ايضا؟
1: نشرات الاخبار يعني صاحب الصوت الجميل جدا استاذ عبد الجليل الطريف الله يرحمه، استاذ عاطف السلطي ايضا صاحب صوت مميز، استاذ الله يرحمه عبد الجليل الصفار، أستاذ عائشة عبد اللطيف، أستاذ أمينة حسن، الراحلة الكبيرة في كل شيء كريمة زيداني الأخت والصديقة وصاحبة الأخلاق الجميلة الله يرحمها،
0: الله يرحمها
1: الأخ جاسم الهاشمي، والله مجموعة يعني أنا لحقت على سعيد الحمد الله يرحمه أيضا يقرأ أخبار، وسيدة أيضا أمين الشملان أيضا يعني شهدت مراحل تقديمها لنشرات الأخبار، أيضا أذكر الأستاذ محمود السلواري ومجموعة يعني هذه المجموعة اللي أذكرها يعني اللي مروا علي في الفترة اللي أنا كنت فيها منفذ في الكنترول روم.
0: استمريت لغاية سنة 86
1: 87
0: في هالفترة ذي، هل في يعني بشكل عام يعني خلينا نقول هل في موقف أو خلينا نقول حدث معين ما زال مرتبط في ذيك الفترة بالذات اللي أنت كنت فيها منفذ في الإذاعة؟
1: هم حدثين. الحدث الأول لما كان عندنا برنامج شعري اسمه سوار الليل، يقدم الأخ العزيز الدوسري عبدالله الدوسري وخلف العنزي، فالمخرج ما هي ذيك الليلة بسبب أولي آخر ما هي، فأنا نفذت على الهواء، جاوني المسؤول قالوا لي شو على كيفك تنفذ على الهواء لا تقول لنا لا غيره، قلت له انا حين بدل ما تقولوا لي شكرا
0: انقص
1: زين، قلت اي يعني برنامج ساعه مدته يعني سهره هو يعني من اعتقد من 10:30 ل 11:30 شيء من هالنوع، من 11 ل 12
0: وتنفيذ الفتره يختلف عن
1: وموسيقى لازم اروح حق المكتب هناك ادور اشرطه اول يعني لازم تشوف اشرطه يعني، المهم ان الحمد لله مرت. المره الثانيه وهذه لاول مره بقولها وهذا يحسب لهذا الرجل النظيف اللي يعني قلبه مثل ثلاث ورقه البيضه الراحل ابراهيم الحمادي
0: الله يرحمه.
1: اي نعم انا كنت في

0: كنترول بعد. ونايم الساعة 4 إلى 10 الصبح شفت تليفوني يرن يرن يرن يرن. فقمت ألو لقبر محمد الله يرحمك اللي يقول لي سامي ترى بفنشوني ايش فيك؟ قال لي أنا سمونا أنا سافرت أنا اتصل فيك المطار. شلون؟ قال بس أنا نسيت إن أنا عندي
1: شفت.
0: البحرين تصبح.
1: أوه.
0: البحرين تصبح. فقلت لإبراهيم قال لي أنت روح بتشوف كل شيء على مكتبي. قلت له شلون أروح يعني مو بشريط ولا شريطين كان كان الله يرحمه الأستاذ عبد الرحمن عبد الله يسجل مع الأستاذ عائشة في نفس الشريط.
1: نعم.
0: يعني الظهر أو العصر أو المغربي تسجيل كان صباح الخير كان تسجيل.
1: نعم.
0: الأستاذ حسن كمال يسجل في شريط بروحه فلازم أنت على حسب الناس مرة تشيل ذي الشريط مرة تركب ذي الشريط يعني. في لحسن حظي مكتوب أن حلقة اليوم الفلاني.
1: جميل.
0: مقدمة البحرين تصبح. خذيت دي على ذي قلت إذا غلط عاد هالمرة كيفهم يبون يفنشوني كيف. رحت بسرعة بسرعة سويت الجزء كان جزئين الجزء 25 دقيقة لأن 6:30 الصبح في موجز إلى 7 وفي نشرة من 7 إلى 7 وربع الجزء الثاني من يعني 43 إلى إلى إلى يعني أنت من الدقيقة 40 لازم تختم لازم تحط غنية تحط أي شيء عشان تختم. فسويت اللاي ومرت بسلام ولا حتى حجة. فذاك اليوم إبراهيم أيضا بيطلع إجازة فقال لهم عطوا سامي يسوي البحرين تصبح. فقالوا له لا إبراهيم البحرين تصبح هاي برنامج مهم يعني هاي الولد لحين صغير واللي يقول لهم يا أي صغير هذاك اليوم أنا زين هو سوى كذي وقال لهم السالفة. فتخيل المفروض يستر على روحه. قالوا له صدق رجعني الأستاذ عبد الرحمن عبد الله مع حسن كمال وقالوا لي أنت صدق خرجت البحرين تصبح. قلت لهم إيه يعني لهم عاد يعني أرجوكم أنا يعني علشان إبراهيم يعني. فقالوا لا لا لا من الشهر اللي جاي بنحطك على جدول الإخراج.
1: يا سلام.
0: إيه. فمواقف جميلة يعني مرينا فيه في هذه الفترة يعني حتى تنفيذ البرامج بديت اشتغل مع الخالة العزيزة والأستاذ العزيزة بدري عبد اللطيف في برامج اشتغلت فيها خصوصا لما يسافر أو يطلع إجازة الأخ عبد النبي حسين الأستاذ عبد النبي كمخرج لبرنامج الأسرة ذيك أنا ذاك أستاذ أمينة حسن. وكنت يعني استانس لما يقولون لي تعال سجل حق الاخ الاستاذ حسن كمال.
1: يا سلام.
0: حسن كمال يعني ما شاء الله ما شاء الله صاحب حنشركه جميله يعني.
1: هل لان بس حسن كمال ولا الشيء اللي يعني
0: لا انا اثبت ان انا عارف اسجل وعارف استخدم كذا ومنتج. استاذ حسن كان عنده برنامج اسمه حتى نلتقي مع الراحل اعتقد فدوى المنصب.
1: فدوى المنصب.
0: اي او هو من كثر ما عزه حتى سمى بنت عليه اعتقد اللي هي رحاب ميقاتي.
1: نعم.
0: فكانت تربطهم علاقة صداقة قوية يعني اعتقد اسرية كان. فكنت استمتع وانا اسجل واسمع صوتين في منتهى الجمال. الحين اخوي حسن اي واحد يقدر يصير مذيع. اول مو اي احد يقدر يصير. وهذه الفارق ما بين لما ليش احنا دائما نقول شوفوا البي بي سي. ليش؟ لان اهما قوانينهم ما غيروها مبادئهم ما تغيرت
1: معايير رصينه
0: معايير رصينه يعني ما يعني يجيك واحد يبي يقدم حق مذيع سالته سؤال اشوف عم ما اشتغل مذيع سالته سؤال قلت له بسألك ليش قبل الفطور أو قبل الأذان في الدعاء يقولون يا رب يا سميع يا غفار قال هاي عشان التفخيم يعني. فعقب ما مشي رحت لبر

0: قلت له أنت قلتي تدرس إلقاء وهي مو ليست للتفخيم، فأرجوك يعني ابحث عن الموضوع. قال لي شنو؟ قلت له لا أنا ما أقدر أقول لك، أنت حين أعطيتني إجابة قلت لي رديت علي في لحظات. في شيء اسمه حروف المد واللين لازم تعرفها، ما يصير تدرس إلقاء حق ناس تدرسهم غلط يعني. ف نرجع حق صرامتنا في هاي بنطلع جيل من أحسن ما يمكن.
1: أنا ذكر الموضوع هذا يعني على الهامش، يمكن مو على الهامش وايد، فترة بسيطة يعني كنا يعني في قاعدة الزملاء يعني في أحد الاستوديوهات، وكان على الشاشة يعني وجوه جديدة.
0: نعم.
1: يعني نعتبرها نتمنى لها أكيد التوفيق، لكن
0: أكيد
1: يعني في كم من الملاحظات اللي كانت يعني مو بس من شخص أو شخصين، يمكن من كل اللي قاعدين. فس يعني استفهمنا، قلنا يعني ليش طلعوا على الشاشة بهالطريقة؟ فرد واحد من الموجودين معنا فقال تعرفون إيش كثر فولوورز لهم ذلين؟ إيش كثر متابعين لهم على السوشيال ميديا؟ هل صار هذا المعيار الآن؟
0: شوف أخوي حسن، أنا طال عمرك هاي السوشيال ميديا أنا بعيد عنها، ولا أؤمن بمقاييسه، ولا أؤمن بمثل ما قلت عندها فولوور ولا عندها فولوور، هذه يتبع من يتبع. أنا ما عندي مشكلة إنه يصير حق سين أو صاد من الناس، إن كان ولد أو بنت، إن كان رجل أو امرأة، فولوورز له 10 مليون. أنت شو تقدم في هذه؟ يعني أنا عندي نبض وعندي الواتساب، بس إذا بغيت مصدر من المعلومة أقرأ كتاب،

0: شكثر فولوورز لهم ذنين، شكد متابعين لهم على السوشيال ميديا. هل صار هذا المعيار الآن؟
1: شوف أخي حسن، أنا طال عمرك هاي السوشيال ميديا أنا بعيد عنها، ولا أؤمن بمقاييس، ولا أؤمن بمثل ما قلت عندها فولوور ولا عندها فولوور. هذه يتبع من يتبع. أنا ما عندي مشكلة إنه يصير حق سين أو صاد من الناس، إن كان ولد أو بنت، إن كان رجل أو امرأة، فولوورز له 10 مليون. أنت شو تقدم في هذه؟ يعني أنا عندي نبض وعندي الواتساب، بس إذا بغيت مصدر من المعلومة أقرأ كتاب، إذا بغيت مصدر من مصدر لأي معلومة يا أقرأ في كتاب، يا أقرأ في مواقع معينة معترف فيها،
0: مقال مثلا.
1: يعني أنا مرة قريت مقال حق دكتور علي فخره عن عولمة التعليم، وقعدت أقرأ في هاي المسألة عولمة التعليم، لقيتها من أخطر الأشياء. هي مو يعني أنا في وجهة نظري مو بعولمة، هو تصدير، بس تشوف شلون وعاني. إن يعني إحنا كلنا نشتكي من سالفة عيالنا، إن إحنا عيالنا ما يتحدثون عربي. الكل حلو إن نتكلم إنجليزي، ترى وايد أنا أحب اللغة الإنجليزية، بس مو حلو إن إن إن ولدك يكسر مثل ما نقول باللهجة. ليش؟ لأنه طول اليوم في المدرسة، ولما يسوي واجبات يسويها باللغة الإنجليزية. وعلى فكرة في مدارس، وما بأظلم أحد يعني، لو يجيب درجة مشوا في اللغة العربية والدين أو المواد الاجتماعية أو شيء من النوع، هذه مبزي، هذه يخلق لنا جيل مو واثق من نفسه. يعني شوف لما تروح بعيد الشر عزة، ولا في مناسبة فيها ريايل، تلاقي ولد فلان يتحدث أحسن من ولد فلان، مع أن اثنين هم يتحدثون إنجليزي، بس هذه لأن ما علموه، أو علموه بطريقة مدروسة
0: مقننة. أيوة.
1: عرفت شلون؟ وهذه يخوف ترى يا أخوي حسن، يعني ما يخوف. فأنت إذا أنت تبي تصير مذيع، ولا أنت تبي تصير مشهور، يعني صير مشهور، بس صير مشهور بشيء يفيد المجتمع. يعني ما يصير أنا يعني إذا تسمحون لي على هالتعبير، يعني الحين واحد لبس شورت ومشي في مجمع تجاري، باكر الناس كلها تحكي عنها، هاي بعد مشهور صار، هاي بعد صار مشهور، والفولورز وراه مو بالسوشيال ميديا. فبالتالي يعني انت تصير الشهرة حلوة والشهرة جميلة، بس الشهرة فيها ضوابط، والشهرة فيها مسؤولية، يعني ما يصير. يعني
0: نرجع للاستوديو، وقت التنفيذ الإذاعي أبو خالد، يعني ذكرت مسألة الريل. الريل يتطلب يعني، وانتم كنتم ماشيين على جدول
1: صحيح،
0: اللي هو اللوج، فهذه المواد هل يتم تحضيرها من قبل، ولا في كل شيء يكون في حينه؟
1: المكتبة كانت خلية مثل ما كانت الإذاعة خلية، كل 6 ساعات يجيبون، ما 6 ساعات يعني قبل. يعني مثلا اللي يستلم أو يستلم الشفت 5 أهو يايب المواد مال 6 من 6 ل 12 في الليل. هذه الموظف المكتبة. فأنا مثلا ساعات أدور، ساعات مثلا يجيبون شريط رقم غلط، ساعات يعني، فأنا أروح أتفاهم وياه، أتصل فيه أقول له ترى الشريط دي ما في ذي الأغنية، أو ما في هاي أو هاي الحلقة ترى ضايعينها من قبل، تعرف تمر عليك الحلقات
0: صحيح.
1: فكانت هاي العلاقة، يعني إحنا عندنا علاقة ثلاثية خصوصا بعد الدوام الرسمي، مع المكتبة ومع الماستر كنترول روم، اللي هي شو إحنا نسميهم الهندسة. زين
0: الام سي ار
1: إيه. زين سبحان الله، تنقطع الإذاعة، مايكروفون يخرب، ميكروفون يبي الواير الجاك ماله مخترب أو شيء من هالنوع. هذه دائما علاقتنا فيهم كما هي العلاقة مع الأخوان في التنسيق والمكتب.
0: نعم. فتيكم المواد عبارة لست ساعات.
1: إيه نعم.
0: في ترولي أو شيء.
1: لا والله.

0: صدق لا يشيلونهم مساكن كانوا يعني انا لحقت عليهم يشيلونهم مثلا هي شيء اذا لنفرض انه يعني ان احد الاشرطه لفتره جدلا خلينا نقول 4 ساعات 45 شريط فهي تاخذ بالعشرة وتي. اي يعني كان
1: جهد
0: اي كان اي يعني كان في شغل كان شغل طبيعته مختلفه تماما يعني ما كان في يعني انتر هذه ما عندنا كان انتر
1: ذكرت الاستاذ ابراهيم مصطفى
0: هنا
1: وذكرت الأستاذ فيصل الرويعي هل في أيضا أشخاص تذكرهم في مكتبة الإذاعة اللي كانت؟
0: طبعا أكيد الأخت الفاضلة السيدة الفاضلة بدري كمال الأخت سهام خليفة مريم موسى الأخ محمد صالح لاعب نادي النسور سابقا وأيضا الأخت العزيزة نيل العامر وغيرهم طبعا من الأشخاص العاملين أو منتسبي المكتبة فيعني هذين ما أنساهم وأحد الأشخاص الحقيقة اللي ما أنساهم وهو أحد نجوم الإذاعة صحيح مو إذاعة البحرين بشكل مباشر هو الأخ العزيز يوسف خيري هذا الشخص يعني ما تقدر تنساه ما تقدر تتجاهله ما تقدر ما تحبه ما تقدر ما تحترمه يعني هذي شفت احنا بالبحرين نقول هاي ريال ذهب هاي ذهب يعني.
1: بحكم الشخصيات اللي يعني ايضا كانوا معنا في هذه اللقاءات دائما ما يستذكرون ان يعني فعلا احنا نشوف قسم المكتبة يعني داخليا هو قسم واحد ولكن الشخصيات اللي في كل واحد له إذا صح التعبير صفة معينة أو شيء يمتاز به عن عن عن غيره أيضا من الزملاء الشخصيات مثلا الأستاذ فيصل الرويعي كان يعني يعرف مكان الشريط
0: إيه أنت قصدك شيء إيه لا فيصل حافظ المكتبة أبو خليفة حافظ المكتبة تماما يعني ويعني في ظرف ثواني طلع لك الرقم أو يقول لك هي هذه هو إبراهيم الريال ذهب هاي ذهب يعني.
1: بحكم الشخصيات اللي يعني أيضا كانوا معنا في هذه اللقاءات دائما ما يستذكرون أن يعني فعلا إحنا نشوف قسم المكتبة يعني داخليا هو قسم واحد ولكن الشخصيات اللي فيه كل واحد له إذا صح التعبير صفة معينة أو شيء يمتاز به عن عن عن غيره أيضا من الزملاء الشخصيات مثلا الأستاذ فيصل الرويعي كان يعني يعرف مكان الشريط
0: إيه أنت قصدك إيه لا فيصل حافظ المكتبة أبو خليفة حافظ المكتبة تماما يعني ويعني في ظرف ثواني طلع لك الرقم أو يقول لك هي هذه هو إبراهيم مصطفى اي ومازن نفس الشيء يعني يا ما هاي حاطين المكتبه يعني مثل ما انت تقول لا انا حطيت غرضي هني في غرفتي في هالمحل هاي دائما هم نفس الشيء يعرفون الشريط رقم مثلا رقم 200 شنو الاغاني اللي فيه والشريط رقم هالكثر شنو الباند اللي فيه لا كانوا يعني متمكنين ما شاء الله
1: هل كانت لمرحله التنفيذ والإخراج الإذاعي خلينا نقول تمهيدا للتقديم فيما بعد في التلفزيون للأستاذ سامي عجروس
0: اللي سويته في الإذاعة ما له علاقة تماما بالتلفزيون اللي سويته في الإذاعة كان يعني عقب ما حادثة الأخ إبراهيم الله يرحمه مع البحرين تصبح فسح لي المجال في الإخراج وتعلمت الكثير من زملائي أخص بالذكر أخي وأستاذي عبد الواحد درويش اللي فعلا أحس أن هذا الإنسان يعني مختلف تماما لا إذن مختلفة ولا يعني أسلوب مختلف في الإخراج والأخ العزيز المرحوم إبراهيم عيسى أيضا إخراجه بطريقة مختلفة يعني مع كل احترامي للباقي الأخ محمد جابر كان دائما يحصل على جوائز الأخ محمد حسن أتذكره، الأخ نبيل العلوي رحمة الله عليه، وأخوان آخرين يعني عبد النبي حسين، كمال بوكمال. بديت يعني أتعلم أزيد، واللي بيتعلم إذا ما في مصدر للمعلومة أنا أعتقد أن السبيل الوحيد هو السؤال، وإذا سألت ما تغلط. في ناس ما تحب تسأل، وفي ناس تستحي تسأل، وهذه ساعات يودي البني آدم في داهية. احنا ما كان عندنا مستر جوجل، لازم تسأل، لازم تقع، لازم تقرأ. صحيح حتى أنا يعني ارتباطي بالدراسة المسائية والدوام يمكن قصرت في مسألة الاطلاع وايد، بس لما بديت أقدم برامج وخصوصا برامج حوارية لا كنت لازم أقرأ. ما يصير يعني. والجيل الجديد للأسف ما عنده خلق قراءة، نادرا ما تحصل ناس يقرؤون يعني، وهذه مو في صالح مستواه ولا في صالح المستقبل المفروض يكون يعني مستقبل نير لهذه الشخصية الواعدة في المجال الإعلامي.
1: لكن مقصدي من السؤال هو هل هناك من تأثر به يعني من ناحية التقديم أبو خالد في يعني في الإذاعة حتى يعني يصل إلى مرحلة التلفزيون يكون بالنسبة له أنه يعني استفاد من هذه الشخصية؟
0: أنا استفاديت من شخصيات، بس تبي صراحة يمكن ما كان عندي حتى وعي أن أنا أكون متأثر بشخص، يعني ما وصلت إلى مرحلة النضج لكي أكون متأثر بشخصية.
1: هل تصف هذا يعني أنه شيء من النضج أن تتأثر بشخصية؟
0: لا لا لا، أنا ما وصلت لذي المرحلة يعني. أنا ترى كان همي شغل، بس ما همي أطالع فلان وعلان، صدقني ما يعني لا أبالغ تماما في بساطة تلك الفترة، ما ترى لا طلعت فلان.

0: يعني مثلا انا ليش قلت لك ابراهيم عيسى وعبد الواحد درويش؟ حسيت في اختلاف في اخراجه فاتبعت اسلوبه. ليش؟ عشان انا ارضي نفسي. في التلفزيون نفس الشيء، هناك من سبقوني تعلمت منهم، بس تأثر ما أعتقد. يعني كنت يعني أستانس من أداء أستاذ حسن كمال، أداء خصوصا في تقديم لما يقرأ شعر، وايد قراءة يعني وايد تأثرت طبعا، في أكيد تأثرت بشكل أو بآخر، بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. بس مثلا لنفرض أن أنا مثلا أنا لو كنت ممثل، معني دارس تمثيل، وبس أنا مو محسوب على الممثلين، لو كنت ممثل بتأثر بعبد المجيد مجذوب.
1: يا سلام
0: لما أشوف يغازلني عبد المجيد مجذوب، يا أخي فنان و لغة عربية وحضور وسامة وصوت وقدرة على مخارج حروف جميلة. يعني أنا لو ممثلة بأمثل أدوار مثل كذي، بس فعلا لو كنت متأثر بشخص أنا كنت بقول لك.
1: على ذكر بما أن احنا نتكلم عن التمثيل، دخلت مجال أيضا يعني خلينا نقول قريب من الإذاعة وقريب من التلفزيون في نفس الوقت، يعني هو مجال الدوبلاج الصوتي.
0: إيه؟
1: ويعني دخلت في أعمال لمؤسسة الإنتاج البرامج المشترك، ودائما يعني بالنسبة لي لجيلي أنا من نستذكر يعني سامي هجرس، نستذكر معلقها يا بوزة.
0: إيه نعم. وميمي الصغيرة.
1: أيوة. كلمنا أبو خالد، أنا آسف أنا أقول لك أستاذ، أنت ما أقول لك أستاذ، ولكن يعني بحكم الاحترام والتقدير.
0: الله يسلمك، أنت كلك ذوق.
1: الله يسلمك.
0: أنا الله يسلمك، في 89 التحقت بمعهد العالي للفنون المسرحية، كان الخيار الأمثل لي، لأني أنا ما أعرف رياضيات، ما أعرف حساب، ما أعرف، ما حد يثق فيني في الحساب والرياضيات. فكان يعني كلها مواد حلوة، يعني تنفع يعني تساعدني حتى في وظيفتي. فرحت المعهد العالي في المسرحية، ودولة الكويت الحبيبة يعني ما يخلونك في حالك، من الدش المعهد يبتدون تعرفون عليك. ها زين كمخرج خلوه يشتغل، زين كممثل وأنا للأمانة ممثل متواضع جدا، كنت أقول لهم أبا يجيب درجة النجاح وأرجع، هذه كل هدفي. وقلت حق أساتذة المعهد بعض منهم، لما قال لي أنت أكاياي بدرجة كذا، قلت له خير وبركة، بس أنا همي كان أن أنا أخلص هالأربع سنوات آي درجتي الوظيفية تتعدل، وأنا ارتحت أن أنا حصلت على الحد الأدنى من التعليم العالي.
1: جميل.
0: فأنا كان دفعتي محمد دحام الشمري المخرج، والله يرحمك يا أخوي حسن، في الدوبلاج شيء عجيب، مع أنه متعب الدوبلاج، لأن إذا تنقص الليبسينج، إذا ينقص لازم تضيف جملة أو تشيل جملة، يعني خلينا نقول كلمة كلمتين يعني. بس جميلة التجربة، جميلة. على ذلك اليوم قاعد في البيت المطرشين لي هي بوزة سيارة والله أيام جميلة،
1: وفريق السنور الأسود.
0: إيه نعم.
1: فكنتوا يعني أبو خالد تسجلون وفي نفس الوقت تشوفون العمل.
0: هو طبعا عندنا تلفزيونات، كل واحد في كابينة، وعندك هيدفون تسمع الدبلجة اللي هي اليابانية.
1: عجيب.
0: اي دبلجة يابانية، معظمها هي من اليابان.
1: صحيح.
0: زين. وانت
1: تسمعون الياباني
0: خفيف.
1: نعم.
0: خفيف. وانت تقرا، نسوي بروفه سريعه وقبل نبتدي نسجل. طبعا عندنا مصحح لغه عربيه، ومؤسسه انتاج كانت نشيطه جدا، يعني ما ادري اذا كانت الى الان او لا، بس كنا نسمع ونشوف الدوبلاج قصدي الكاركترز يعني زيد ساعات مثلا تنقص عين زيد عليها ونقص بعض الحروف إلى أن تضبط اللبسينج يضبط مثل ما يقولون.
1: بس كانت متعة.
0: إيه طبعا متعة. هو عموما الدراسة في المعهد العالي في المسرحية متعة متعة متعة، من مدرسين من زميلات من زملاء من

0: اخواننا في دول مجلس التعاون. المواد حلوه اساسا يعني، خصوصا العمليه التمثيل والتربيه الصوتيه والالقاء جميله، كانت جميله يعني.
1: شو الاذاعات اللي تحرص على الاستماع لها ابو خالد، سواء قديما وحتى يعني بعد التقاعد؟
0: قديما راديو بحرين وإذاعة البحرين. الآن أنا أستمع إلى شيئين، ولا تضحك علي ولا تعتقد أنه أنا بغلق.
1: لا ما راح أضحك.
0: أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، منين؟ لأن أنا من عشاق الشيخ عبد الهادي كناكري، أحب صوته، وإذا ألحق على نهاية السورة يعني أتحسف. مستمع جيد لبرنامجك في رمضان،
1: الله يسلمك، شرف لي
0: الدكتور، الله يسلمك. وأسمع جاز في USB. أنت أقول لك لا تنزع لي، شوف المفارقة يعني.
1: جميل. إيش معنى USB والحين في يوتيوب عندك؟
0: لا في السيارة. أنا أتكلم في السيارة بس، لا في البيت لا ما أسمع شيء ولا أشوف شيء، بس مباريات وقراءة.
1: جميل.
0: أنا أحب كرة القدم والسنوكر وأحب أقرا. بالنسبة عن شنو أسمع ما أسمع، يعني أنا تمللت وأنا أسمع إيقاعات بس طاق شذي في الطبل وكلامي ينقال. فالجاز أرقى من الطبل وأرقى من أسمع محمد عبده، أحب محمد عبده، هو الوحيد اللي أتعنى سجل يعني بعض الأغاني. بس في المجمل مثل ما قلت لك في قارئين قرآن أحب أسمعهم، ما أقدر أغير القناة. وأحب الجاز، أحب الشعر، مستمع جيد وعاشق إلى الله يرحمه بدر بن عبد المحسن والأمير خالد الفيصل. أحب الشعر في اللغة العربية أحيانا اللي يعجبني. بس عموما يعني كل شيء تغير عقب التقاعد، تبتدي تضرب بريك. الحياة حلوة جميلة.
1: نسأل
0: هي حياتي للمتسامح مع نفس الحياة حلوة وجميلة. يعني لا تعلق روحك بشيء، أنا ما علقت روحي بشيء، اللي إذا ما هي ما هي خلاص. من بداية حديثنا احنا تكلمنا عن شلون كنا في الإذاعة. أنت تعتقد هاي الأيام ممكن ترجع؟
1: صعب
0: ترجع. نقول ساعات الناس تغيروا، ساعات الوقت تغير، زين ما ندري شو اللي تغير، بس ما ترجع هذه الأيام. يعني أنا لحقت في حالة أبو ماهر على الكهرباء تنقطع، وشلون كان الفريج بنات صبيان، والبنات خواتنا والصبيان إخواننا كلنا، ونركض ونضحك، واللي يحط لك كرة في هالظلام يبي يلعب كرة عقب الساعة 7:30، واللي يجيب أكل، واللي يقول تعالوا ما عندنا سمن فنر خلنا فرش. هاي ممكن ترجع، لكن الحين الكهرباء ما تنقطع، لكن ذيك الأيام وهذه الأشياء الجميلة عمرها ما ترجع. أنا الحين خلاص. فمن شيء أنا أقول لك يعني كل شيء حلو في وقته. الحين أنت يمكن الموبايل إذا تنساه ترجع، تتعنى ترجع البيت
1: عشان الموبايل.
0: أول إذا نسيت الكرة في البيت ترجع لها.
1: طيب خالد، أنت طبعا بعد المعهد العالي للفنون الموسيقية رجعت أيضا للإذاعة.
0: إيه أنا كنت موظف.
1: نعم
0: أنا كنت موظف، يعني هو إجازة أنا خذيت يعني إجازة دراسة، واسمح لي يعني أنا دائما أكرر فضل طارق المؤيد رحمة الله عليه المزجد علي، ومن أفضل أنه هو اهتم فيني أكثر في هذه المرحلة إلى أن تخرجت.
1: نعم دائما يعني إذا يستذكر خلينا نقول
0: لك هاي الريال كان قلب أب كان أنا بالنسبة لي يعني عاملني كولد. فأنا عقب ما كملت طبعا الدراسة المسائية رحت الكويت إلى أن كملت، خلصت 4 سنين ورجعت.
1: التحاقك عقب بالإذاعة الإنجليزية؟
0: لا الإذاعة الإنجليزية كانت في 84.

0: أنا الله يسلمك عقب ما التحقت بالدراسة المسائية عشان أخلص الثانوية العامة ما كان عندي شيء الصبح أسوي دوامي هنا في الليل.
1: صحيح مسائي.
0: إيه. فالله يرحمك يا إسماعيل عصفور قال لي ليش ما تروح تشتغل؟ أنت تحب الأغاني الإنجليزية وتحب ماريشن وليش ما تروح؟ فوداني يا فرحنا قعدنا مع الأستاذ أحمد سليمان أول مرة مثل ما يقولون الإنجليز I put the face to the voice نسمعه بس ما قد شفته يعني. طبعا الأستاذ أحمد سليمان شخصية إعلامية مرموقة يعني فرحت له قلت له اسمح لي براجع قال لي تقدر ترجع فعقب كم يوم قلت له أستاذ أحمد متى دوم قال لي بكرة
1: يا للبساطة
0: أي يا للبساطة وما كنت مذيع لا لا بعد منفذ بس الصبح منفذ في راديو 2 لأن إذاعة البحرين كان عندها 96.5 و 93.3 اللي خذوها الإذاعة العربية
1: أيوة بحرين FM
0: هي كانت أساسا لراديو بحرين الإنجليزي ف 93.3 هي الإذاعة اللي تبث البرامج المسجلة يعني مثل إذاعة البحرين أول فيه نشرة أخبار وفيه كلاسيكال أور وفيه بانل جيم ماي ميوزيك ويس مينستر وبحرين نويك وهاي البرامج
1: يعني عبارة هي البرنامج العام بس
0: البرنامج العام
1: الإنجليزي
0: أيوة برنامج العام الإنجليزي
1: جميل
0: فأنا دومت هنا
1: أيوة في الإذاعة العامة الإنجليزية
0: من 9 لواحد للأربع
1: نعم
0: لأن هي تبتدي 9 فإحنا نروح 8:30 نحضر بس بدال أشرطة كل أشرطة في اسطوانات إي نعم لأن في في في أغاني مثلا في عندنا فيتشر ألبوم نسميه اللي هو ألبوم مال الفرقة لمدة نص ساعة مثل ما في فاصل غنائي اللي
1: أيوة
0: لسينا وصار من المغنيين
1: نعم.
0: احنا عندنا بالفصل عقب انا سجلت اشتهت لما تعرفت على مجموعة الدي جيز اللي اتذكرهم الرابع مال اول وسجلت وسمعت استاذ احمد سليمان قال لي اوه انت مذيع جاهز قال لي ايه قال لي بس ما بنخليك على الهواء اول شهر تقدم واسمعك واقول لك ملاحظاتي إن شاء الله هي كذي مش عقب راح درس أنا 89 راح درس أي لخبطة وايد
1: اهتمامك باللغة الإنجليزية يعني كان مبكر
0: إيه من الإعدادي من أيام منيرة إن إنجلند
1: منيرة
0: إن إنجلند كان في منهج في أحد المناهج في الإعدادي يعطونا كتاب اسمه منيرة إن إنجلند يعني هاي الكتاب ذي منيرة واحدة عربية راحت تدرس في إنجلند ف الله يمسيه بالخير كان عندنا أستاذ اسمه سيد جورج وكان قاسي معاي لأني شافني أبى أتعلم فقمت شريت المورد دينار أتذكر إي والله دينار وقمت يعني أهتم أزيد وأتابع أزيد
1: والأكسنت
0: هاي تعلمته من الربع وايد أتابع يعني شوف إذا تحب شيء تبدأ فيه إن شاء الله وصلت إلى درجة الإبداع ما أعتقد بس القصد إن أنا الله يسلمك القصد إن إن إن أي شيء تبدع فيه أو تحب من قلبك تسوي تبدع فيه تبي تبدع فيه بتبدع فيه
1: دخلت أيضا بعض الأعمال الوثائقية
0: إيه مثلت شوية في الكويت غير دوبلاج مثل تلفزيون مثل بس أنا ما كان همي لا تلفزيون العفو لا مسرح ولا دبلاج ولا شيء أنا كان همي أكمل دراستي وآي أرجع أنا يعني من النوع اللي ما يحب يطول يأكل برا البحرين بس لأن الكويت والبحرين قريب مسافة للأمانة الناس اللي تعرفت عليهم قمة في الكرم والأخلاق
1: تذكر منهم
0: أي طبعا لا أنسى الأخ العزيز جدا نادر الحساوي الله يقومه بالسلامة
1: آمين

0: محمد دحام ومثل ما قلت لك علي طارش، محمد العقروقة الله يرحمه اللي هو أخو ولد الديرة،
1: نعم.
0: الأخ العزيز طارق العلي قالوا له الحق أكو بحريني هاي ما حد ولابس بدلة ونكتاي فالحين بايكم يطلع فصلنا ربع عقب. بس طارق هذا هو يعني طارق ما يتغير، هاي طارق يعني بس قلبه نظيف قلوبهم نظاف. دخلنا بيوتهم يوونا زارونا في العيد كانوا يعزمونا، فما حسيت بغربة يعني. وكنت هاي كل أسبوعين ثلاثة أي البحرين.
1: احتكاكك مع الناس خارج نطاق الإعلام أكيد كان في بينك وبينهم يعني خلينا نقول ما تكلم أنا عن طبقة المثقفين والإعلاميين هذه يعني إحنا خالصين منها، لكن الإنسان البسيط اللي يسمع الإذاعة أو يسمع أو يشوف التلفزيون لما كان يلتقي بأبو خالد تذكر أنت بعض المواقف، تذكر بعض الأشياء اللي ما تنساها لحد الحين؟
0: والله يا أخوي أنا وعوذ بالله من كلمة أنا أحب الكل ما أكره أحد، هاي رقم واحد، هاي اللي تربيت عليه ما أكره أحد. بس صدني مشاكل وياك ويا فلان ويا علان لفترة بس عقب بعد خلاص يعني
1: يطيح العطب.
0: إيه يعني ما يصير تكره واحد طول عمرك يعني، ما يصير يعني ما يصير. تصير مواقف يعني أنا بقول لك موقف يعني رايح أخذ سندويشات في مباراة باي البيت، بطلت واحدة الجامعة، سلام عليكم. عليكم السلام. تخير عسى ما أشر إن شاء الله ما غلط عليك. قلت لا، قلت طلبتك، قلت لها عاد تم ما أقدر أقول لك، إذا أقدر عليه من عيني تنتين
1: أكيد.
0: قالت تشوف أنا مصارقة ولدي كان يشتغل وظروف صارته وطلع استبي، قالت أبي توظف. قلت أقول لها هاي تلفوني كلميني باشر ترشيلي وأنا باسعة زين أكاد الدم واللي سوى قلت باسعة. كلمت شخص محترم مثلك في شرواك
1: الله يسلمك
0: وقلت له القصة كده. قال والله احنا عندنا كذا كذا بس ما أدري خليين ساعة كم. قال لي خليني ساعة واحدة ما راح
1: اللقاء.
0: لا قال لي هي يما أنا كل مرة أروح ولا يشغلوني ولا شيء كلهم يكذبون علي الدنيا. قلت له اتصلت فيني قلت له ممكن اكلمه لو سمحت. قلت ان شاء الله تسمع بقول لك شيء واحد، انا لا اعرفك ولا شيء، انا عشان والدتك يعني سمونها اي شيء ثاني. قلت له بعدين بقول لك شيء، انت الحين تبي ترقد ولا تبي تشتغل؟ لا يعني تذكرت نفسي في سن لا شلون كنت من اذاعه لاذاعه من مدرسه لكتاب يعني اسعي يا عبد ونسعي وياك اخو لا تسيء اني روح. قلت أشوف إن ما رحت باشر ولا تكلمني لا أنت ولا أمك وراح عقب إن شاء الله تيسرت أموره يعني. بس ساعات تلاقي كذي يعني مواقف وايد، لكن يعني كل الناس مثل ما قلت لك أنا يعني ما اللي يضرك في شخصك هذه يمكن ما تغفر له، اللي يضرك في مستقبلك هذه ما تغفر له، اللي يضرك لدرجة أنك أنت يهدم سنين أنت كنت تبني فيها هذه أنا ما أنساها له.
1: نعم.
0: رب العالمين غفور رحيم، سامي مو بغفور رحيم، هذه ضرني بطريقة مباشرة، ضر فلان بطريقة مباشرة، هذه غفرت له من طيب أصلك، ما غفرت له
1: أنت بشر في النهاية،
0: أنت بشر في النهاية. لكن الحمد لله على كل حال إذا الله أراد شيء ما يستوي اللي الله كاتبه يعني.
1: سبحانك
0: يا رب.
1: بعد هذه المسيرة الجميلة اللي يعني حقيقة احنا مشينا في أقسام يعني فيها خلينا نقول وما وفينا أكيد يعني حقها أبو خالد، لو قلنا زبدة هذه المسيرة من العقود المضيئة إذا ممكن لو قدمت نصيحة خلينا نقول لجيلي أنا يعني أو أيضا الأجيال القادمة من الإعلاميين فيما تتلخص هذه النصيحة؟
0: أنا كلمتك على عيني وراسي، نصيحتي ليست للجيل الجديد، أنا نصيحتي ليست للجيل الجديد فقط، أنا نصيحتي للقائمين

0: على مؤسسة الإعلام الوطنية في البحرين. طلع اللي تبي على الهواء بس دربه. أنا ما يصير يبتدي شخص في 2025-26 مثل ما بدي سامي في 86 ولا 85. المؤسسة اللي تبي تحافظ على كيانها وتبني مستقبل صح لنفسها وللجيل الجديد اللي أنت تتكلم عنه، يجب أن تحط منهج معين من خلاله تستقطب هذه المواهب وهذا الجيل الجديد. اللي ما ينفع مذيع حتى عقب الدورة أقول له سوري مشكور ما قصرت. وفي ناس موهوبين صح، بس لازم يعني لازم ما تسمح لهم يطلعون إلا عقب فترة تدريب معينة. التدريب أحد أعمدة النجاح. شوف، خل واحد يمسك نص مثل وهو خريج المعهد، سواء معهد مصر، معهد العراق، معهد سوريا، معهد الكويت، وخل واحد ثاني يمسك نص وهو هاوي، في فرق ولا ما في؟
1: أكيد في فرق.
0: في فرق صح ولا لا؟ أنت الآن لما قعدت تسوي تست مايك مساعة ما سكنت، أنت شكلت. وهي عربون صداقة بيني بينك. لا
1: الله يسلمك.
0: لا صحيح، لو واحد ثاني زين مو محترم شغلته كان بيقول تس مايك واحد اثنين نرحب فيكم مع إعلامي. لا، انت شكلت كل شيء.
1: الله يسلمك.
0: وهذه لا لا يا أخوي، هاي حقك. بس يهتمون بهذا الجيل، البحرين ولاده وفيه ناس خير وبركة. وإذا في نصيحة حق الجيل الجديد اللي قلته، تركوا عنكم سالفة الفولورز. هاي فولورز بيلحقونكم. زين، انت ابن نفسك صح. وانا بعد قلتها من قبل، كليات الاعلام في البحرين عليه انا شخصيا اللي عاتب عليهم. تركوا عنكم المواد النظرية اللي كل كتابها الكبر ولا ممكن 100 صفحة لكن 4 كتب 5 كتب. يا أخوي احنا رحنا تومسون فاونديشن يعلمونك شلون تسوي تقرير اخباري مدته دقيقتين بكل حرفية. تركوا عنكم التنظير، خلكم في الجد. يب واحد انا شغله عقب 10 ايام يقدر يسوي لي تقرير، عقب ثاني يوم يقدر يسوي. لازم يكون مؤهل انه يقدر يسوي تقرير، وتقرير ملو هدومه بعد، مو تقرير 1000 ملاحظة في دقيقتين. فهني هني هني هني يأتي دور كليات الإعلام في البحرين.
1: الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ سامي هجرس، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء اللي أبحرت من خلاله معنا في تاريخ إذاعة البحرين، يعني السنوات القليلة اللي ربما أنت كنت موجود فيها معنا في الإذاعة، ولكنها ثرية بكل ما تحملها الكلمة من معنى.
0: شكرا لك. والإذاعة لها مساحة ومكان جميل في قلبي، فهي البداية لي، وأهي كانت وإن شاء الله ستظل مصدر من أهم المصادر للمعلومة والترفيه. لأن احنا دائما نتكلم عن شيء الجاد، لا بالعكس، الإذاعة كان فيها مرح، استراحة للجميع اللي كانت تقدمه الأستاذ عايشة عبد اللطيف. أي فالوورز أي غيره خياش من الرسائل كانت تسيل كمشاركات، أفراح وتهاني وغيره وغيره. شكرا لكم، وإن شاء الله ما كنت ضيف ثقيل
1: أبدا،
0: وبالعكس يعني لازم الكل يعرف أن احنا عملنا بجد وأخلاص، أنا وزملائي في فترة من الفترات، والآن أنتم تستلمون.
1: الله يسلم.
0: وأنتم كلكم خير وبركة.
1: إن شاء الله نكون دائما عند هذا الظن الجميل، ونلقاكم إن شاء الله دائما وأنتم في إبداع متواصل.
0: شكرا. الله يطول لي عمرك. كلك ذوق. شكرا.
1: وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أيضا من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين. انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. رؤيتنا
7: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
7: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
7: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
7: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي احفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: السياحة في وجهتنا لهذا اليوم لها طعم خاص، فهي بلد يحتوي على ثقافات مختلفة، فنجد مزيج بين الثقافات والطبيعة الخلابة خاصة في الصحراء، فهي بلد تدمج بين العالمين العربي والأفريقي، وشعبها غارق في التمسك بالعادات القديمة والتراث القديم رغم ظهور بعض مظاهر الثقافات الغربية. المغرب اللي تعتبر واحدة من أكثر الدول الأفريقية استقبالاً للسياح، فبلغ عدد السياح القادمين في سنة 2013 ما يقارب 10 مليون سائح، وتحتوي المغرب على حوالي 70 من المطارات الدولية الموزعة في الكثير من مدنها، وسكك الحديد اللي تصل بين جميع مناطقها وتصلها كذلك بالدول المجاورة كالجزائر وكذلك.

0: تونس. شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
1: أنا ما سافرت المغرب وخاطري أروح لأنه من أفضل الدول العربية كمظاهر طبيعية، وبما أني كشخص رياضي فيها رياضات بحرية وايد وايد الناس يتكلمون عن أكلاتهم الشعبية بالمغرب وخاطري أجربها.
2: زرت المغرب وزرت فيها منطقة قلميم، اللي ميزها أنها هي منطقة شعبية وايد، وهم الأكلات جربنا فيها وايد أكلات شعبية، جوها وايد حلو وهادي مليئة بالأشياء الحيوية.
3: أنا حاب أزور دولة من سنين حابني أن أزورها اللي هي المغرب، فيها وايد مناطق حلوة تتميز بطبيعة خلابة، من ضمنهم منطقة بالتحديد حابني أن أزورها وأسعى أني أنا أزورها دائما اللي هي منطقة إفران، اللي هي يطلقون عليها سويسرا المغرب من جمالها. يعني كوني شخص من هواة التصوير الفوتوغرافي، فحابني أن أوصل حق هالمنطقة اللي مو كل العرب يعرفون عنها، خصوصا بهالمسمى مسمى سويسرا المغرب، أصورها وهذا أتوقع أنه راح يكون إنجاز لي.
4: سافر ويانا.
0: تتمتع المغرب بموقع جغرافي مميز، فهي تقع من ناحية الشمال على البحر الأبيض المتوسط، ويفصل بينها وبين إسبانيا من الحدود الشمالية مضيق جبل طارق، ويحدها من الجنوب جمهورية موريتانيا العربية والصحراء الأفريقية، أما من الغرب فهي على حدود المحيط الأطلسي، ومن الشرق تقع على حدود الجزائر. ونظراً لقرب المغرب من أوروبا فهي وجهة سياحية لكثير من السياح الأجانب وخاصة من إسبانيا، ويرجع هذا الشيء لقربها من إسبانيا، فإذا كنت في إسبانيا فبمجرد عبور الحدود تكون داخل المغرب، وكذلك الأمر من الناحية الشرقية حيث حدودها مع الجزائر.

0: Dictator Weekend.
1: تعتبر الأشهر الأولى من فصل الصيف من أفضل الأوقات للسياحة في المغرب، ويمتاز الجو في هذه الفترة بدفء الحرارة في ساعات الصباح واعتدالها في ساعات الليل مع احتمال ضعيف لتساقط الأمطار، فيغلب على المغرب مناخ البحر الأبيض المتوسط اللي يمتاز باعتدال درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وارتفاعها نسبياً خلال فصل الصيف.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبتدي جولتنا السياحية في المغرب من الدار البيضاء اللي هي مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، وتعد العاصمة الاقتصادية والمالية للمغرب، وهي مدينة أكثر حداثة فيزورها الآلاف من الأجانب من جميع أنحاء العالم، ليس فقط لزيارة المدينة ولكن أيضاً للعمل والعيش في هذه المدينة المليئة بالتاريخ مع تراث معماري مذهل. وباعتبارها ضمن أكبر مدن المغرب، تعد الدار البيضاء هي المكان المناسب للتعرف على ثقافة المغرب وتاريخها وشعبها، كما أنها قاعدة رائعة في موقع مركزي للتجول في الساحل مع اكتشاف الكثير من المعالم السياحية الرئيسية، واللي يعد أشهرها مسجد الحسن الثاني واللي يعتبر رمز الفخامة بالمدينة، فهو بناء فخم صمم بشكل هندسي معقد، حيث إن بناءه قائم على قطع الرخام المنحوتة والفسيفساء النابضة بالحياة ورمز الحضارة الإسلامية القديمة.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.

0: ومن الدار البيضاء ننتقل إلى مراكش، مدينة الألوان الغنية بالتاريخ، فهي مدينة ملونة صاخبة ونابضة بالحياة، تزدحم بالزوار من جنسيات مختلفة، وتوجد في المدينة مزيج الثقافات القديمة وأخرى حديثة، وتتداخل الثقافات الشرقية والغربية، فهي مدينة نصف شرقية ونصف غربية. وفي مراكش تجد الباعة الجائلين وأصحاب الأكشاك، وتجد البهلوانات وسحرة الثعابين والعديد من الفئات المختلفة، وهناك العديد من الأماكن والأنشطة اللي بإمكانكم مستمعين القيام فيها في مراكش أثناء السياحة في المغرب، مثل زيارة مدرسة بن يوسف، ضريح السعديين، قصر البديع، والعديد من الأماكن الأخرى اللي بإمكانكم زيارتها والتمتع فيها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: جنباً إلى جنب مع مراكش مدينة فاس، اللي هي الوجهة الأخرى في المغرب لاكتشاف الثقافة العريقة، فما بين الأزقة الخلفية مع الشوارع المرصوفة بالحصى والأبواب القديمة اللي تمنحك فرصة رائعة للتوقف والتقاط الصور في كل زاوية من زوايا هذه المدينة التاريخية الساحرة. ومن مناطق الجذب الأكثر شعبية في هذه المدينة، المدينة القديمة ذات الأسوار والأبواب التاريخية اللي تستحق الاكتشاف.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن فاس ننتقل إلى طنجة، اللي تعتبر من أهم مدن المغرب، وهي مركز للشركات والبنوك، ونظراً لتقدمها الاقتصادي أصبحت مركز أيضاً للثقافات الفنية، وفي

0: معكم في أفاق الكون نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن فاس ننتقل إلى طنجة اللي تعتبر من أهم مدن المغرب، وهي مركز للشركات والبنوك، ونظراً لتقدمها الاقتصادي أصبحت مركز أيضاً للثقافات الفنية، وفيها العديد من مسارح الفنون والموسيقى والمتاحف وغيرها من الجمعيات الثقافية المشهورة. ورغم ذلك تعد طنجة ذات طراز خاص، فهي تتمتع بالمقاهي على الطراز البوهيمي مع مجموعة من المعالم السياحية الساحرة، بما في ذلك القصبة التاريخية والسوق الكبير، إضافة إلى مجموعة من أجمل الفرص الترفيهية المثيرة للاهتمام، واللي تبدأ من التسوق وحتى تناول الشاي بالنعناع في مقهى الحافة المميز، وهو أحد أشهر الأماكن في المدينة بفضل موقعها المميز وإطلالتها الخلابة على أجمل المشاهد الطبيعية الساحرة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: شفشاون، تتمتع هذه المدينة بجبال الريف الجميلة مع متاهة رائعة من المباني ذات اللون الأزرق اللي يحتوي بهجة رقيقة بشكل لا يصدق. فهذه مدينة هادئة ومكان عظيم للاسترخاء، فإذا كنت من الأشخاص اللي يبحثون عن الاسترخاء لا تفوت زيارة هذه المدينة. وتعد زيارة ساحة وطاء الحمام أحد أجمل الأماكن السياحية في شفشاون باعتبارها القلب النابض للمدينة والأكثر حيوية على مدار اليوم، فهي تعد وجهة مثالية للسياحة من قبل الزوار جنباً إلى جنب مع السكان المحليين.
0: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: مرت مئات السنين منذ أن كانت مكناس عاصمة المغرب، وبالفعل لم تعد على قائمة الكثير من السائحين في الآونة الأخيرة، رغم كونها وجهة سياحية ممتعة، فهي تضم الكثير من الأماكن السياحية والمعالم الأثرية المذهلة مع عدد من أفضل مجموعات المواقع التاريخية في المغرب، واللي تقع جميعها على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من بعضها البعض، وداخل المدينة القديمة الخالية من المتاعب والحشود السياحية الكبيرة اللي قد تجدها في العديد من المدن المجاورة.
0: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: ويبقى لباب المنصور هذه البوابة العملاقة اللي تتمتع بتصميم وديكور مذهل وفريد من نوعه بمثابة أحد الأماكن الأثرية الرائعة في مكناس، واللي تميز مدخل المدينة القديمة من خلال الجدران المحصنة. وإلى قرية الصويرة واللي تعتبر قرية رائعة على شاطئ البحر ومن أكثر المدن سحراً في المغرب، فتتميز بزوارق الصيد الملونة اللي تتمايل على الماء بشكل ساحر مع مجموعة من المعالم السياحية والتاريخية الرائعة، ما يجعل منها مكان جميل لا يمكن تفويته لما تزور المغرب. بلدة مرزوقة اللي تتمركز على أطراف الصحراء الكبرى، على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تستقطب الكثير من السياح والزائرين الباحثين عن متعة التخييم في الصحراء، وغيرها من رحلات السفاري، وتعطيهم فرصة لركوب الإبل والدراجات الرباعية والتزلج على الكثبان الرملية.
0: رحلة عبر الأثير.
1: اللي يزور المغرب مستمعينا لازم يجرب الأكلات المغربية الشعبية، وأهمها الكسكس اللي يتصدر قائمة مأكولات الأفراح والمناسبات، والطاجين. والطاجين هو عبارة عن آنية فخارية مغربية، ومن أهم الطواجين المغربية طاجين البرقوق، وهو عبارة عن قطع لحم تطبخ مع البصل والتوابل والبهارات وتزين بحبات البرقوق المعسل. وغيرها من المأكولات المغربية مثل البيصارة والحريرة والبسطيلة. وبهذه المأكولات الشهية نكون وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء مع رحلة جديدة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد تفرق.

0: يخرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء وإخراج آمنة راشد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية مع الفنان عوض الدوخي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد مواصلة المضي قدما في تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتنويع مصادرها من خلال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.
2: بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد افتتاح معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة بحضور 500 مشارك وتحديات متنوعة.
1: وزير شؤون البلديات والزراعة يطلع على آخر مستجدات أعمال مشروع تطوير سوق سترة المركزي بنسبة إنجاز بلغت 80%.
2: في إطار إكمال المرحلة الأولى من كاميرات الأنظمة الذكية، مدير عام المرور يؤكد أن مشروعات البنية التحتية والأنظمة الذكية أسهمت في انخفاض المخالفات المرورية.
1: شركة ألمنيوم البحرين ألبا تسجل نموا قويا في أرباح النصف الأول من عام 2026 مدعوما بالانضباط التشغيلي وإدارة التكاليف.

0: أهلا بكم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عندما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من نمو وتطور يشكل أساسا متينا لمواصلة توسيع أفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات لا سيما في قطاع الطاقة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
1: مشيرا سموه إلى ما تحظى به العلاقة البحرينية السعودية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله لمواصلة

0: تطويرها وتنميتها. وأشاد سموه بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات، في ظل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وما يبديه سموه من حرص على مواصلة دعم مسارات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، السيد محمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا. حيث أشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل المضي قدما في تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتنويع مصادرها من خلال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي. لافتا سموه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تسريع تنفيذ المشاريع النوعية وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز القدرات على مواصلة تحقيق الأهداف التنموية. لافتا سموه إلى ما يشهده التعاون بين مملكة البحرين وشركة أكوا من تطور مستمر، مشيدا بإسهاماتها في مشاريع الطاقة. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة أكوا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الشؤون الكهرباء والماء وعدد من كبار المسؤولين. بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكية، افتتح معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض.
1: وشهد اليوم الأول انطلاق البرنامج التدريبي بمشاركة المجموعة الأولى التي ضمت 500 مشارك من أصل 2000 مشارك سجلوا ضمن خطة تشمل 3 مجموعات تم توزيعها على امتداد فترة المعسكر، بما يضمن تقديم تجربة تدريبية متكاملة لكل المشاركين وفق أعلى المعايير التنظيمية.
2: من ميادين التحدي والتجربة يبدأ الناشئ رحلة تدريبية مختلفة ضمن النسخة الأولى من معسكر جدها جونيور الذي انطلقت فعالياته في مركز البحرين العالمي للمعارض ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. المعسكر الذي يقام بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستهدف تمكين الناشئة من خلال مجموعة من التجارب العملية والتدريبية التي تجمع بين التحدي والانضباط والعمل الجماعي وتسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والقدرة على مواجهة التحديات.
3: أنا شاركت في معسكر جدها لأن شفت حلقة جدها اللي هو الكبار كانت وايد حلوة وعجبتني، وأنا أحب التحديات وايد. من أول ما شفت الطابور شفت وايد ناس وحسيت بروع شوي لأن أول مرة أشوف الكثير ناس في قاعة واحدة،
4: فكان في شعور تحدي، شعور متحمس، شعور مستانس، تبى أجرب هاي الحياة من زمان. أول ما شفت الميدان استانست صراحة، قلت أبى أجرب
5: صراحة. أول ما شفت الميدان شفت صراحة شيء كان واو صراحة، يعني حليو. بعدين لما تكلمنا كل ميدان ليه لمسته الخاصة، يعني في لمسة سرية مالتها، يعني هالميدان مثلا ميدان القوة، هناك لازم أنت هناك لازم توفر جهدك لأن عندك ميدان ثاني بعد بيحتاج منك قوة.
6: أول ما ابتدى الطابور شفت الطابور قلت خلاص ابتدى البرنامج، هني يبي لنا ننضبط ونسمع كلام المدرب.
7: أنا أول ما شفت يعني الطابور
6: حسيت ان انا

0: صدق أعيش حياة الجندي، ووايد يعني استانس يوم اللي وصراخ، حسيت إنه خلاص أنا بصير جندي.
1: يشارك في البرنامج ناشئة تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً ضمن مجموعات تدريبية تمتد كل منها لستة أيام من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً وفق برنامج أعد ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين التدريب والتطبيق العملي.
2: صراحة كنت مستانس، كنت متوقع أنه ما بشوف هذه الأشياء، يعني قلت برنامج تحت 18 سنة بيكون شوي ترفيهي أكثر ما أنه عملي وتطوري. صراحة انبهرت في الميادين، خاصة أنها تطور الشخص على البنية والسلوك والعقلية والقيادية بعد، فتطور واجد. فهذه الإجازة أقدر أستفيد فيها.
3: كل ميدان يقول زول عندي، يعني كل ميدان عندك، في ميدان تقدرنا تستفيد منه، في ميدان تقدر تحدي وذي، يعني كل ميدان مو بشرط يبي له قوة أو بدنية، يبي له ذكاء، يبي له بدنية، يبي له كل شيء.
4: اليوم والله استانسنا، لعبنا، سوينا تجربة جديدة، عشنا ربع من حياة المعسكر، استانسنا، سوينا تحديات جديدة، تعلمنا أشياء وايد، تعلمنا الانضباط الأشياء، وطبعا ما قصروا معنا الفريق.
1: تتنوع ميادين المعسكر بين الرماية والقوة والتدريب التكتيكي، إلى جانب الميدان المائي وميدان الإخلاء والتسلق والإمداد، بما يوفر للمشاركين مساحة لخوض تجارب متنوعة واختبار مهاراتهم في بيئة تدريبية منظمة. وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، تفتح فعالية جدها خلال الفترة المسائية أبوابها للمواطنين والمقيمين والزوار لإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية للتعرف على التجارب والأنشطة التي يقدمها المعسكر. تشكل هذه المبادرة مساحة تجمع الناشئة في تجربة عملية قائمة على التحدي والتعلم، وتمنحهم فرصة لاكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم ضمن بيئة تعزز قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.
5: تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
6: وتم خلال الاتصال مناقشة أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما وصلت إليه من مستوى متقدم من التعاون الثنائي على كافة المستويات، لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وصون حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء آفاق التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز العمل العربي المشترك ومواصلات التشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية التي يناقشها مجلس الأمن الدولي. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمم التابع الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدافها سلامة السفن التجارية،
5: وتأكيده ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وحرية الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول المجلس كافة. وعبرت الوزارة عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والتنموية والإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال قيادتها الحكيمة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

0: وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لردع الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بجولة تفقدية في مشروع تطوير سوق سترة المركزي بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.
1: وأكد سعادة الوزير أن تطوير الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة المرافق الخدمية وتوفير بيئة حديثة ومنظمة للباعة ومرتدي السوق، مشيرا إلى أن مشروع تطوير سوق سترة المركزي يمثل أحد المشاريع التي تهدف إلى تحسين تجربة التسوق وتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات أهالي المنطقة والمناطق المجاورة. وأضاف سعادته أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير الأسواق المركزية بما يواكب تطلعات المواطنين من خلال تحديث البنية التحتية وتهيئة المرافق وفق معايير تنظيمية وخدمية تسهم في دعم الحركة التجارية المحلية. وطلع سعادة الوزير خلال الجولة على آخر مستجدات المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80% بعد تنفيذ أعمال إعادة التطوير وتهيئة مختلف مرافق السوق لاستقبال الباعة والمرتادين، بما يضمن توفير بيئة مناسبة ومنظمة. أكد اللواء الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن مشاريع تطوير البنية التحتية وتوسعة شبكة الطرق إلى جانب تعزيز المنظومة المرورية بالأنظمة والكاميرات الذكية أسهم في رفع مستوى السلامة والحد من المخالفات والحوادث المرورية.
0: وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة أكملت المرحلة الأولى من كاميرات الأنظمة الذكية بما يعزز المنظومة المرورية والالتزام بقواعد وأنظمة المرور
2: على الطرق، حيث تلتقي حركة المركبات بدقة الأنظمة الحديثة. تتكامل مشاريع تطوير البنية التحتية مع التقنيات الذكية لترسم ملامح منظومة مرورية أكثر أماناً وتحد من المخالفات والحوادث وتحافظ على الأرواح والممتلكات. وتسهم مشاريع تطوير البنية التحتية وتوسعة شبكة الطرق إلى جانب تعزيز المنظومة المرورية بالكاميرات والأنظمة الذكية في رفع مستوى السلامة المرورية والحد من المخالفات والحوادث. وفي إطار توظيف التقنيات الحديثة، اكتملت المرحلة الأولى من كاميرات الأنظمة الذكية ضمن خطة لتطوير المنظومة المرورية وتعزيز الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، فيما أظهرت مؤشرات الأداء انخفاضاً ملحوظاً في المخالفات والحوادث المرورية. ويعكس ارتفاع مستوى الوعي المروري لدى سائقي المركبات تنامي الالتزام بقواعد المرور وترسخ ثقافة القيادة الآمنة بما يعزز سلامة مستخدمي الطريق. وتتواصل جهود تطوير المنظومة المرورية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يدعم سلامة مستخدمي الطريق وصولا إلى بيئة مرورية أكثر أمانا واستدامة.
0: حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا نموا قويا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2026 رغم التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتوفر بعض المواد الخام.
1: ويعكس الأداء المالي المرتفع قدرة شركة ألبا في الحفاظ على استقرار عملياتها وتطبيق الخفض المنضبط والممنهج للإنتاج في ظل ظروف تشغيلية متغيرة.
3: في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد، نجحت شركة ألمنيوم البحرين ألبا في الحفاظ على أدائها المالي خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بالانضباط التشغيلي والإدارة الفعالة للتكاليف إلى جانب قدرتها على التعامل بمرونة مع القيود المرتبطة

بتوافر بعض المواد الخام. وسجلت شركة ألبا صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 64.9 مليون دينار بحرينية بنسبة نمو قدرها 164% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على قدرة الشركة على المحافظة على أدائها المالي رغم التحديات التشغيلية. ويأتي هذا الأداء في ظل نهج تشغيلي مدروس تتبعه شركة ألمنيو البحرين.

0: بصورة منضبطة بالتوازي مع تحسين استخدام المواد الخام وتعزيز إدارة المخزونات وتدفقات سلسلة الإمداد، الأمر الذي أسهم في دعم استقرار العمليات التشغيلية والحفاظ على موثوقيتها. هذا وتواصل شركة ألمنيو البحرين ألبا تنفيذ خططها الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية والمحافظة على المرونة التشغيلية التي تتيح لها الاستجابة بكفاءة لأي تحسن محتمل في ظروف السوق وتوافر الإمدادات.
1: بناء على التوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بترميم وإصلاح المنازل المتضررة نتيجة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، ثمن أصحاب المنازل المتضررة ما حظوا به من اهتمام ورعاية في متابعة أوضاعهم والوقوف إلى جانبهم من الجهات الحكومية المختصة.
2: وأكد المتضررون أن سرعة استجابة الجهات المعنية ومباشرة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأضرار أسهمتا في التخفيف من آثار الاعتداءات الآثمة، مشيدين بتكامل الجهود وسرعة التعامل مع احتياجاتهم وتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية.
3: من يسمونه قرية عادية إلى مدينة يعني على مزخرفة بالألوان، ففعلا يعني واحد من يدخل من بداية الطريق يحس أنه بالبهجة والفرحة والسرور، وأشكر يعني جميع المسؤولين في جميع الوزارات على ما قاموا به من هذا العمل الدوم.
4: كل الولاء إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ سلمان بن حمد حفظ الله ورعاه، نشكرهم كلهم ساهموا ويانا ما قصروا، جزاهم الله خير الجزاء، ما قصروا ويانا، رجع البيت من أحسن من أول، كلش جميل صغار الحمد لله رب العالمين. كامل يشكرون الملك ويشكرون كل من ساهم ويانا، كلهم اللي ساهموا ويانا ما قصروا الحمد لله رب العالمين. احنا ما كنا موجودين يا ولدي، لو كنا موجودين كان رحنا فيها، من اللي جونا من الغاشم الإيراني هذا اللي سبب لنا، لو كنا موجودين كان كلنا رحنا، لكن الحمد لله نحمد ونشكر ربي.
2: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلن الجهاز الوطني للإيرادات تطوير خدمة تسجيل أو تحديث بيانات السلع الانتقائية.
1: وفي هذا سياق أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيه الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات أن إعادة هندسة الخدمة تعكس نهج الجهاز في تطوير خدماته بما يحقق التوازن بين كفاءة الإجراءات وتيسير الامتثال من خلال تقليص مدة إنجاز الطلبات وتبسيط الإجراءات ذات الصلة، مضيفة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهود الجهاز المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات الخاضعين المسجلين ويوفر لهم تجربة أكثر سهولة وفعالية. إذا الأخبار الخارجية والعربية، حيث قام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان اليوم بزيارة أخوية خاصة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر.
2: وجرى خلال الزيارة عقد لقاء أخوي بين قائدي البلدين في قصر الحكم بالعاصمة القطرية الدوحة، تناولا فيه مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة.
1: بحث سمو الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود الوسعيدي آخر التطورات الإقليمية. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها أنه جرى خلال الاتصال بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. أكد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي رغبة دول أخرى في

0: المنطقة بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان يوم الجمعة الماضية.
1: وأشار فيدان في تصريح صحفي إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك مماثلة من الناحية الفنية للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو المتعلقة بالدفاع الجوي المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأوضح وزير الخارجية التركي أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك ستشمل على تدريبات وجلسات عسكرية لتعزيز التعاون الدفاعي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. حذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد من بقاء نحو 8 ملايين طفل في سن الدراسة خارج المدارس في السودان جراء استمرار الحرب وتداعياتها على التعليم،
0: مشيرة إلى أن الأمم المتحدة قامت بتوثيق أكثر من 67 هجوما على المدارس منذ عام 2024 إلى جانب تسجيل أكثر من 124 حالة استخدام عسكري للمدارس، موضحة أن الأمم المتحدة وشركائها أعادوا أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعلم، مؤكدة أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل حجم الأزمة.
1: رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زيادة بنسبة 33% في حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال يوليو مقارنة بيونيو، معظمها مواد غذائية مع استمرار الاحتياجات الإنسانية عند مستويات مرتفعة. وحذرت الجهات الإنسانية من القيود المفروضة على إدخال مواد أساسية. من جهة أخرى أظهر تقييم أممي ارتفاع عدد المباني المدمرة بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار، مع تضرر نحو 82% من مباني القطاع، أكثر من 200,000 منشأة ثلثها دمر بالكامل.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.
3: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
4: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات ونيضاً أبدياً.
3: الصواري
4: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
3: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
4: الصواري
3: هم المبدعون

0: الصواري.
1: الإعداد عبد الله يوسف.
0: التقديم
1: أحلام محمد وعبد الله يوسف. الإخراج جمال القائد.

0: عند ضفاف الموانئ العريقة تلوح الصواري الشامخة، ومن الموانئ التاريخية الأصيلة العريقة ميناء الإسكندرية.
1: قد تتساءلون، إسكندرية؟ إسكندرية ليه؟ فنجيب، إسكندرية كمان وكمان.

0: المدينة التاريخية الخالدة. ولد وترعرع واستطال صارية بين الصوار الشامخة، نابغة الموسيقى العربية،
1: فنان ملهم وموسيقي عبقري. انطلق من إيقاعات الشعب، فأسبغ عليه الشعب لقبه فنان الشعب.

من ميناء الإسكندرية التي بناها القائد العسكري المقدوني التاريخي الشهير الإسكندر الأكبر، نحث الخطى ونسلم قيادنا لزقاق مترب ضيق سوف يقود خطونا إلى عمق الحي العتيق العتيد الذي ولد وترعرع فيه نابغة الموسيقى العربية، فنان الشعب.

0: الذي وصلنا إليه الآن ونتجول في أزقته هو حي شعبي متواضع يتوسط مدينة الإسكندرية العريقة، ويقع على ربوة تجعل أهله في شبه عزلة عن أحياء المدينة، وأزقته الضيقة وبيوته العتيقة تشير إلى ما يعانيه السكان في مكافحتهم من أجل الحياة.
1: في هذا الحي الشعبي القديم في شارع علوى الحكيم كان يقوم حانوت للنجارة يملكه المعلم درويش البحر، والذي كان يقطن في مسكن متواضع في كوم الدكة لا يبعد عن حانوته كثيراً، وتقيم معه أسرته المؤلفة منه ومن زوجته وأولادهما فريدة وسيد وستوتة وزينب، ويعيش الجميع على دخل الأب الذي كان يفي بالكفاية من العيش.
0: اعتاد أهل الحي أن يتجمعوا في المساء بعد فراغهم من العمل اليومي في مقهى صغير. كان المعلم درويش البحر من رواده، وأكثر ما يتناولون في أسمارهم وأحاديثهم شؤون السياسة ومن تاب البلاد من شرور الغاصبين المستعمرين وكراهيتهم لهم، لأنهم يرون في كل صباح ومساء في طابية كوم الدكة، وقد صارت قلعة يعسكر فيها الجنود الإنجليز بعد أن أقصوا عنها الجنود المصريين عقب الثورة العرابية، وكانت تصل إلى مسامعهم أنباء الخطب التاريخية التي كان يلقيها مصطفى كامل في القاهرة وفي الإسكندرية.
1: في هذه الظروف السياسية والاجتماعية القاتمة كان مولد سيد درويش في صباح 17 من شهر مارس عام 1892 للميلاد. درج سيد درويش في هذه

البيئة المتواضعة الشعبية. فلما ناهز الخامس من عمره ألحقه والده بكتاب حسن حلاوة، حيث شغف بحفظ الأناشيد وسماع الأغاني والألحان.

0: في عام 1899 للميلاد تلقى سيد درويش الصدمة الأولى بوفاة والده قبل أن يتجاوز 67 ثم التحق بمدرسة شمس المدارس، وحينما بلغ 13 التحق بالمعهد الديني التابع للأزهر الشريف، وفي العام الثاني فصل من المعهد بعد أن جرفه تيار الفن بكل قوة، وأخذ يغني في المقاهي الشعبية وفي الموالد والأفراح.
1: لكن الأمور كانت تمشي على غير ما يرام، خصوصاً أن سيد درويش كان تزوج وهو في 66 وأصبح مسؤولاً عن والدته وأخواته وزوجته، واضطر أمام مسؤولياته الكثيرة أن يترك الغناء ويزاول مهنته الجديدة عاملاً يطلي جدران المنازل. فكان يردد على أسماع زملائه عمال البناء من الأغاني والأهازيج ما يبعث فيهم النشاط ويدفعهم إلى مواصلة العمل ومضاعفة الإنتاج، حتى أعفي من عمله اليومي نظير تفرغه للترفيه عن العمال بالغناء.
0: تدخل القدر ليساند تلك الموهبة الفنية عندما سمعه الممثل أمين عطالله في مقهى يجاور البناء الذي يعمل فيه، فعرض عليه الانضمام إلى فرقته التمثيلية، وقبل سيد درويش ورحل مع الفرقة إلى الشام، وكان ذلك في مطلع عام 1909 للميلاد. وقد رزق في أثناء ذهابه وهو في رحلته في البحر بابنه محمد البحر الذي كان مولده في أول شهر يناير من تلك السنة. ولم تكن رحلة سيد درويش إلى الشام إلا واحدة من حلقات فشله المتصلة، فعاد إلى الإسكندرية واستأنف الغناء في المقاهي.

0: كانت رحلة سيد درويش الثانية إلى الشام في عام 1912 فاتحة خير عليه وبداية عهد جديد مشرق، استوعب فيه أسرار الموسيقى الشرقية من عربية وفارسية وتركية. وعاد الفنان من الشام بعد عامين ليقيم في الإسكندرية، وهو أكثر نضجاً في فنه وأعمق معرفة ما أكسبه الثقة بنفسه والإيمان بشخصيته.
1: بدأت ثمار عبقريته في الظهور، وأصبح يقدم ألحاناً من إنتاجه، وجاء فنه معبراً تعبيراً صادقاً عن كل فئات الشعب، فقد كان يشعر بشعورهم ويستلهم إحساسهم، وجاء فنه سهلاً لا تعقيد فيه، فكان إذا غنى على لسان فئة من الشعب أحست أنها هي التي تغني لا سيد درويش، وكأن هذا اللحن قد وضعته بنفسها ولنفسها.
0: وفن سيد درويش حالتان، إما صورة شعبية صادقة أو حالة نفسية معبرة. كان صادق التصوير، دقيق التعبير. وفي ثورة عام 1919 للميلاد لم يكن يضع الأناشيد الحماسية

0: سياسية للثوار بعيداً عنهم، وإنما كان يقود التظاهرات ضد الاحتلال ويشعل العزائم بأناشيده، وصوته يدوي ويستجيب الشعب للنداء.
1: أم يا مصري، مصري أمك بتناديك، خد بنصري، نصري دين واجب عليك.
0: منذ أن أتى سيد درويش إلى القاهرة عام 1917 للميلاد، أخذ نجمه يتألق لمدة 6 سنوات لا أكثر، هي كل عمره الفني الذي قضاه ناجحاً. فتسابقت الفرق المسرحية في طلب المزيد من ألحانه، وعمل مع فرقة جورج أبيض في مسرحيتين هما فيروز شاه والهواري، ومع الريحاني لحن مسرحيات أبرزها العشرة الطيبة.
1: لحن أيضاً لعلي الكسار وللمطربة منيرة المهدية ولفرقة أولاد عكاشة، وحفزه نجاحه المتواصل إلى إنشاء فرقة خاصة به بدأت عملها في أوائل عام 1921، وقدم فيها أرفع ما وصل إليه فنه، شهرزاد والبروكة.
0: لحن سيد درويش 20 أوبريتا بها أكثر من 300 لحن مسرحي و60 طقطوقة وعشرات من ألحان الطوائف، إلى جانب 10 أدوار كل منها من مقام موسيقي مختلف. كما لحن 20 موشحا، لكن الكثير من أعماله لم يرى النور.
1: من بين أعماله المستمرة بيننا اليوم بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، وأغنية زوروني كل سنة مرة، وطلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، وأغنية الحلوة دي، وكان آخر ما قدمه فنان الشعب الأنشودة التي وضعها تحية لسعد زغلول عند عودته من المنفى عام 1923 للميلاد. وبعد أن أتم الفنان تدريب المنشدين والعازفين على أدائها استعدادا لحفل الاستقبال، وافته المنية في 15 من شهر سبتمبر من عام 1923 للميلاد، في منزل شقيقته في محرم بك بالإسكندرية.
0: خرجت الجماهير في استقبال سعد زغلول تتغنى بأنشودة سيد درويش:
1: مصرنا وطننا، سعدها أملنا، كلنا جميعا للوطن ضحية، أجمعت قلوبنا هلالنا وصليبنا، أن تعيش مصر عيشة هنية.
0: لن نبرح حي كومديكا بالإسكندرية، بل سنبقى فيه نجوس الدروب والأزقة، ونتفقد المواقع التي ربما يكون فنان الشعب الملهم المبدع سيد درويش قد نهل من بين شفاه أناسها وقاطنيها ترديدات وأهازيج وطقطقات صاغها ألحاناً بعبقرية موسيقية سبقت وقتها وانطفأت في أوج عطائها الفذ.
1: هنا حيث نحن على مقربة قريبة جدا من أولئك الناس البسطاء الذين من بينهم عزف أروع ألحانه التي تميزت بشكل آسر بالعفوية والبساطة الشديدتين وبقمم مراتب الإبداع في آن واحد.
0: وليس أدل على قولنا إلا هذا الدليل من أدلة كثيرة أثبتت بما يقطع للشك كل مجال بأن سيد درويش كان يستطيع أن يلحن كل شيء حتى الجرائد اليومية، فهو فلتة من فلتات الطبيعة وظاهرة عجيبة مبهرة.

0: في كتاب فن الأدب كتب الكاتب الكبير توفيق الحكيم هذا السطر:
1: إن أغاني سيد درويش وألحانه الشعبية تسري في الناس كالنار في الهشيم.
0: في شهر سبتمبر من عام 1923 للميلاد غاب الموسيقار سيد درويش إثر نوبة قلبية مفاجئة، وكان في 31 من العمر، حيث ولد في عام 1892 للميلاد.
1: لقد أحدث سيد درويش خلال عمره القصير جدا ثورة ونهضة في الموسيقى العربية لا تزال حاضرة حتى اليوم.
0: لم يكن سيد درويش عاديا في شيء، لا في سلوكه الشخصي ولا في نهجه الفني ولا حتى في ميوله. وإذا كانت هناك من صفات طاغية إضافة إلى موهبته طبعت بها شخصيته، فإن أبرزها وطنيته واعتزازه بنفسه وبفنه، وهذا ما نراه باديا في سلوكه وفي فنه على حد سواء. والملفت أن الجرأة والثقة بالنفس ظهرتا باكرا في حياته الفنية، وكان يمكن أن تضرا به وتحدا من انتشاره.
1: ربما كانت الواقعية التالية تعكس إلى حد بعيد شخصية سيد درويش، فقد كان يغني مرة في مقهى في حي كوم الدكة، وصادف حضور أحد المقربين من الشيخ سلام حجازي الذي كان في ذلك الزمن علما من أعلام الفن، فأعجب بصوته وذهب لتوه يخبر حجازي بما سمع، فأبدى الشيخ اهتماما وطلب إحضار الشاب ليسمعه.
0: ذهب الرجل وطلب من سيد درويش الحضور معه ليستمع سلام حجازي إلى صوته، إلا أن جواب سيد درويش صدمه وهو يقول:
1: أنا لا أنتقل من مكاني، وإذا أراد الشيخ سلام حجازي أن يسمعني فليتفضل بالحضور إلى هذا المقهى الحقير، وإلا فلن أذهب إليه.
0: لم تنفع محاولات الرجل في ثني سيد درويش عن رأيه، وختم حديثه قائلا:
1: الفن له كرامة، وأنا شاب على أبواب الحياة فعلا، ولكن كرامتي في الذروة.
0: وفعلا التقى سلام حجازي بسيد درويش في المقهى الحقير في حي كوم الدكة كما أراد المطرب الشاب. كان سيد درويش وطنياً بامتياز، وقد وصف وطنيته رفيق دربه بديع خيري قائلاً:
1: إنني لا أزال أتصوره ولا يمكن أن أنسى صورته، وهو واقف في إحدى عربات الحنطور في ميدان الأزهر إبان ثورة 1919 للميلاد، ينشد أناشيده الوطنية في حماسة مشتعلة، وخلفه ألوف الناس يرددون اللحن معه ويعرضون صدورهم لرصاص جنود الاحتلال الإنجليزي.
0: كان ذلك عن سلوكه في بداية مشواره الفني، ولكن ماذا عن فنه؟ نترك الكلام هنا أيضا لبديع خيري.
1: أذكر يوما ضاقت بنا فيه سبل الرزق، ولم يكن ما معي وما مع الشيخ سيد درويش يتجاوز 10 قروش، فاقترحت على الشيخ سيد أن نعكف أنا على التأليف وهو على التلحين، ثم نذهب إلى ميشيان فنبيع له ما أنتجناه، وجلسنا ليلة كاملة وضعت فيها 12 دورا لحنها كلها الشيخ سيد، وذهبنا في الصباح إلى مشيان تداعبنا الأماني والآمال، فقال لنا: أسمعوني. فأسمعناه، فاختار 8 أدوار وبدأ يساومنا عليها،

0: وعرض علينا 10 جنيهات. وعندما بدأت أبذل محاولاتي لأحمل الرجل على دفع 15 جنيها، كان الشيخ سيد درويش قد استبدت به ثورة غضب لكرامته، فراح يقول: اهدأ يا خواجة، 8 أدوار تأليفا وتلحينا ب10 جنيهات؟ هو احنا بنبيع ترمس؟ ورفع الرجل الثمن إلى 12 جنيها، فتنفست الصعداء. ولكن سيد درويش زادت ثورته، فجمع النوتات كلها لا ليخرج بها، بل ليمزقها ويلقي بها على الأرض، وسحبني من يدي بعنف، وخرجنا أشد جوعا مما دخلنا. فقلت للشيخ سيد درويش أعاتبه: عملت دلي يا شيخ سيد، وناكل منين؟ وإذا به يقول لي: اسمع يا بديع، الجوع مش عيب، لكن خدش الكرامة هو اللي عيب. لازم نحافظ على كرامة الفن، ناكل تراب، نسف رمل، لكن يجب أن تكون لنا كرامة. الدور بجنيه وربع، الدور بجنيه وربع، تأليف وتلحين وغناء، دي بلد يجوع فيها العباقرة أمثالنا.
1: إذا كان تعاطي ميشن متعباً بالنسبة لسيد درويش، فإن استقبال الناس له ولفنه في بداية مشواره أيضاً كان فاتراً، والأصح سلبياً. والحديث أو الواقعة يرويها زكي طليمات:
0: كان ذلك عام 1917 الميلاد، كنت أمر أمام مسرح بريتانيا، وكان سلام حجازي يمثل ويغني رواية مغاوير الجن، ويقدم في فترات الاستراحة المطرب الإسكندراني الشيخ سيد درويش. واستقبلنا سلام حجازي لدى ظهوره على المسرح بالنشيد المألوف وبالتصفيق والصفير والدق على الجدران، ثم هتاف: يحيى الشيخ. وجاءت فترة الاستراحة، ورفع الستار من جديد، وتقدم سلام حجازي بين الهتاف والتصفيق يقدم ضيفه وابن بلدته الشيخ سيد درويش. وراح سيد درويش يعزف التخت، ثم ارتفع صوته مغنيا الليالي والمواويل والأدوار، ولم يهتز الجمهور ولا أنا كذلك. فأخذت أتفحص الشيخ سيد الجديد الذي يجرؤ أن ينشد دورا كله شكاية من الحب، بعد أن غنى الشيخ الكبير الحب وغير الحب منذ لحظة، أعني الشيخ سلام حجازي. وأخذ المغني يعيد في مطلع الدور الذي يغنيه أغنية ضيعت مستقبل حياتي، فأخذ الجمهور يصرخ: أسكت واختشي. وانتهت المعركة بأن أخذنا ندق على جدران شرفة التياترو صائحين: عايزين الشيخ، عايزين الشيخ.
1: سيد درويش نابغة من نوابغ العرب، وفلتة من فلتات الموسيقى العربية المتربعة على خارطة 31 عاما، هي مجموع سنوات عمره ليس في الفن بل في الحياة، ملأ سماء الأغنية العربية وموسيقاها بألحان وأغنيات كانت وما زالت نجوماً تتلألأ. فكان أن تدافع الذين عاصروه من فنانين أو جاءوا بعد رحيله على الارتواء من نهر ألحانه وموسيقاه الخالدة، تقليداً ومحاكاةً وتطويراً وتعليماً وتعلماً وإبداعاً. منهم من تفتحت أمام ناظريه وعقله مرتبة الإبداع العالية جداً في أعمال

0: سيد درويش، فتناولها بوعي موسيقي مبدع تطويراً وفق ما أتاحته الحضارة الحديثة من تقنيات في الأصوات والآلات والعلوم الموسيقية. ودليلنا في ذلك ما قام به الأخوان رحباني وفق منهج موسيقي مبدع وواعٍ باللمحات الإبداعية العالية في ألحان سيد درويش، فكان أن أضافا إلى الإبداع إبداعاً جديداً وبصوت غني بشحنات الأداء المبدع، ليتشكل في نهاية ذلك تطوير لمجموعة كبيرة من ألحان سيد درويش. حين قدم سلام حجازي في فترات الاستراحة بين وصلاته الغنائية على مسرحه شاباً يافعاً غضاً اسمه سيد درويش ليغني دور ضيعت مستقبل حياتي، استقبله جمهور المسرح بالصراخ والزعيق والتعليق دون أن يدركوا أنهم في مواجهة فلتة من فلتات الطبيعة وظاهرة عجيبة، كما وصفه بذلك الشاعر الكبير أحمد رامي. لماذا استقبل الناس فن سيد درويش في البداية حين قدمه سلام حجازي للجماهير على المسرح بفتور؟ ذلك ما سيحدثنا به الأديب الكبير الذي عرف سيد درويش عن قرب، توفيق الحكيم، فقد كان شاهداً على ذلك في يوم تاريخي.
1: لقد حزنت وثرت وتأثرت وأنا أرى الجمهور يستقبله بالنكات وهو يغني أنا المصري كريم العنصرين. لا جدال في أن الثورة المصرية كان لها هذا الأثر في توجيه سيد درويش إلى الإجادة بالمفاخر القومية في إطار من الصوت الصلب والعواطف الملتهبة والأداء القوي، كما كان لهذه الثورة فضل في كل ما اتسم به فن هذه الموسيقى من تجديد، فقد خاض أعوامها شاباً منفتح القلب لكل ما تأتي به الأفكار والأحداث من جديد، في حين أن كهول الموسيقيين في ذلك الوقت من أمثال كامل الخلعي وداود حسني ما تأثروا بالثورة ولا أثروا فيها. وهل يستطيع أن يدرك أعاجيب الثورة أو يشعر بحرارتها إلا شباب؟ بهذا كان سيد درويش ابن الثورة، هو قلبها الجديد الذي تدثر بها وأخرج فناً قاد به الموسيقى الشرقية إلى أفق جديد. على أني لا أعتقد أن سيد درويش كان يستعمل التجديد قهراً أو افتعالاً، ولم أسمعه يتحدث في ذلك كما يتحدث أصحاب النظريات، لكن التجديد عنده فيما أرى كان شيئاً متصلاً بفنه ممزوجاً بدمه لا حيلة له فيه، شيئاً يتدفق من ذات نفسه. كانت الألحان تنفجر منه كأنها تنفجر من ينبوع خفي، ولقد سمعته يقول مرة: أستطيع أن ألحن كل شيء، أستطيع أن ألحن حتى الجرائد اليومية.
0: طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، كلمات في منتهى العفوية والبساطة، كتبها ولحنها ببساطة وعفوية لا تخلو إطلاقاً من ذكاء متوقد حاد، فنان الشعب سيد درويش. لكننا ولسوء الحظ لا نملك تسجيلاً لها بصوت سيد درويش، فكان أن انتبه الأخوان رحباني أيضاً بذكاء متوقد حاد يبدو جلياً في كل أعمالهما،

0: ما تحتوي عليه تلك الأغنية من بساطة آسرة، سهلة وصعبة في ذات الوقت. العملاق الأديب الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد ناصر سيد درويش فكتب يقول:
1: كان يرسل اللحن في الرواية أو القصيدة أو الأغنية الصغيرة، فما هي إلا أيام حتى تتجاوب الأصداء في أنحاء البلاد، فيهتف بها المنشدون على الملاعب، وتترنم بها العازفات في أندية الأسر ومجالس البيوت، وينطلق بها الصبية في السبل والأسواق، وتغدو مصر السامعة كلها كأنها فرقة واحدة. وقف منها السيد في منصة الأستاذ، فهو يملي عليها، وهو يبدأ لها وتتبع. لقد أدخل عنصر الحياة والبساطة في التلحين والغناء، بعد أن كان هذا الفن مثقلا كجميع الفنون الأخرى بأوتار من أسجاعه وتقاليده التي لا صلة بينها وبين الحياة. فجاء هذا النابغة الملهم فناسب بين الألفاظ والمعاني، وناسب بين الألحان والحالات النفسية التي تعبر عنها. ولم يكن الغناء الفني كذلك منذ عرفناه، وإنما كان لغواً وألحاناً لا مطابقة بينها وبين ما وضعت له. فربما كان الدور مقصوداً به الحزن ولحنه أميل بالسامع إلى الرقص واللعب، أو مقصوداً به الجدل والمزاح ولحنه أميل إلى الغم والكآبة.
0: إن سيد درويش هو مؤسس المدرسة القومية في الموسيقى العربية، وهو يدين للقرآن الكريم بدين كبير، وكان للتربية الدينية أثر واضح باق في فن الشيخ. لقد كان الغناء عند شيخ سيد درويش يخضع خضوعا تلقائيا لما تعلمه الفتى صغيرا من أصول قراءة القرآن، فاستقام نطقه ووضحت حروفه وتلازم الحرف واللحن واللفظ. فكان سيد درويش أول ملحن عربي خرج من المحيط الضيق الذي كان اللحن يدور فيه من قبل، حين كان اللحن لحن الحرف أو الكلمة وليس لحن المعنى، وحماه القرآن الكريم من أعجمية الموسيقى التي بدأت تغزو مصر في الكبرهات والصالات التي انتشرت في الإسكندرية. وحينما كان سيد درويش يكتب الموسيقى الغنائية للتخت قبل أن يتجه اتجاها مسرحياً، كان أول ملحن مصري لا يتقرب إلى أهل الحكم في ذلك العهد، ولذلك خلت موشحاته من الألفاظ التركية الغريبة التي كانت تحشر في الغناء العربي حشراً، مثل أمان، ترلالي، ترلم لم، جانوم دوس، أو كلمة أفندم.
1: لحشر تلك الألفاظ في الغناء العربي قصة، فقد كان ولاة مصر وحكامها من الأتراك أو المماليك أو المنتسبين لهم، وكان الغناء آنذاك صنعة لا ينظر إليها المجتمع بعين الرضا، فكان كل مغن يحتمي في قصر أحد أصحاب الجاه والسلطان، وغالبيتهم من الأتراك، تركي لا يفهم العربية ولا يحبها أو يحترمها، ولذلك كان المغني يحاول أن يتقرب من هؤلاء ويغني لهم أغنيات يزج فيها لغات ولهجات. لكن سيد درويش كان ابن بلد من الإسكندرية،

0: وكان شيخا يدين بالعربية، ولذلك كانت كل ألحانه مصرية صميمة لا يتطرق إلى مصريتها أدنى شك.
1: والكلمات في سيد درويش لا تنتهي، فهو حقا كما وصفه الشاعر الكبير أحمد رامي:
0: ظاهرة عجيبة وفلتة من فلتات الطبيعة.
1: سيد درويش
0: فنان الشعب،
1: ظاهرة عجيبة وفلتة من فلتات الطبيعة.
0: سيد درويش
1: أخرج فناً قاد به الموسيقى الشرقية إلى أفق جديد.
0: التجديد عنده شيء متصل بفنه، ممزوج بروحه ودمه لا حيلة له فيه،
1: شيء يتدفق من ذات نفسه.
0: كانت الألحان تنفجر منه كأنها تنفجر من ينبوع خفي.
1: سمعناه مرة يقول:
0: أستطيع أن ألحن كل شيء، كل شيء، حتى الجرائد اليومية.
1: سيد درويش
0: فنان الشعب
1: ولد في مدينة الإسكندرية في حي شعبي فقير يدعى كوم الدكة في 17 من شهر مارس من عام 1892 للميلاد.
0: وافته المنية في منزل شقيقته في محرم بك بالإسكندرية في 15 من شهر سبتمبر من عام 1923 للميلاد، عن عمر لم يتجاوز 31 عاما.
1: ترى لو كتب له أن يعيش ضعف ذلك العمر ما كان قد فعل؟ نحملكم عبء الإجابة أيها الأحبة.
0: أما نحن فسنظل نردد مع المرددين لحنا من أروع ألحانه الخالدة.
1: من حيكم الدكة بمدينة الإسكندرية الأصيلة العريقة حيث ولد فنان الشعب سيد درويش، تعود بنا سفينة الصواري إلى مدينة المنامة.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختيار الشريك المناسب.
2: قبل أن ترتبط بأي شخص اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيها العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية مع الفنان عوض الدوخي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. حكي أن الأحنف بن قيس سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا. وقيل في منثور الحكم: من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد: يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم. وقال بعض البلغاء: القلب إذا علق كالرهن إذا غلق. ولي العلاء بن عمرو بلاد سارية، وكان واليا جائرا، فأصاب الناس القحط وأمسكت السماء قطرها، فخرجوا يستسقون. وصعد العلاء المنبر فقال في دعائه: اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. فقطعه معتوه كان بالمسجد فقال: وارفع عنا العلاء أيضا، فإنه شر من الغلاء وأغلظ من البلاء. فضحك الناس وخجل العلاء وانصرف.
0: ما خط القلم.
2: بينما حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي رضي الله عنهما يتذاكران عجائب الزمان وتغير الأيام، وهما في ساحة من ساحات إيوان كسرى، وكان أعرابي من غامد يرعى شويهات له نهارا، فإذا كان الليل صيرهن إلى داخل الساحة، وفي الساحة سرير من الرخام كان ربما جلس عليه كسرى يوما ما. فصعدت شويهات الغامدي إلى ذلك السرير الرخامي، فقال سلمان رضي الله عنه: ومن أعجب ما تذاكرنا صعود غنيمات الغامدي إلى سرير كسرى.
1: ما خط القلم.
2: قال زهير بن أبي سلمى في معلقته: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن هاب أسباب المنايا يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة

0: وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه لا يغنها يوما من الدهر يسأمي.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

قبل أن يخترق الحب عالمي المملوء بالخيال والرؤى الغامضة، كنت أبحث في ذرات نفسي عن نفسي، أجمعها ذرة ذرة، ألملم كياني وأعده إعدادا كافيا لاستقبال الدهشة الأولى، الحب. التقت عيناي بعينيك وأحسست بسهم اخترق جدران قلبي. منذ ذلك اليوم أخذت أبحث عنك لألتقيك.

لم أيأس أبداً من انتظاري، لم أقنط قط من وقوفي، رغم أن بضعة أمتار تفصل ما بين بيتي وموقفك الأليف كل يوم. أجل، كنا نتلاقى ولكن بالنظرات. كنت أبحث عن هذا الشيء الكامن في نبضاتي، كانت النظرات تتلاقى وألون خجلي وألوذ به بكتاب أقرأه وأنا لا أترك ما أفعل.

وتضعين بين الدارجين. أبحث عنك يختفي أثرك بأعجوبة، أعرق تبللني خيبتي. أعود إلى بيتي وألتعف كتبي، تزوغ عيناي مرة أخرى وأصرخ. غريب تلتقي نظراته بغريبة في الغربة. أتراك مثلي غريبة؟

إحساس ما يؤكد لي أن هذا الوجه من الشرق، وأن ذلك الخجل ما هو آت إلا من بلاد الحب والشمس. أعترف الآن أنني أدركت سر نبضي المتلاحق كلما التقت منا العينان. وأنتظر، يبتلع الضباب والليل والبرد يوما آخر من عمرينا، وأتساءل من منا سيبدأ بالحكاية.

0: أتجرأ، أتعمد إعطائك كتابا أدعي أنك أوقعته سهوا وتبدأ حكايتنا. وهكذا تمت بداية الحلقة المفقودة، هكذا كان عالم بلا نهاية، وهكذا دخل الحب عالمي المملوء بالغموض ليحرره من قيود الخوف والعقد، ليثبته في أعماق الشوق، ليمشيه على الطين اللزج.
1: هكذا دخل الحب عالمي فجعلني أحمل بين ضلوعي كل العالم. أولم تكن بالأمس أنفاسي متقطعة متوترة؟ أما ترقبت سكينة الليل ووحشة أحلامي؟ أما انتظرت مجيء اللحظة المنقذة من عبودية الانتظار وما تعب الأوهام؟ أما شعرت ككل المحرومين بالمجاعة الروحية العميقة؟ بلى، هكذا كان قبل أن يدخل الحب محرابي. فهل عرفت أنت مثل هذه المشاعر؟

كانت نفسي مطروحة على صخرة للطير يلتقطها فيبتلعها أو يميتها، ولا العناصر تشقها فتفجرها وتحييها. وبعد الحب تبددت وحشة النفس وذاب الخوف وعرف المستقبل طريق التخطيط.

لو لم يكن ذلك اللقاء الرائع لدفعني اليأس إلى الجنون أو الفشل، لكنك كالنور دخلت عالمي وكتبي، فانفرج العالم ودخلت علوم كتبي إلى فكري وعملي. لولاك لما عرفت أبداً معنى السعادة بعد طول شقاء.

0: في عيد حبنا اليوم نتذكر، أتذكر أنه في أمسية واحدة، بل في ساعة واحدة، بل في لمحة واحدة تتنحى عن كل ما مضى من سني العمر، لأنها الأروع والأجمل والأخلد من سني حياتي ووجودي، حيث هبطت علي كالوحى ونظرت إلي من خلف عينيك، فحل الحب في حنايا روحي وسكنت روحي. لذا أقول كل عام وأنت حبيبتي.
1: كل عام وأنت حبيبتي.

0: رفاق الليل. بالرغم منا أحيانا نقول حكايانا الخاصة، ننثرها، ننشرها.
1: بالرغم منا نعلن الحب، نعلن الرفض، لكن تبقى أشهى الحكاية حكايات الحب.
0: ولأن الليل صديق وأنتم أصدقاء والدرب رفيق والنجوى سمير، فتعالوا يا أهل الأرض نهلل للعيد، لعيد مولد الحب.

0: لأن الحب رحمة، سلام، وفاء. تعالوا يا أهل الأرض نعلن السلام والحب بدل الحرب والخصام.
1: تعالوا يا رفاق القناديل نطفئ الأنوار لنقول لكم كل مساء وأنتم بخير.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من نمو وتطور يشكل أساسا متينا لمواصلة توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
2: مشيرا سموه إلى ما تحظى به العلاقة البحرينية السعودية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله لمواصلة تطويرها وتنميتها. وأشاد سموه بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات في ظل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وما يبديه سموه من حرص على مواصلة دعم مسارات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين السيد محمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا، حيث أشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل المضي قدما في تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتنويع مصادرها من خلال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي. بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكية، افتتح معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض.
1: وشهد اليوم الأول انطلاق البرنامج التدريبي بمشاركة المجموعة الأولى التي ضمت 500 مشارك من أصل 2000 مشارك سجلوا ضمن خطة تشمل 3 مجموعات تم توزيعها على امتداد فترة المعسكر، بما يضمن تقديم تجربة تدريبية متكاملة لكل المشاركين وفق أعلى المعايير التنظيمية. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
2: وتم خلال الاتصال مناقشة أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وما وصلت إليه من مستوى متقدم من التعاون الثنائي على كافة المستويات لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وصون حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء آفاق التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز العمل العربي المشترك ومواصلة التشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية التي يناقشها مجلس الأمن الدولي. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمم التاب الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً على المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدافها سلامة السفن التجارية.
1: وتأكيده ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وحرية الملاحة البحرية،

0: وأكدت وزارة الخارجية في بيانها تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول المجلس كافة. وعبرت الوزارة عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والتنموية والإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال قيادتها الحكيمة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لردع الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بجولة تفقدية في مشروع تطوير سوق سترة المركزي بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.
1: وأكد سعادة الوزير أن تطوير الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة المرافق الخدمية وتوفير بيئة حديثة ومنظمة للباعة ومرتدي السوق، مشيرا إلى أن مشروع تطوير سوق سترة المركزي يمثل أحد المشاريع التي تهدف إلى تحسين تجربة التسوق وتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات أهالي المنطقة والمناطق المجاورة. وأضاف سعادته أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير الأسواق المركزية بما يواكب تطلعات المواطنين من خلال تحديث البنية التحتية وتهيئة المرافق وفق معايير تنظيمية وخدمية تسهم في دعم الحركة التجارية المحلية. وطلع سعادة الوزير خلال الجولة على آخر مستجدات المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80% بعد تنفيذ أعمال إعادة التطوير وتهيئة مختلف مرافق السوق لاستقبال الباعة والمرتادين، بما يضمن توفير بيئة مناسبة ومنظمة. أكد اللواء الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن مشاريع تطوير البنية التحتية وتوسعة شبكة الطرق إلى جانب تعزيز المنظومة المرورية بالأنظمة والكاميرات الذكية أسهم في رفع مستوى السلامة والحد من المخالفات والحوادث المرورية.
0: وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة أكملت المرحلة الأولى من كاميرات الأنظمة الذكية بما يعزز المنظومة المرورية والالتزام بقواعد وأنظمة المرور. حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا نموا قويا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2026 رغم التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتوفر بعض المواد الخام.
1: ويعكس الأداء المالي المرتفع قدرة شركة ألبا في الحفاظ على استقرار عملياتها وتطبيق الخفض المنضبط والممنهج للإنتاج في ظل ظروف تشغيلية متغيرة. بناء على التوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بترميم وإصلاح المنازل المتضررة نتيجة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، ثمن أصحاب المنازل المتضررة من ما حظوا به من اهتمام ورعاية في متابعة أوضاعهم والوقوف إلى جانبهم من الجهات الحكومية المختصة.
0: وأكد المتضررون أن سرعة استجابة الجهات المعنية ومباشرة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأضرار أسهمتا في التخفيف من آثار الاعتداءات الآثمة، مشيدين بتكامل الجهود وسرعة التعامل مع احتياجاتهم وتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلن الجهاز الوطني للإيرادات تطوير خدمة تسجيل أو تحديث بيانات السلع الانتقائية.
1: وفي هذا السياق أكد السيد رنا إبراهيم فقيه الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات أن إعادة هندسة الخدمة تعكس نهج الجهاز في تطوير خدماته بما يحقق التوازن بين كفاءة الإجراءات وتيسير الامتثال من خلال تقليص مدة إنجاز الطلبات وتبسيط الإجراءات ذات الصلة، مضيفة

0: أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهود الجهاز المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يلبي احتياجات الخاضعين المسجلين ويوفر لهم تجربة أكثر سهولة وفعالية.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: من إذاعة مملكة البحرين العربية نستمع وإياكم إلى سهرة غنائية خليجية مع الفنان عوض الدوخي.

ما زلنا معكم مستمعينا في هذه السهرة الغنائية الخليجية للفنان عوض الدوخي.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة خليجية غنائية للفنان عوض الدوخي من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى، ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة

0: ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في

الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين لما افتتحت مستشفى العنعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: حينما نتحدث عنها فنحن نتحدث عن مزيج فريد من نوعه، ما بين أساطير شكلت ملامحها وبين حقيقة لها عمقها التاريخي. فقد قيل بأنها سميت باسمها منذ زمن طوفان نوح عليه السلام، ويقال بأن أصل التسمية في اللغة السامية والتي تعني الميناء. وتذكر عدة مصادر تاريخية بأنها اسم طنجيس، والدة الملك الأمازيغي سوفاكس الذي أسسها عام 1320 قبل الميلاد. وهي كذلك مدينة امتزجت فيها الثقافات، بلد ابن بطوطة وأسطورة هرقل، ميناء المغرب وجوهرة الشمال. هي كما سماها العرب البيضاء أو ليلى، ولكنها كانت دائما على الألسن تدعى طنجة.

بعد تأسيس طنجة في عهد الإمبراطورية القرطاجية، استوطنها الفينيقيون في القرن الخامس قبل الميلاد، وإلى هذا العهد يرجع أول تاريخ مدون ذكرت فيه مدينة طنجة مدينة حيوية كانت مركزاً تجارياً ما بين قارتي أفريقيا وأوروبا، حتى تم ضمها للإمبراطورية الرومانية مطلع القرن الأول الميلادي، وتطورت فأصبحت فيما بعد عاصمة من عواصم الإمبراطورية تحت اسم موريطانيا الطنجية في القرن الخامس الميلادي. وبعدها بفترة وجيزة سقطت الإمبراطورية الرومانية على يد جحافل جيوش مملكة الوندال الجرمانية التي غزت مدينة روما وعاثت فيها إفساداً وتخريباً طال كل ما كان يرمز للمدينة من حضارة. وكانت طنجة في حكمهم حتى جاء القرن السادس الميلادي وهزمت الإمبراطورية البيزنطية مملكة الوندال، وفوض البيزنطيون حكم طنجة لمملكة القوط الغربيين التي كانت تسيطر على إسبانيا في شبه الجزيرة الأيبيرية، إلى أن اعتلى صهوة جواد الأحداث الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية بقيادة طارق بن زياد في القرن الثامن الميلادي. وهنا ازدادت طنجة أهمية وثقل وزنها اقتصادياً وعسكرياً، فهي ممر عبور جيوش المسلمين إلى إسبانيا لفتح بلاد الأندلس. ولم تلبث سوى ثلاثة عقود حتى استولى عليها الثوار البربر بقيادة زعيمهم ميسرة المدغري الذي اتخذ طنجة عاصمة له ولدعوته، إذ كان من أهم زعماء الخوارج الصفرية. حتى مرور نصف قرن من الزمان عادت بعده طنجة إلى حاضرة الخلافة في المشرق إبان حكم العباسيين، ولكن لمدة وجيزة من الزمان. بايع أهل طنجة بعدها مؤسس دولة الأدارسة في المغرب إدريس بن عبد الله الهاشمي القرشي. ظلت طنجة موالية لحكم الأدارسة حتى مع ما مر بها من تحولات وصراعات كان المراد منها تحويل أهل طنجة عن معتقدهم قسراً، ففي عهد الدولة الفاطمية العبيدية بقيت طنجة على ولائها للأدارسة برغم اقتحام الفاطميين العبيديين لطنجة ومحاولتهم قطع الدعوة الإدريسية بها في القرن العاشر الميلادي. إلا أن حلبة الصراع لم تنتهي، فالقادة والأمراء والغزاة يعرفون تمام المعرفة ماذا يعني أن تسيطر على الأمور في طنجة منذ القدم. وهكذا كانت طنجة مطمع

0: عن للأمويين شمالاً من بلاد الأندلس الذين نجحت جهودهم في إنهاء دولة الأدارسة، وبالتالي انتقلت سلطة طنجة إلى الدولة الأموية في الأندلس، ومن ثم إلى الدولة العامرية بقيادة المنصور بن أبي عامر في القرن الحادي عشر للميلاد، إلا أنها عادت لاستقلالها ومبايعة أحد دعاة الأدارسة قبل سيطرة دولة المرابطين ومن بعدهم الموحدين ثم العزفيين الذين قضي حكمهم على يد بني مرين. وكانت طنجة بتلك المراحل وتلك السلالات الحاكمة تزداد ألقاً في كل طور من أطوار حياتها، حتى وصل إشعاعها الحضاري إلى بلاد بعيدة كالمالديف وسريلانكا بفضل رحالتها الذي سارت بأخباره الركبان شمس بن بطوطة الطنجي. كانت طنجة مركزاً للدفاع عن بلاد الأندلس في مواجهة المد الصليبي الجارف الذي أراد إنهاء ربيع الأندلس تحت اسم حروب الاسترداد. لذا كان من نصيب طنجة أن تقع بها معركة طاحنة بين البرتغاليين الصليبيين وبين جيش المسلمين في طنجة، انتهت بهزيمة نكراء للبرتغاليين عام 1437 للميلاد. إلا أنه بعد أربعة عقود استطاع البرتغاليون السيطرة على طنجة، فهاجر عدد كبير من أهل طنجة إلى البوادي نظراً لاعتداءات البرتغاليين وسطوتهم التي فاقت احتمال أهلها. طنجة كانت لقمة المستعمر الدسمة، فمن السلطة البرتغالية على طنجة إلى السلطة الإنجليزية التي كانت مهراً لزواج بين الملك الإنجليزي تشارلز الثاني وبين الأميرة البرتغالية كاثرين دي براغاس، وأعادت الحاميات الإنجليزية بناء الميناء الإسلامي في طنجة للسيطرة على مضيق جبل طارق، وبالتالي على جزء كبير من البحر الأبيض المتوسط. وطيلة فترة الاحتلال الإنجليزية على مر السنين، حاول العديد من أهل المغرب استعادة طنجة مقدمين في سبيل ذلك أرواحهم، حتى استطاع الجيش العلوي المغربي استعادة طنجة في عهد مولاي إسماعيل بن الشريف العلوي لتبقى جزءاً لا يتجزأ من بلاد المغرب العظيمة إلى يومنا هذا، بما تحمله من ثقافات وكنوز وأحداث عديدة لم نستطع إجمالها في هذه الدقائق اليسيرة، إذ أنها طنجة منبع الوجوه التي كانت لها اليد الطولى في أن غيرت مجرى التاريخ. وعند جارة طنجة على الساحل الأوروبي أشبيلية يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم تم تسجيل مريض اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله، شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني لهالعمر كانوا يتكلمون من عمر سنة ونص، من عمر سنتين، خالد لهالعمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا يابته أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل أعضائه الداخلية طبيعية، بالنسبة حق السمع، السدر، دقات القلب، التنفس، نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أن مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وأخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماي قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية الماي اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني أعطائها الإرشادات لتدريب خالد على الاختبارات، والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد. والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة السابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج، والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله بدأ يتكلم كلمات وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة. فهذه يعني الإشارات، مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاج.

0: علاجة وتم تجاوز هذه المشكلة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلاً أم آجلاً، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقاً لما تمنيناه. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي.

0: وكن إيجابياً واستمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: يدور الوقت ويزيد العذاب.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، علمنا أن الصدق والكذب في الأفعال أشد خطرا وأقوى تأثيرا من الكذب في الأقوال. ومن أمثلة ذلك ما أنبأنا الله به من أقوال وأفعال إخوة يوسف عليه السلام، إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء كاذبا، وقالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن.

من لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فبكاؤهم فعل كاذب قصدوا به التعبير لأبيهم عن حزنهم على يوسف الذي أكله الذئب بزعمهم، وهم الجانون عليه إذ ألقوه في الجب. وقصتهم التي أخبروا عنها قصة كاذبة مفتراة من عند أنفسهم، والذئب بريء من دم أخيهم، فأقوالهم فيها أقوال كاذبة، وتلطيخهم قميص يوسف بدم شاة ذبحوها ليوهموا به صحة ما زعموه من أكل الذئب له فعل كاذب. والدم ليس دم يوسف بل هو دم كذب. وهكذا لفقوا عدة أكاذيب قولية وفعلية ليستروا بها ما جنوه على أخيهم. والأعمال التي يقوم بها المراؤون من قبيل الكذب العملي، وأكذب منها الأعمال التي يعملها المنافقون ليخادعوا بها المؤمنين، فهي من قبيل الكذب العملي أيضا، وهي مضافة إلى أكاذيبهم القولية التي زعموا فيها أنهم مسلمون مؤمنون موالون. أما الأعمال الصادقة فهي الأعمال التي تكون دلالاتها التعبيرية مطابقة لما في نفس فاعلها وقلبه، وهي التي ليس بينها وبين ما يخفيه فاعلها في نفسه وقلبه منافاة ولا كذب ولا تعارض. فالمجاهد الصادق في سبيل الله هو الذي يكون عمله ترجمة صادقة لإيمانه، وتكون نيته مطابقة للدلالة التعبيرية التي دل عليها جهاده. والحركات التعبيرية الصادقة كإشارات اليد والعين والحاجب والرأس هي الإشارات التي تكون دلالاتها مطابقة للواقع والحقيقة. وكم من إشارات فعلية تقوم مقام القول في دلالتها. ومن الإشارات الفعلية ما هو صادق ومنها ما هو كاذب. وما أكثر ما يكذب الناس بإشاراتهم وأفعالهم، ولعل الكذب في الأفعال أكثر عند الناس من الكذب في الأقوال. ولما كان الصدق والكذب مما توصف بهما الأقوال والأفعال، كان لنا أن نقول إن كل دلالة مقصودة إما أن تكون دلالة صادقة وإما أن تكون كاذبة، والصادق منها ما وافق الحقيقة

0: الكاذب منها ما خالف الواقع والحقيقة. ولما كان الصدق مطلوبا من المؤمنين في أقوالهم وأعمالهم، أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعندما جاءت إحدى بنات الرجل الصالح في مدين إلى سيدنا موسى، كانت مشيتها صادقة على حسن معتقدها وسلوكها، قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك. وعندما وقفت مع أختها عند الماء وقفت وقفة المؤمنات، قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والصادقون هم الذين صدقوا في إسلامهم، وصدقوا في إيمانهم، وصدقوا في أقوالهم، وصدقوا في أعمالهم. وصدقهم في أعمالهم يكون بأن يخلصوا فيه لله وأن يكون صوابا، وهي بذلك تكون معبرة عن إيمانهم تعبيرا صادقا لا رياء فيه ولا سمعة ولا نفاق ولا خلل. فاللهم اجعلنا مع الصادقين. هذا، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.